0: أنواعها الظاهرة وغير الظاهرة والوحيدة الإشباع والمتعددة الإشباع التي ترفع الكوليسترول والتي تخفضه.
1: إنه موضوع مهم وشائك في الوقت نفسه.
0: صحيح،
1: ولكن يمكننا أن نبسطه ونقدم عنه معلومات وافية تجعلك لا تتأففين من تشعبه.
0: سأكون شاكرة يا بني، وأظن كثيرين مثلي لا يفقهون إلا القليل عن عالم الدهنيات هذا، رغم أهميته لسلامة الصحة والعافية.
1: صدقت، ولنبدأ بذكر دور الدهنيات للجسم، فهي تعطيه الطاقة المخزنة وتشكل غلاف الخلايا وأعصاب الدماغ، وتحمل الفيتامينات كاف وهاء ودال وألف، وهي المصدر الوحيد للحوامض الدهنية الأساسية.
0: والحوامض الدهنية توجد بشكل تريغليسيريد في المأكولات، وبعد عملية الهضم تتحول إلى حوامض دهنية، وهي صنفان: الدهون الظاهرة كالزبدة والزيوت واللحوم، وغير الظاهرة التي تعطي 60% من الدهون في الجسم.
1: أحسنتي. والدهون غير الظاهرة نجدها في الحليب وصفار البيض واللحوم غير الدسمة والبسكويت وزيت الجوز والجاتو، كما توجد 4 أنواع من الدهون، أولها الحوامض الدهنية المشبعة.
0: أعرف الكثير عنها يا بني، فهذه الحوامض تأتي بشكل خاص من المأكولات من أصل حيواني كاللحوم الطازجة واللحوم المقددة وجلد الطيور والحليب الكامل ومشتقاته والزبدة والبيض، وهذا النوع من الدهون يكون جامدا في الحرارة العادية ويعرف بالشحوم.
1: وخطورته أنه يزيد الكوليسترول العام والLDL ويساعد على الترسبات الدهنية في الشرايين فيسدها ويعطي العضلات والخلايا الصلابة. وبعض الزيوت النباتية تحتوي على هذا النوع من الدهون كزيت البلح وزيت جوز الهند.
0: أجل، ولكن عموما فإن المأكولات ذات المصدر الحيواني تحتوي على الكوليسترول والدهون المشبعة، وحتى بعض المأكولات الدسمة كالقريدس أو الجمبري تحتوي على كمية كافية من هذه الدهون.
1: أضيفي يا أمي أن أحشاء الحيوان التي تبدو غير دسمة فإنها متفوقة في احتوائها على هذه الدهون التي ترفع معدل الكوليسترول في الدم.
0: أجل، والحال هذه لابد من إيراد نصائح لإبعاد خطر الدهون المشبعة عن صحتنا.
1: هذا ما سنفعله بعد أن نتناول بعضا من الفاكهة الطازجة.
0: حسنا يا بني، سآتيك بها حالا.

0: ينصح خبراء التغذية للوقاية من خطر الدهون المشبعة على سلامة الصحة بعدة خطوات، منها تجنب أكل اللحم يومياً، فثلاث أو أربع مرات أسبوعياً تكفي لتزويدنا بالبروتيين والحديد وفيتامين B12.
1: وطبعاً يا أمي، على أن يكون ذلك بالتناوب مع أكل لحم الطيور والبيض من الدجاج المغذى بالحبوب وأكل السمك، وبديهي أنه من الضروري اختيار اللحوم الخالية من الدسم أو الأقل دسماً.
0: وهذا ينطبق أيضاً على مشتقات الحليب التي يجب أن تكون نصف دسمة أو خالية من الدسم. وبالنسبة إلى الأجبان تحديداً، فكلما كانت غنية بالكالسيوم كانت دهونها المشبعة أقل امتصاصاً.
1: فعلاً، مع الإشارة إلى أن البيض يحتوي على دهون مشبعة، لكن وجود الليسيتين فيه يبطل مفعول تلك الدهون. ومن المهم أن لا تتعدى الكمية المستهلكة 4 بيضات في الأسبوع.
0: أما بالنسبة إلى الزيوت، فيستحسن استعمال زيت الزيتون أو دوار الشمس أو الكتان، مع التشديد على تجنب زيت البلح كلياً لأنه غني بالدهون الضارة بالصحة،
1: علماً أن زيت البلح يستعمل عادة في صنع الحلويات ومعظم أنواع البسكويت، لذا يحظر تناولها. وعند تناول أي نوع من البسكويت ينبغي معرفة ما يدخل في صناعته من مكونات ليعرف الشخص ما إذا كان بإمكانه تناوله.
0: صدقت يا بني. وثاني أنواع الحوامض الدهنية هي الحوامض متعددة عدم الإشباع.
1: سنحكي عن مصادرها ووظائفها وعلامات نقصها بالتفصيل غدا إن شاء الله، لأن عندي عملا أنجزه الآن يا أمي.
0: وهو كذلك، إلى الغد إذن يا بني.

0: تكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
2: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
3: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
4: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
3: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. وأحسنوا. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. إخراج: زهرة بنت زاهر الكندية.
6: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن جزاء المحسنين الجنة. يقول جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالله تعالى بيّن بأن الجنة جزاء المحسنين الذين يحسنون في عبادتهم لله وتقربهم إلى الله في قيام الليل والاستغفار والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين. والله تعالى يقول: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. فجزاء المحسنين الجنة، يستظلون بظلالها وينعمون بما فيها من نعيم مقيم. والجنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن أحسن في ذكر الله تعالى فقد نال ذلك الجزاء. ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لما عرج بي لقيت إبراهيم الخليل عليه السلام فأوصاني قائلا: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن يحسن بذكر الله، يحسن بعبادته لله، يكون له هذا الجزاء الأوفى من رب العالمين في جنات النعيم. والجنة لمن يحسن الوضوء ويحسن الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام، فإني سمعت الليلة خشفة عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عمل عملته أرجى عندي أني لم أتطهر من طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لربي ما قدر لي أن أصلي. يتوضأ، يصلي ركعتين سنة الوضوء أو أي صلاة من الصلوات بعد الوضوء، يصلي.

0: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن إسباغ الوضوء والإحسان فيه: من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فهنيئا لكم، هنيئا للمحسنين في عبادتهم لله تعالى، فقد أعد الله تعالى لهم جنة، جنات عرضها السماوات الأرض. الجنة عرضها السماوات الأرض، فيها القصور والأنهار والحور العين الحسان. يقول تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فبيوت الجنة وقصورها لا تشبه بيوت الدنيا وقصورها في شيء. فعن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال: نعم، بشرها رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن قال طيب الكلام، وفي رواية أطاب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. هذا دأب الصالحين المحسنين.
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
0: وأما عن طعام الجنة وشراب أهل الجنة فالله تعالى يقول في وصفه: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. وطعام أهل الجنة وشرابهم له خصوصية. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. وأما لباس أهل الجنة فإنهم يلبسون فيها الفاخر من اللباس، ويتزينون فيها بأنواع الحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ، وثيابهم لا تبلى أبدا. قال جل وعلا: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وأما نساء أهل الجنة فهن الجمال والحسن، تكسوهن النظرة ويملأهن الجمال، قاصرات الطرف طاهرات مطهرات. قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال تعالى: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وعن حميد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رضي عنهم ويدخلهم الجنة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان.
3: الصورة المكتوبة.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور.
4: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص.
4: فالرسم بالكلمات،
5: والكتابة بالكاميرات.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
5: الإعداد الإذاعي
4: أحمد بن سعيد الأزكي.
5: التقديم
4: أحمد الكلباني
5: ومريم البداعية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
5: إخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
1: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
1: في الدراما وغيرها تحكي القصة عادة عن بعض الأشخاص وأفعالهم،
7: ويهتم بعض الناس بالأشخاص أي بالسمات الشخصية الإنسانية أكثر،
1: بينما يهتم آخرون بأفعالهم أكثر أي بأحداثهم،
7: ويرضى بعض الروائيين عندما يقدمون وصفا كاملا لشخصية في مئات قليلة من صفحات الرواية،
1: بينما يهتم بعض منتجي السينما فقط بالحدث ويفضلون رسم الشخصية.
7: على اعتبار ماذا؟
1: على اعتبار الشخصية، خاصة بعلم النفس.
7: لكن كل من الحدث ورسم الشخصية ضروري لقصة الفيلم، أليس كذلك؟
1: نعم، فالحدث وحده لا يوجد بدون شخص يفعل، وهذا الشخص هو الإنسان.
7: من ثم لا بد أن نتعرف على الإنسان لكي نتبع الحدث.
1: ومن ناحية أخرى، ليس في الإمكان فهم الإنسان دون أن يفعل، فهو يعود إلى الحياة فقط من خلال حدث، حتى ولو كان التفكير المسبق لرسم الشخصية أو الحدث مسألة ذوق، فلا بد للفيلم السينمائي ألا يهمل أو يتجاهل كل منهما.
7: أصدقائنا، لقد أصبح رسم الشخصيات مهمة صعبة جداً، ويتطلب دراسة سمات الشخصية من كل جوانبها،
1: كما يجب فهم الاختلاف بين رسم الشخصية وخواص الشخصية.
7: رسم الشخصية هو كل الحقائق حول الإنسان،
1: أما تكوين الشخصية فهي إحدى تلك الحقائق،
7: والسمات الشخصية هي العوامل الوحيدة التي تتكون منها أي شخصية.
1: الحديث عن رسم الشخصيات حديث طويل جدا، نكمله في الحلقات القادمة.
3: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست يوسف معاطي.
7: أيها الأصدقاء، لربما ما زلتم تتذكرون المسلسلات التالية التي قام ببطولتها النجم عادل إمام.
1: المسلسلات التي أشارت إليها زميلة مريم هي مسلسل فرقة ناجي عطا الله، ومسلسل أستاذ ورئيس قسم،
7: وأيضاً مسلسل مأمون وشركاه، ومسلسل عفاريت عدلي علام.
1: هذه المسلسلات كتبها للنجم الكبير عادل إمام الكاتب الدرامي السيناريست الساخر يوسف معاطي،
7: يوسف معاطي من مواليد 25 من شهر أغسطس عام 1963، وهو شقيق الكاتب صلاح معاطي.
1: تخرج يوسف معاطي من كلية الألسن ثم قسم الإخراج بمعهد السينما.
7: بدأ مسيرته الفنية عندما كان يقوم بإخراج مسرحيات أثناء دراسته بالجامعة.
1: كانت خطوة البداية من خلال دفعه للكتابة، عندما طلب منه أخو الفنان جورج سيدهم كتابة عمل بعدما كان يوسف معاطي يقدم نفسه على أساس أنه مخرج للأعمال المدرسية.
7: وبالفعل وضع أفكار عمل مسرحي، وكان من ضمنها فكرة مسرحية حب في التخشيبة، ثم انطلق بعدها ليكون كاتباً للسيناريو، أي أنه يكتب الصورة.
1: أصدقاءنا، السيناريست يوسف معاطي سيناريست من طراز خاص، لا يعترف بالسائد والمتداول سينمائياً.
7: جمعتهم أعمال مميزة مع عدد من النجوم، وفي مقدمتهم الفنان عادل إمام.
1: ما الصورة الجديدة التي كتبها يوسف معاطي في هذا الفيلم؟
7: الصورة الجديدة تكمن في أحداث الفيلم التي دارت حول عادل إمام، وهو مدرس لاهوت مسيحي يتعرض لتهديدات بالقتل من جانب متشددين، فيمنحه الأمن اسما جديدا لإخفاء هويته حتى يصبح حسن العطار.
1: في المقابل هناك مسلم متدين وهو عمر الشريف، يترك له أخوه بعد وفاته زعامة إحدى الجماعات المتطرفة، فيرفض ويتعرض لتهديدات بالقتل فيهرب، ويمنحه الأمن أيضا اسما آخر هو مرقص عبد الشهيد.
7: يلتقي الرجلان بعد ذلك في الإسكندرية، ويصبحان صديقين يعيشان كجيران لأعوام، قبل أن تكشف شخصيتهما حين يقع ابن أحدهما في حب ابنة الآخر ويرغبان في الزواج، فيظهر الأبوان ديانتهما الحقيقية.
1: وهذا الجانب هو من الجوانب الشائكة والصورة الجديدة التي اقتحمها السيناريست يوسف معاطي.
7: قام بإخراج هذا الفيلم المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام.
1: أصدقائنا، في مقابلة مع السيناريست يوسف معاطي قال عن هذا الفيلم حسن ومرقص إنه رسالة صادقة عن الوحدة الوطنية، نناقش من خلالها طبيعة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في إطارها الإنساني الصحيح، فهذه العلاقة لا بد من تناولها ومواجهة سلبياتها كي لا تكون ثغرة يمكن اختراقنا اجتماعيا من خلالها.
8: بقول لك يا شيخ حسن، انا عندي سؤال كده عايز اسالك فيه.
9: اتفضل يا مرقص.
8: افرض انك كنت مسيحي زي كده.
9: نعم.
8: يعني بقول افرض يعني، والظروف خلتك تصلي في الجامع، هل ربنا يقبل صلاتك؟
9: اسمع مرقص، عندكم في الانجيل ايه بتقول اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم، يعني الرب في كل حته، الرب جوانا يا مرقص.
3: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست يوسف معاطي.
7: أيها الأصدقاء، لقد تكررت التجارب الفنية بين الفنان عادل إمام ومبدع الصورة المكتوبة السيناريست يوسف معاطي.
1: وقد أشرنا عند تعريفنا بهذا السيناريست أنه كتب للفنان عادل إمام عدداً من المسلسلات التلفزيونية، منها على سبيل المثال مسلسل أستاذ ورئيس قسم.
7: يجسد الفنان عادل إمام في هذا المسلسل شخصية فوزي جمعة، وهو أستاذ جامعي يساري الفكر يعمل في كلية الزراعة، وهو ثائر على الأوضاع السياسية قبل ثورة عام 2011.
1: مشكلة زواجه الرئيسية هي عدم إنجابه.
7: يخوض أحداث ثورة 25 يناير، ويتزامن ذلك مع انفصاله عن زوجته بسبب عدم الإنجاب.
1: ويخوض تجربة تولي منصب حكومي كبير في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير.
7: ويخوض صراعات شخصية تتزامن مع مفاجآت شخصيات جديدة وصادمة تظهر في حياته.
1: أصدقاءنا، مع تكرار التجارب الفنية بين عادل إمام والسيناريست يوسف معاطي، يرجع معاطي ذلك إلى أنه توجد كيمياء خاصة وتفاهم مشترك بينه وبين النجم عادل إمام ينعكس إيجاباً على العمل.
7: وقد شبه معاطي هذا النجاح على غرار نجاح تجربة بديع خيري ونجيب الريحاني من الجيل الفني القديم الأصيل.
1: يمتهن السيناريست يوسف معاطي في كتاباته الأدب الساخر، وله في ذلك مؤلفات عديدة.
7: من مؤلفاته العديد من الكتب في الأدب الساخر: اسأل مجرب، آخ يا دماغي، نجوم في عز الظهر، أنا لا أكتب ولكني أتأمل، صايع بالوراثة، بنت الإيه، ما تشيليش في نفسك، ضاع العمر يا وطني، ولا يهمك، كوابيس مضحكة، وغيرها.
1: يقول يوسف معاطي في تجاربه مع عادل إمام: أجد أن تجربتي مع إمام ناجحة لأنه فنان كبير ويهتم بكل صغيرة وكبيرة في السيناريو ويحب عمله ويعشقه، وأي كاتب يتمنى التعاون معه.
7: من أعماله السينمائية الأخرى مع النجم عادل إمام فيلم السفارة في العمارة.
1: تم إنتاج هذا الفيلم في عام 2005، وقد قام بإخراجه المخرج عمرو عرفة.
7: تدور أحداث فيلم السفارة في العمارة حول المهندس شريف خيري عادل إمام، الشخص اللاهي المستهتر المتعدد العلاقات النسائية الذي يعود إلى مصر بعد 25 سنة قضاها كمهندس نفط في الإمارات.
1: يتم طرده من العمل ليعود إلى مصر، فيفاجأ بوجود السفارة الإسرائيلية في المبنى الذي يقطنه في القاهرة.
7: وخلال أحداث الفيلم نشاهد معاناته بسبب الإجراءات الأمنية التي تفرض عليه من جراء ذلك.
1: تلك الإجراءات الأمنية دفعته للتحول من إنسان أناني لا علاقة له بالسياسة إلى شخص مناوئ لإسرائيل، ويتحول إلى رمز شعبي ويرفع قضية مدعومة من الرأي العام لإخراج السفارة من العمارة، إلى أن يتم الضغط عليه حتى يوقف حملاته ضد وجود السفارة في العمارة.
7: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
6: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. وجوه. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: محمد نظام الصادق كدمعة أو شمس. محمد نظام فنان تشكيلي قدير، امتهن تصميم الطوابع ابتداء من عام 1983، ترعرع في مطرح وشارك في الكثير من المعارض التشكيلية المحلية والعربية والعالمية، كما أقام معرضه الشخصي الأول تحت عنوان بريد مسجل في أكتوبر من عام 2012. كلما تكسر هذا الكائن التقطت روحه معادنها وشالت عناصرها وتكونت من جديد. كأجمل ما يكون التكون وألطف ما يكون التجسد. هذا ليس زعما بأنه عنقاء تنبعث من رمادها، بل هو رجل معاناة وأصاب وجراح عجنته وأوصدت عليه أتونها المشتعل، وتوحدت مع أعصابه وألوانه وأطيافه وأشباحه. ولكن بعد أن فعلت فيه تلك الجراح والآلام ما فعلت، ها هو ذا نراه يتقدم إلينا في ميناء اللقيا وفي محطة قطار الصباح كأيقونة مخفورة بالفن، أو كنهر صاعد إلى حواف الغابة رغم مرارات الداخل وأعبائها الثخينة. إنه ليس عنقاء قطعا، لأن العنقاء تموت 100 سنة ثم تنبعث من رمادها، بل هو في جمرة الحياة وفي صلبها وفي وهجها الذي يسطع بالموت. إن روحا كروح محمد نظام يتشرد الموت فيها ويتعذب، ولا يبقى من الموت فيها سوى بحة صوت أو نغمة معزوفة على كمان أو بقعة ألوان. ولهذا لم يكن على الموت نفسه إلا أن يتسلح بروح كروحه، متعلما منه أن ينقذف في الحب والربيع ونزهة الصباح. إن الموت الذي طوعه نظام الفنان في هكذا وجه هو ينبوع لحن رقيق، صلاة، نجمة لا تشحب، نجمة تسهر في القبة السماوية قنديلا شريدا مشحونا بالنداءات والتجليات والإشراقات. جمرة تحتفي بأصلها برمادها الأخاذ الذي يلبس معطف اللهب.

لم يكتب أحد عن محمد نظام، الفنان الأصيل والصادق كالدمعة أو الشمس. لم تلتفت إليه الصحافة ونقاد الفن إلا نادرا جدا. لم يعره أحد قليلا من الإنصات والتأمل، لكن الغث سيبقى غثا حتى مع الأبواق، والتافه تافها والتالف تالفا حتى مع التزويق والبهرج والتنميق. وفنان كهذا الفنان الشامخ لن يبرح مكانه الرفيع والعالي رغم التسطيح والابتذال في واقع يعتاش على الغيبوبة والتسلية المرضية. لم يؤثث محمد نظام بيته فقط قطعة قطعة وولعا ولعا، ولم يستنزفه رؤية وحدقة وجمالية وفصلا حميمة ولهفة ولعبا ذكيين فحسب، بل أثث قبل ذلك روحه وغذاها بأعياد الفن ومسارحه، وتشرب بكرنفالات وانتباهات ومواسم حصاد الهنود والفرس والصينيين والمصريين والإغريق والحضارات القديمة والانفتاحات الإسلامية الفذة والقراءات البصرية في لوحات الفن الحديث ومدارسه ومباذله ووصولاته. إنه يذهلنا بطريقته وبلثغته وبشفاعة قلبه إلى الساحة المديدة الكبرى وبظلاله التي تسعف الظلال وبطرقاته التي تتصاعد إلى البوس أو الزعيم الفني. وعندما كان الخارج صادما وحافلا بالمباغتات المخاتلة، أسرف محمد نظام في حقه البيتوتي نائيا في عزلته عن الزوابع المفتعلة، جادا السير في صنع محترفه، معتكفه، بيته، حلمه، عشه الأثير. وفي حياته وفنه معا نكتشف روح البوذا المنهمكة في اليوغا والنيرفانا والرعشة المقدسة، ونطالع الروح التي تتدفأ بحنانات قديسي الفن والدين والحلم، ونتلقف في مقامه مقامات المتصوفة الشفافين، بينما تدفعه الصورة من خلال الأفلام التي تثقف من خلالها بصرية، والموسيقى التي استولت على دواخله وغذت أشواقه، إلى تعميق حرارة حضوره الفني وتجذير ظلاله وأسئلته في العابر المطلق وفي الزاهد الثري وفي عدالة الفن وتطهيره ومحاريبه. هكذا جاءنا معبئا تصاويره بالأحجار الكريمة والأشرعة والحيوانات والحشرات الناهضة في اللوحة وفي الفضاء السري للقلب، وبالطيور المسافرة في المعنى والسؤال والحقيقة الفنية، وبالانشداد الجذاب والرقيق في نحت العلاقات والصلات والروابط. وكان لابد له في ذلك من أن يستثمر جهده في التفاصيل كي تكتمل اللوحة، وينهمك في الجزئيات الصغيرة كي يبني عالمه المشرف على تخوم المطلق والرؤية والأناشيد الحلمية.

والطوابع التي صممها وأنابيب الأوردة والشرايين التي تزود بها جسده العليل الظامئ، والعبير الذي تزوجه ذات مرة وطار عنه في قفار المصائر، وآدم الطفل الذي خفف عنه وطأة عذاب الليل بتهجياته ورسوماته وطفولته العذبة، وخوف الكلب الذي كان يحرس بيته ويحرس ضحكاته المتقطعة الساخرة، والأصدقاء الذين اجتازوا القرى والمدن كي يتشرفوا بحضرته التي لا تتكرر ولا تشبه مثيلاتها. كل ذلك بعض براهينه على المضي، لكنها اللوحة المكتنزة بالمعنى والدلالات والأنفاس الحرة اليتيمة. إنها براهينه على رقة الرحلة وقداستها الموحية. محمد نظام لؤلؤة طالعة في عافيتنا، وجرح أمين على الجسد الناهض والروح التي تزرع الشرق والشوق. فمن الشرق تبزغ الموانئ، ومن الشوق يتحدر الصيف. إنه الصعلوك والقديس الذي وطد علاقته بالحياة والموت في القهقهة المريرة.

0: أما النظام الصادق كدمعة أو شمس.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: الشمس تجري على جداول الصباح فينساب شعاعها على سواقي عمان الممزوجة بمياه الأفلاج وغناء العصافير وفرح الحقول. الصباح يربط عمامته على رؤوس المدن العمانية المختالة بجمال الحاضر والماضي وقصة المستقبل الذي يشرق وهو يقول للجميع صباح الخير والنور والسرور.

نجمة الجنوب المنحدرة من سلالة الغيم والمطر، حبيبة الجبال الخضراء المطلة على زرقة وأمواج بحر العرب. تخرج شمسها مغتسلة بزرقة المغسيل والدهاريز وحي الشاطئ الذي خرجت منه شمس أمل عمان ذات صباح جميل من عام 1970. يمنح جبل أتين بقممه العالية مباركة الصباح للسهول المفروشة باخضرار قلوب أهلها والمفروشة بعشب الخريف الندي والمفروشة بسلالات الشمس لنوقها العربية الأصيلة. في الصباح لك أن ترمي البحر بنظراتك لتغوص بنفسك هادئة في أعماقه البديعة، ولك أن تستظل بشجرة اللبان لتمتزج بعبقها الفواح مع كأس من حليب الشياه الصغيرة أو الناقة المسترخية بهدوء مطمئن إلى صاحبها الذي يشهد له الوادي

شهد لها التاريخ بأنها مدينة حسنة الأسواق، كما قال ابن بطوطة الذي زارها عام 1331، والذي شهد لناسها بقوله: وأهلها أهل عبادة وخير وفضل وكرم وحسن خلق، ويحبون الغريب. ياقوت الحموي المؤرخ الجغرافي أشرق صباح صلالة في وجهه فقال عنها: وهي أرض خصبة للغاية، وغنية بثروتها المائية وبأشجارها الكثيفة، بما في ذلك أشجار الفاكهة. وأشار إلى أن الناس تعاظم ثراؤهم بفضل الخصوبة العالية للأرض وموقعها التجاري. تشتاق النفوس إلى صباحها المسترخي على سهل أتين، يمنحها طاقة العطاء، كما يمنح السهل الحياة للشجيرات الخضراء المعانقة لكل صخرة انبجست منها غيوم الخريف. صلالة التي خرج صباحها كما خرج قطعان الإبل على وقع النان الظفاري، مغنية للوادي الفسيح.

في هذا الصباح يجتمع الرعاة مسبحين الوهاب العظيم، ويجتمع الصيادون من المغسيل وحتى الدهاريز، وهم يصنعون قوارب الصباح لوطن جميل يرفرف عليهم علم المستقبل في ميناء السلطان قابوس. ويجتمع الموظفون في مؤسساتهم، يطرقون أبواب القيم المضافة نحو عمان أفضل. يفتح التجار حوانيتهم في أسواق صلالة التقليدية مقابل حي الشاطئ وفي صلالة الجديدة ومركز المدينة. أكشاك الموز والنارجيل والففاي حكاية أخرى مع الصباح، وكلهم يهدون للعالم الجميل أجمل صباح. عزيزي المستمع، كن كجبل أتين وسهل عالي القمم، معانقا للغيم، سخي العطاء، كريم المعشر، جميل الصورة. تسيل المياه من يديك لتسقي الحياة وتنبت الزهور، فتغني الطيور حولك وأنت تمنح ابتسامتك للجميع.

0: قالوا عن صلالة كلاماً جميلاً، قالوا إنها قصيدة، وقالوا إنها قمر، وقالوا إنها حورية تسبح في مياه بحر العرب، وأضافوا أن من لا يزورها يقرأ نصف القصيدة ويرى نصف القمر. صباح الخير من صلالة.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: موجات الساعة السادسة صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يبحث مع سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة مسار العلاقات الأخوية ومستجدات القضايا الراهنة. سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تستعرضان مجالات التعاون والفرص الاستثمارية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. ملتقى صلالة الهندسية الخامس يبحث أحدث الحلول التقنية في مجالات الطاقة المتجددة واستدامتها. غارات أمريكية على مواقع إيرانية ورئيس البرلمان الإيراني يتهم واشنطن بإثارة الاضطرابات والفوضى. استشهاد عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الأمراض ونقص تمويل المساعدات الغذائية. قمة شنغهاي تدعو في ختام أعمالها إلى تسوية النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية وتؤكد دعمها لإصلاح الهيكل المالي العالمي. حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في النيبال تتجاوز 1060 وفاة وأكثر من 3900 مفقود. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فهو صباح جديد، أمل متجدد وفرص كثيرة وأرزاق وفيرة وبشائر يا رب قادمة، وأيام عذبة ومناسبات سعيدة، لنا موعد مع الفرح والفرج في صبح قريب بإذن الله. أنت أجمل عندما تبتسم، خاصة في أول الصباح.

صبحكم الله بالخير، بالنور، بالعافية، بالرضا، بالسعادة. صباح الورد لمن طلتهم في الصباح أجمل من الورد. اليوم الأربعاء 20 ربيع الأول 1448 للهجرة، يوافقه 2 سبتمبر 2026 للميلاد. وصباح الخير، نريد نوصيك بشيء. استقبل يومك هذا اليوم، يوم الأربعاء، بحب. كيف؟ استقبل هذا اليوم والصباح بنفس طيبة، راضية، مطمئنة، تعرف في يقينها إن الله خبأ لها من الخير والبركة والأرزاق في مقبل الأيام ما لم تحلم به. واعلم دائما إن البشائر والمسرات والمناسبات الحلوة ليس لها موعد ولا وقت محدد، هي تأتي كالغيث تروي قلبك. أنت تأمل خير دائما وتوكل، توكل بس على الله.

ويا الله توكلنا عليك عطاء من أجل عمان. نمضي الآن على بركة الله مستشعرين حجم الأمانة، مستشعرين أن رقي عمان ونماءها وتطورها مسؤوليتنا جميعا. فصباح الخير يا وطني عمان، نحبها، نحب أرضها وسماءها وكل ما فيها. ينبض فؤادنا محبة ووفاء لعمان، وهي في عيوننا وقلوبنا أكبر وأكبر. فصباح الخير يا وطني الحبيب عمان.

سائلين الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنماء ويجعل مستقبله أكثر رقياً ورخاءً.

0: قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بزيارة أخوية خاصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، عقد خلالها لقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامة سموه بمدينة جدة. جرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة، كما جرى تبادل الآراء حول مستجدات أبرز القضايا الراهنة والحلول الكفيلة بتحقيق التهدئة والسلم لضمان سلامة الدول والشعوب والحفاظ على اقتصاداتها ومصالحها. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبل ومودعي جلالة السلطان المعظم في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، وبمعية سموه عدد من كبار المسؤولين، قائد يحمل وطنا عظيما في قلبه ورسالة سلام في نهجه ورؤية استقرار تتجاوز حدود وطنه إلى المحيط والعالم. حفظ الله جلالة السلطان وأعز به عمان وأدامها أرضا للحكمة وموطنا للسلام.
1: لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.

0: إرث عظيم يعكس رسوخ الهوية الوطنية والاعتزاز بسلطاننا المعظم هيثم، امتدادا لسلاطين البلاد وارتباط وثيق بين العمانيين وقادتهم منذ الإمام المؤسس وصولا إلى العهد الزاهر لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يقود نهضة متجددة امتدادا لأسلافه المؤسسين عملوا بثبات لترسيخ أركان الدولة البوسعيدية وضمان الوحدة والاستقرار والاطمئنان التي ننعم بها ولله الحمد. فهم صمام أمان عمان أمام التحديات والمتغيرات التي تعصف بالعالم، ليبقى الوطن هو الحضن الدافئ للعماني أينما كان.
1: لم تكن التحديات يوما عائقا في طريق أسلافنا لتأسيس دولة شهد لها العالم بالسيادة والريادة، ولن تكون لنا إلا دافعا للبناء على ما أسسوا، سائرين على هدي من ثوابتنا الحضارية الراسخة، نتقدم بثقة في سبيل الوصول بهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.

0: ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية.
1: العاهل المفدى يبحث مع ولي عهد السعودية القضايا الراهنة وتحقيق التهدئة والسلم، استعراض مسار العلاقات الراسخة بين البلدين في مختلف القطاعات. العاهل المفدى وولي العهد السعودي يبحثان مسار العلاقات الأخوية الراسخة، سلطنة عمان والسعودية علاقة راسخة ومستقبل واعد بعون الله.

عين على الصحافة. إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح، والحدث الأهم والخبر الأبرز: جلالة السلطان يعقد لقاء مع الأمير محمد بن سلمان في جدة، العاهل المفدى يبحث مع ولي عهد السعودية القضايا الراهنة وتحقيق التهدئة والسلم، استعراض مسار العلاقات الراسخة بين البلدين في مختلف القطاعات. إنتاج عمان من النفط يرتفع فوق 11% والغاز 6.4%. التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1 مليار ريال عماني خلال النصف الأول. سلطنة عمان والسعودية علاقة راسخة ومستقبل واحد. السفير السعودي: مرحلة جديدة من الشراكة المستقبلية تشمل مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. العلاقة بين البلدين ركيزة أساسية في دعم منظومة مجلس التعاون. فيما كتبت جريدة عمان في رأيها لهذا الصباح: عمان والسعودية علاقة تتسع للمنطقة كلها. جاءت الزيارة الأخوية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في لحظة إقليمية تجعل هذا اللقاء أبعد من أن يقرأ في إطار العلاقات الثنائية وحدها. فالصفة الأخوية للزيارة تعكس بطبيعة الحال خصوصية العلاقة بين البلدين وقيادتهما، لكنها لا تفصل اللقاء عن محيطه السياسي. ويأتي اللقاء فيما تعيش المنطقة تحولات متسارعة، وأصبحت قضايا الأمن والملاحة والطاقة والصراعات المفتوحة وإعادة تشكيل موازين القوة حاضرة في حسابات دول الخليج.

0: عين على الصحافة.
1: الإعلان عن المشروعات المتأهلة لتمثيل سلطنة عمان في مختبر الجدران المتساقطة ببرلين. عمان وكازاخستان تبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية. المتحف الوطني وقع اتفاقية تعاون في مجالات صون التراث الثقافي مع جمعية المرأة بمسقط. رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل مسؤولا عسكريا هنديا. الجيش السلطاني العماني يبدأ إجراءات التقييم والقبول لتوظيف ضباط مرشحين. تداولات العقار تتجاوز 1.7 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي. والأحد المقبل إعلان نتائج مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة بالذكاء الاصطناعي. ومع العودة للمدارس خطة مرورية لمعالجة الاختناقات وحماية الطلبة. 80% الإنجاز في تسمية الشوارع والمباني بالمناطق التجريبية، مشروع العنونة بمحافظة مسقط يدخل مرحلة التنفيذ الميداني. انطلاق الحلقة التدريبية لمبادرة رفقة حياة بولاية نزوة. وفي الصفحات الاقتصادية اتفاقية تعاون لتعزيز التنمية المهنية ودعم المسارات المستدامة. ملتقى صلالة الهندسي الخامس يناقش الابتكارات التطبيقية والتحول في قطاع الطاقة. سلطنة عمان تشارك في الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي. إسدال الستار على برنامج رواد لدعم وتطوير المشاريع الشبابية بشمال الباطنة. تدعم التنافسية والمنتجات العمانية في الأسواق العالمية حلقة عمل السياحة الحلال بصلالة تعزز فرص الاستفادة من الاقتصاد الإسلامي. وغرفة شمال الباطنة تنظم حلقة عمل حول التجارة الإلكترونية. في الصفحات الثقافية هذا الصباح من جريدة عمان، موسم يجمع الفن العماني والتجارب العالمية. دار الأوبرا السلطانية مسقط تكشف عن 28 عرضا في الذكرى 15 لافتتاحها. والدعوة لكم جميعا وأنتم تتصفحون جريدة عمان لهذا الصباح أن تقتنوا ملحق المحافظات الذي خرج بمجموعة من العناوين والموضوعات من مختلف أرجاء محافظات سلطنة عمان. أهلا بالجميع إلى صباح مشرق حافل بالعمل والجد والعطاء في سبيل رفعة عمان ونمائها وتطورها. صبحتم خيرا في ثاني أيام شهر سبتمبر 2026 رفقة الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. الله يحفظكم ويرعاكم إلى الدروب والمشاوير التي نرافقها. هذا الصباح راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

يا صباح الورد، صباح الخيرات والأنوار، صباح شبيهة الأوقات الجميلة، وصباح الخير لكل سبتمبري وسبتمبرية المولودين في شهر سبتمبر. صبحكم الله بالخير، ابتسم، ابتسامتك حلوة وحلوة حلوة الحين لما أحدهم يخصك بالتحية. صباح الورد والخير والعافية والنور، بشروا بشروا. كيف الصباحات؟ كيف تبدو مشاويركم اليوم ومعنوياتكم؟ أهم شيء تريد نصائح صحية صباحية مهمة جدا، عليك بالفطور الصباحي والتمارين الرياضية، وخطط ليومك وتفائل. والحلوين صبحوا، المستيقظين باكرا هم الناس الحلوة. الناس الحلوة تعرف شي يميزها؟ إنهم يعرفوا يمدحوا غيرهم. والناس السعيدين المميزين بأنهم يفرحوا لنجاح غيرهم. هؤلاء تحديدا صباحكم حلو، صباحكم فل وورد.

ترى الإنسان مهما أوتي من العلم والفهم والدراية، إذا لم يكن علمه مصحوبا بحسن خلقه فلن يتجاوز أثره عتبة بابه. ترى أخلاقك زينة علمك ومنصبك، وأخلاقك زينة فهمك، ويعرف قدر الإنسان بعظم الأثر الذي يتركه. في صباحاتكم أثر طيب، صباحات الجمال اللي تسكن كل التفاصيل. أنت فقط اليوم وكل يوم تفاعل خير.

صباح الخير والنور يا صباح الورد والفل والياسمين، أهلا أهلا بالجميع وطابت بكم الأوقات والصباحات. صباح الخير لكل طالب علم يتجه الآن إلى مدرسته إلى جامعته، ولكل موظف وموظفة في طريقهم الآن إلى أعمالهم، ولكل المتجهين إلى مشاويرهم الباحثين عن أرزاقهم من خير الله على أرض عمان. صباحكم خير أحمد السعدي، صباح الخير راشد البكاري، أبو عبد الله، صباح الأنوار، كيف الشوارع اليوم؟ إن شاء الله كل شيء يمضي على خير ما يرام. يومان يعني يوم عمل وبعدين إجازة نهاية الأسبوع، ثم ينطلق العام الدراسي إلى مقاعد الدراسة يوم الأحد القادم 6/9 إن شاء الله، ومع العودة إلى المدارس خطة مرورية لمعالجة الاختناقات وحماية الطلبة. هذا ما أكدته شرطة عمان السلطانية، تطبيق خطة مرورية تركز على رفع انسيابية الحركة ومستويات السلامة خاصة في محيط المدارس والطرق الرئيسة خلال ساعات الذروة. الله يحفظكم ويرعاكم، توصلوا إلى مشاويركم إن شاء الله سالمين آمنين مطمئنين ومستمتعين بعد معنا في صباح الشباب. فايز صباح الخير، صباح الأنوار لعلي. عندي سؤال، أنت من النوع اللي يومياً إجازة دوام شتاء صيف تستيقظ في موعد ثابت؟ إذا كنت كذلك ارفع يدينك، يعني أقصد قول نعم إذا كنت من هذا النوع اللي يوميا يستيقظ في موعد ثابت، موعد محدد يوميا مهما كان دوامه مساء صباح، مهما كنت في عمان خارج عمان، أنت في رحلة في سياحة صيف شتاء في إجازة، إذا كنت كذلك اكتب لنا نعم، بنخبرك بسر جدا مهم أن تعرفه عن شخصيتك. وصباح الخير من أم المأمون اللي تتمنى عام دراسي جميل لأطفالها اللي بدأوا، لين وهلال وسالم وعبد الله السعدي، الله يبارك فيهم جميعا وأسعد الله صباحاتكم جميعا بالمحبة والمودة. أنت من النوع اللي يستيقظ يوميا في موعد واحد يوميا يوميا يوميا مهما كانت الظروف؟ إذا كنت كذلك اكتب نعم، بخبرك إيش سر شخصيتك، يعني إيش التفسير النفسي الشخصي لأولئك الذين يستيقظون يوميا في موعد ثابت، وكيف أنهم استطاعوا أن يجعلوا دماغهم يعمل وفق إيقاع يومي وإيقاع واضح. إذا كنت من هالنوع لا تروح بعيد، في شيء مهم لازم تعرفه، ونهديك أول شيء هالأغنية

انت عندي شيء كبير هالأهم بعد. يا صباح المحبة والخير والعافية، محظوظ اللي يجد من يتواصل معه بكلمة حلوة، برسالة صباحية جميلة. صباح الخيرات والأنوار لكم جميعا. تعالوا تعالوا، أريد أسألكم سؤال اللي ابتدأ الحين الصباح معه. أول شيء أريد أخبرك بشيء. تعرف أن 20 دقيقة من التمارين يوميا فترة العصرية تعادل قيلولة في تعزيز الذاكرة بعد قلة النوم؟ على ذكر تعزيز الذاكرة، أريد أسأل اللي ابتدى صباحا الحين الحين، محمية جبل سمحان في أي محافظة؟ محمية جبل سمحان الطبيعية في أي محافظة من المحافظات؟ أريد أقدم لك معلومات قيمة بعد شوي عن محمية جبل سمحان. محمية جبل سمحان في أي محافظة من المحافظات؟ يلا جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين وأول المجاوبين؟ الإجابة الصحيحة محمية جبل سمحان الطبيعية في أي محافظة من المحافظات. بعدين بخبرك إيش أهمية هذه المحمية. يلا الجواب السريع، أول المجاوبين إجابة صحيحة. لا لا لا لا لا لا نادي، لا طبعا إجابتك تحتاج إعادة نظر. محمية جبل سمحان في أي محافظة من المحافظات؟ شاركنا جوابك الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لسامي البوسعيدي، أول واحد يشاركنا الجواب الصحيح. كيف أصبحت يا سامي اليوم؟ وصباح الأنوار يا منتصر. راشد بعدها الحمد لله الشوارع هادية إن شاء الله دائما وأبدا. صباح الخير لحمد. حمد لا لا لا لا لا لا، محمية جبل سمحان في أي محافظة من المحافظات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباحاتكم كل السعادة. درجة الحرارة العظمى اليوم في صلالة المدينة 29 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

تعرف إيش اسم هذا الفن؟ ما اسم هذا الفن الذي تتميز به محافظة ظفار؟ صباح الخيرات أول شيء لأميرة، وصباح الأنوار لمريم الفارسي، صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 0818 واللي ينتهي رقمك 3229. هذا الفن هو إيش اسم هذا الفن؟ يلا تحدي، تحدي بعد تحدي نريد معكم في أن تعيشوا معنا أجواء صباحية نشيطة ومنعشة. صباح الخير يا راشد. لا طبعا، إيش صباح الخير والنور يا أبو جميلة. هذا الفن من الفنون التي تشتهر بها محافظة ظفار، فإيش اسم هذا الفن اللي تسمعه الحين؟ يلا

إيش اسم هذا الفن اللي تسمعه الحين؟ صباح الخير والنور لسعيد الويهي، وصباح الأنوار لي صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بصفرين 5 9. إيش اسم هذا الفن اللي تسمعه الحين في صباح الشباب؟ صباح الخير لي مصطفى بن علي، وصباح الأنوار لي سيف، حي وسهلة ومرحب بهاني السعدي، وصباح الخير لتغريد، صبح عليكم جميعا بكل الخير. هذا الفن هو فن النانا، الموروث التقليدي الذي تشتهر به محافظة ظفار. وفن النانا له قواعد وأصول، وله شعراؤه وملحنوه الذين يستوحون ألحانه من مظاهر الطبيعة المختلفة. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار والمحبة والسعادة والبهجة، أهلا أهلا بقاسم بن محمد المعولي، وصباح الخير للجميع، أهلا أهلا بالجميع، نصبح عليكم جميعا بما يسر خواطركم، راجينا لكم صباحا منعشا سعيدا. أنت من النوع اللي يوميا يستيقظ موعد واحد وثابت ودائما إجازة دوام صيف شتاء مسافر موجود، يوميا تستيقظ في نفس الوقت؟ إذا كنت كذلك تعال خبرك، هذا دليل على أن دماغك ملتزم بإيقاع يومي واضح وثابت. وعلى فكرة اللي يستيقظ يوميا في موعد ثابت هم أكثر يقظة ونشاط، وبعد أولئك الذين يستيقظون يوما في موعد ثابت وواضح بيكونوا أكثر قدرة على الالتزام بنمط حياة صحي، وبيكونوا أكثر رشاقة لأنهم بيلتزموا بغذاء صحي ونشاط بدني. وأيضا أولئك الذين يستيقظون يوميا بشكل واضح وثابت في موعد يومي ثابت، على فكرة أيضا ذاكرتهم أقوى من الآخرين. أهلا أهلا أهلا أهلا بأبو اليمامة الحجري، حبيت أصبح عليكم ويبدأ صباحي معكم، نحن محظوظين يا أبو اليمامة. تعرف شيء؟ نهدي أبو اليمامة هالأغنية الصباحية لأن كلماتك الجميلة. شكرا شكرا لك يا أبو اليمامة. تعرف من العبارات اللي يعني دائما ما نتداولها الحي يحييك، تعرف إيش يعني؟ يعني عاشر اللي يشعل فيك الإيجابية والقوة، اللي دائما إذا حضر بث في المكان الروح والأمل والعزيمة والأثر والتفاؤل. ففعلا فعلا الحي يحييك.

يا صباح الخيرات، يا مرحب يا مرحب بكل المستمعين والمستمعات الذين ابتدأت صباحتهم الآن رفقات صباح الشباب. أسألكم اللي الحين بدأ صباحه بالاستماع إلينا، أسألكم عن محمية جبل سمحان. محمية جبل سمحان الطبيعية في أي محافظة من محافظاتنا؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. وعلى فكرة لما تجاوب أخبرك عن مشروع بوصلة جبل سمحان أيضا. فمحمية جبل سمحان الطبيعية، يلا الجواب من كلمة واحدة، في أي محافظة من المحافظات؟ محمية جبل سمحان في أي محافظة من المحافظات؟ شارك الجواب إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. معلومة صحية على الطاير عن الأطعمة اللي تساعد جهاز المناعة عندك يكون أقوى. اللوز، تعرف أن اللوز مصدر لفيتامين ها اللي هو يعد أحد مضادات الأكسدة اللي تساعد على حماية الخلايا، كما يؤدي دورا في وظائف الجهاز المناعي. متى آخر مرة أكلت لوز؟ تلك اللوز. أسألكم محمية جبل سمحان الطبيعية اللي ابتدأ الحين الصباح معه في أي محافظة من المحافظات؟ جوابك من كلمة واحدة، في أي محافظة من المحافظات محمية جبل سمحان الطبيعية؟ جوابك إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. ولين ما يوصل جوابكم الصحيح، اسمع ايش تقول فيروز هالصبح.

صباح المحبة. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، محمية جبل سمحان الطبيعية في أي محافظة من المحافظات. صباح الخير يا أبو القاسم، أهلا باليحمدي، وصباح الخير يا المنجي، يا مرحب يا مرحب. أهلا أهلا برامس المعشني، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0301. حيا وسهلا ومرحب بالمتفائلين المبتسمين. خيرا، وين القهوة اللي فيها أكثر كافيين، القهوة الساخنة ولا القهوة الباردة؟ أي نوع من القهوتين فيه كافيين أكثر، الساخنة أم الباردة؟ يلا أريد أضيف لك معلومة عن القهوة إلى رصيد معلوماتك اللي تعرفها. ساخنة ولا باردة؟ وين اللي فيها كافيين أكثر؟ يلا نشوف التفاعل السريع الجميل اللي يسعدنا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أيهما يحوي كافيين أكثر، القهوة الساخنة ولا القهوة الباردة؟ أنت أساسا من النوع اللي يحب القهوة الساخنة ولا القهوة الباردة؟ يلا، أي نوع من القهوتين يحتوي على كافيين أكثر، القهوة الساخنة ولا القهوة الباردة؟ بنشوف من أول واحد يشارك الجواب بكل نشاط. صباح الخير والأنوار من أبو نواف هني ابن اليزن، دخوله صف الأول ما شاء الله، ويوم ميلاده تاريخ 10 سبتمبر. على فكرة، من أهم الميزات والمواصفات التي يتميز بها مواليد سبتمبر القدرة العالية على التكيف، عندهم قدرة عالية أنهم يتكيفوا مع الظروف، لأنهم مولودين مع بدايات العام الدراسي، مولودين مع البدايات لتغير الأجواء. بس بعيونه، حضوره كله

0: حياه حلوه.
1: من المهم اول شيء نميز بين القهوه المثلجه والقهوه اللي تنقع على البارد، الكولد برو. يعني القهوة المثلجة تحضر عادة باستخدام الماء الساخن ثم تبرد وتقدم مع الثلج، بينما الكولد برو تعتمد على أنهم ينقعوا البن أول شيء في ماء بارد أو بدرجة حرارة الغرفة لساعات طويلة. فوين اللي فيها كافيين أكثر، القهوة الساخنة أم الباردة؟ شوف الأمر ما له علاقة بساخنة ولا باردة، تتأثر كمية الكافيين بمجموعة من العوامل، من أهمها كمية البن المستخدمة ونسبة الماء البن إلى الماء ودرجة الطحن والتحميص ومدة الاستخلاص، إضافة إلى حجم الحصة المقدمة. وأظهرت أبحاث كثيرة قارنت طرق التحضير أن القهوة اللي يتم نقعها طبخها على البارد يمكن أن تصل إلى تركيزات مرتفعة من الكافيين. المهم الموضوع العلاقة فيك أنت مصطفى، صح 100%. مصطفى يقول الأمر يعتمد على طريقة التحضير، راشد ما له علاقة بساخن ولا بارد. صح، شكرا شكرا لتفاعلك يا مصطفى، صبحكم الله بالبهجة بالسعادة بالأمل والتفاؤل. يلا سريعا، محمية جبل سمحان الطبيعية في أي محافظة من المحافظات؟ شاركنا جوابك من كلمة واحدة، هذا للمحمية، محمية جبل سمحان الطبيعية في أي محافظة من المحافظات؟ جوابك إلى 90456 أو at morning youth. وصباح البهجة، صباح البهجة والسعادة والأمل والتفاؤل. راشد لما تكلمت عن القهوة وفرقت بينها، سبحان الله وصلت ريحة القهوة، وصلت ريحة القهوة إلى سياراتنا. صح، وصلتك ريحة القهوة ولا لا؟ ترى نوع الحبوب يعتمد بعد على أنها تكون أكثر فيها كافيين ولا لا، لكن إجمالا بشكل عام، يعني أنت تحب القهوة من غير إضافات ولا لازم تضيف لها شيء؟

يا مرحب يا مرحب يا حيا ومرحب بالجميع. راشد، ممكن توجه تحية صباحية لزملائي بالدوام في جروب الدوام، سايد الحنظلي وسلطان الحجري وحامد الجعفري. صباح الخير يا شباب زايد وسلطان وحامد، يصبح عليكم المنجي ويتمنى لكم يوم عمل موفق إن شاء الله. يا مرحب يا مرحب. أما محمية جبل سمحان الطبيعية فهي في محافظة ظفار. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. سلطان المفرجي، صباح الخير. الحمد لله على السلامة يا سلطان، دائما وابدا إن شاء الله. استمتع استمتع. ليش نحن نحب موسيقى معينة أكثر من الموسيقى الأخرى؟ يعني ليش موسيقى لما نسمعها نصمت نصمت، ما نريد نسمع أي شيء إلا الموسيقى؟ اسمع مثلا هذه الموسيقى، اسمعها أنت، اسمعها

يعني سؤال سؤال، ما ابتسمت لما سمعت الموسيقى؟ نحن نشوف ابتسامتك الحين من السيارة. ليش ليش ليش ليش يعني ابتسمت بمجرد ما سمعت هذه الموسيقى؟ وانت تعرف البداية الموسيقية في دماغك والتي لن يسمعها يمكن الحين أحد سواك في المكان اللي انت موجود فيه. ترى الموجات الصوتية للموسيقى يكون فيها نمط مرتب متكرر، لذلك انت تحب الموسيقى. وبعض العلماء حاول الإجابة على السؤال عن أسباب اختلاف الذائقة الموسيقية، واللي بعضهم وضع بعض المعايير المختلفة واللي تحدد مدى تقبلك لنوع معين من الموسيقى، مثل خلفيتك الثقافية والقدرة الموسيقية، وبعد أيضا أنت إيش تحب. اسمع مثلا هذه الموسيقى.

لكن لماذا نحب موسيقى ونعجب بها أكثر من غيرها؟ ترى الأمر يمكن مرتبط بالتجربة والأحداث والذكريات، وبعد تعتمد على ذكر هالنقل، النقل اللي الحين حدثت في الموسيقى. الإنسان يستطيع أن يميز الأصوات ما بين 20 إلى 20,000 هرتز، والأشخاص يميلوا دائما إلى أنهم يعجبوا بالموسيقى اللي ما يكون فيها في الغالب توافق رياضي، يعني فيها نقلة. اسمع اسمع.

نحب الموسيقى لأنها تتفاعل مع نظام المكافأة في دماغنا، لأنها تلهم عواطفنا الإنسانية، لأنها تنشط حواسنا. الموسيقى تزيد من نشاط الجهاز العصبي وتؤثر على الحالة المزاجية للإنسان، وترتبط بذكريات، بمواقف، وترجم الموسيقى إحساسك. وتعرف أن بالموسيقى نحن نتواصل؟ أيوة، الموسيقى تسهم في زيادة الصلات والروابط الاجتماعية. والمهم جدا يا أخي في الموسيقى أنها توجد بيئة سمعية مريحة، يعني هذه البيئة بيئة إيجابية وبيئة بعد تأثر لا شعوريا بك، إلى درجة أنك عادي تسمع الموسيقى اللي تحبها ولو عشرات المرات في وقت معين. لذلك نحن نحب الموسيقى. اسمع الموسيقى، تحس كأنها شيء أحدهم يتلاعب بمشاعرك، يتلاعب إيجابيا، يجعل الأغاني والموسيقى فيها شعور بالمتعة. لذلك نحن نحب الموسيقى. أبو قتيبة صباحكم موسيقى، وأبو فارس يا لهذا الجمال اللي اخترته، شكرا لك يا أبو فارس. ياسر يا أخي كل يوم حطونا هالفقرة، حاضرين يا ياسر.

هذا هو تأثير الموسيقى، لذلك نحن نحب الموسيقى ونتفاعل مع أي جملة موسيقية، نحلم، نتقبل، نتأمل بمجرد أن نستمع إلى أي موسيقى. وكل موسيقى لها وقت بالمناسبة. يا صباح الخير والأنوار، حية وسهلة ومرحب بالجميع. صباح الورد والفل والياسمين لكم جميعا أينما كنتم. اللي ابتدى صباح الحين 7:05 نيابة حفيت في أي ولاية من الولايات؟ نيابة حفيت تتبع أي ولاية من ولاياتنا؟ بعدين أريد خبرك بعض المعلومات المهمة عن نيابة حفيت، عن حصونها، عن أيضا هذه النيابة وما تتميز به. فنيابة حفيت في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب بسرعة إلى 90456 أو @morningyouth. نيابة حفيت في أي ولاية من الولايات؟ من أول واحد بيشارك الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو @morningyouth. صباح الخير لسماهر الميمني، وصباح النشاط لكم جميعا أينما كنتم. على ذكر النشاط، اسمع هالموسيقى.

نيابة تحفيت في أي ولاية من ولاياتنا. شاركنا الجواب إلى 90456 أو at morning youth. صباح الخير لإيناس الحسني وصباح الأنوار بمناسبة الموسيقى وتأثيركم الإيجابي الحلو اللي حطيته الحين. يا ريت كل يوم تكون في مقطوع لعمر خيرت. حاضرين وممكن أسمع تيمة حب من آية. حاضرين يا آية، لا تذهبي بعيدا. على ذكر الموسيقى والغناء، دار الأوبرا السلطانية مسقط تدخل موسمها 2026-2027 وهي تستعيد 15 عام من حضورها في المشهد الفني والثقافي العماني عبر برنامج يمتد من أكتوبر المقبل حتى مايو من العام المقبل. 18 عرض موزع على 43 ليلة، ويمنح الموسم مساحته الأوسع للأوبرا والموسيقى العربية والحفلات الموسيقية والباليه والجاز والموسيقى العالمية والعروض العائلية، إلى جانب معرض يستعيد محطات 15 عام وبرنامج متنوع للتعليم والتواصل المجتمعي. حفلات موسيقية وموسيقى عالمية وعروض متنوعة وحفلات خاصة ببعض المناسبات الوطنية. ومن الأعمال التي تبرز البعد الإنتاجي للدار سندباد البحار العماني بموسيقى هشام جبر وتأليف نادر صلاح الدين وإخراج تشابا كايل. أما الحفلات العربية فيحضر الغناء العربي في الموسم الجديد عبر مجموعة من الأمسيات اللي تستعيد أسماء وتجارب راسخة في الذاكرة الموسيقية العربية والخليجية، إلى جانب حضور الموروث الموسيقي العماني في برنامج يراهن على تنوع الأجيال والتجارب والمدارس الغنائية. وأيضا في الأغنية الخليجية تعود نوال إلى مسرح الدار ببرنامج يستعرض محطات من تجربتها الفنية.

الجمهور والمستمعون سيكونون على موعد للاستماع إلى هذه الأغنية وغيرها من الأغنيات في مسرح دار الأوبرا السلطانية مسقط عبر حفلة الفنانة نوال. ويقدم أيضا نبيل شعيل أمسية تستعيد مسيرة طويلة ارتبطت بتطور الأغنية الخليجية وتقاليدها الموسيقية. فمحبي وعشاق نبيل شعيل هم أيضا على موعد مع حفلة من حفلات دار الأوبرا السلطانية مسقط برفقة نبيل شعيل.

وأحلى الصباحات وأجملها لأبو أحمد علي الجحفلي، صباح الخير وصباح الأنوار لنورة محمد، صباحك سعادة بعد. دار الأوبرا السلطانية مسقط 28 عرض في الذكرى 15 لافتتاحها، من عودة الأغنية الخليجية مع حفلة نوال وحفلة نبيل شعيل، فيما يختتم أصيل أبو بكر برنامج الحفلات العربية للموسم القادم لدار الأوبرا السلطانية مسقط، بيستحضر تجربة فنية كان لها حضورها الخاص في مسار الأغنية الخليجية وامتدادها عبر الأجيال. أنتم على موعد مع أصيل أبو بكر سالم.

هذه الحفلات العربية في دار الأوبرا السلطانية مسقط، عودة للغنية الخليجية، نوال، نبيل شعيل وأصيل. صباح الخير والنور والمحبة لكم جميعا أينما كنتم، رافقتكم السلامة يا رب في هذا الصباح. أسألكم نيابة تحفيد في أي ولاية من الولايات؟ يلا يلا. عبد الله الفوري صباح الخير، أهلا بإيمان، وصباح الخير يا جود. نيابة تحفيد في أي ولاية من ولاياتنا؟ الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. وصباح صحة والعافية. متى أفضل وقت الواحد يتناول فيه الحلويات؟ قطعة الشوكولاتة بعد الغداء أم حلوة سريعة على معدة فارغة؟ كمية السكر متقاربة، لكن الطريقة اللي يتعامل بها جسمنا معها ليست بالضرورة متطابقة، إلى جانب كمية السكر اللي نتناولها تشير كثير من الدراسات إلى أن مكونات الوجبة وترتيب تناول الطعام يمكن أن يؤثر في مستويات الجلوكوز والإنسولين في الدم بعد الطعام. ما في ساعة سحرية يمكن أنك تتناول فيها الحلويات من دون آثار صحية، لكن أغلب الأدلة تشير إلى أن تناول الكربوهيدرات ضمن وجبة متوازنة يؤدي إلى استجابة مختلفة لسكر الدم مقارنة من أنك تتناولها على معدة فارغة. عبد الله صباح الخير، هلا بدرعي. أسألكم عن نيابة تحفيد في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار

0: من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: صباحكم عمان، رسوخ وثبات منبعه إرث تاريخي عريق وعزم للمستقبل عبر شراكات واعدة. العاهل المفدى يبحث مع ولي عهد السعودية القضايا الراهنة وتحقيق التهدئة والسلم. جلالة السلطان يعقد لقاء مع الأمير محمد بن سلمان في جدة، استعراض مسار العلاقات الراسخة بين البلدين في مختلف القطاعات. عمان والسعودية علاقة تتسع للمنطقة كلها. جاءت الزيارة الأخوية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في لحظة إقليمية تجعل هذا اللقاء أبعد من أن يقرأ في إطار العلاقات الثنائية وحدها. سلطان عظيم يحمل وطنا عظيما في قلبه ورسالة سلام في نهجه ورؤية استقرار تتجاوز حدود وطنه إلى محيطه. حفظ الله جلالة السلطان وأعز به عمان وأدامها أرضا للحكمة وموطنا للسلام.
1: إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقا من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كافة دول العالم للتضافر من أجل بناء عالم تسوده قيم الإنسانية والعدالة، تحترم فيه مقدسات كل أمة وهويتها ودينها ومعتقداتها وأخلاقها، وكرامة الإنسان فيه مصانة وحقوقه مكفولة، في عالم ينشأ شبابه في توازن وانسجام بين أساسه الروحي ومتطلباته المادية.

0: صباح الشباب مع راشد السعدي، صيف الهلالي وعبد الرحمن الجابري. أهلا بكم أينما كنتم. أريام السناني، لا طبعا إجابتك تحتاج إعادة نظر. نيابة حفيت في أي ولاية من الولايات؟ يلا، نيابة حفيت تتبع أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا جوابك الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، وين النشيطين اللي مركزين معنا؟ نيابة حفيت وين في أي ولاية من ولاياتنا؟ نعطيكم فرصة للجواب الصحيح والسريع من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير والنور، صباح المحبة والمودة. تعرف أن صعود السلالم بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ صعد سلم، لا تكون كسول. أنت نشيط بعدك ما شاء الله. على ذكر النشاط، يلا نيابة حفيت في أي ولاية من ولاياتنا؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يا مرحب يا صباح الورد والفل والياسمين. بنروح معكم الحين من منطقة فلج الشام بولاية بوشر، وبنوصل معكم إلى طريق تقاطع الرسيل بدبت بمنطقة الجفنين بولاية السيب، تحديدا مع مشروع ازدواجية طريق الأنصب الجفنين اللي بلغت نسبة الإنجاز الفعلي فيه 90.17%، وتواصل بلدية مسقط حاليا تنفيذ الأعمال المتبقية ضمن مشروع يمتد قرابة 15 كيلومتر ويهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق ويحسن انسيابية الحركة المرورية بين ولايتي بوشر والسيب.
1: مع الحدث
0: معنا الآن المهندس محمد بن سالم بن سعيد اليزيدي، وهو مدير مشروع ازدواجية طريق الأنصب الجفنين. صباح الخير مهندس محمد، مرحبا بك معنا.
2: صباح النور والسرور. مشكورين على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث عن مشروع بحجم ازدواجية طريق الأنصب الجفنين، وأحد المشاريع البنية الأساسية المهمة التي تنفذها بلدية مسقط بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية ومواكبة النمو العمراني والاقتصادي في المناطق التي يخدمها المشروع.
0: حياكم الله مهندس محمد. مع هذا المشروع الأكبر حاليا اللي ينفذ في محافظة مسقط في مشاريع الطرق، فماذا عن المواصفات والمميزات لهذا المشروع والمراحل التي مر بها؟
2: المشروع تضمن ترقية جميع كمكونات للمشروع. المشروع تضمن ترقية جميع التقاطعات القائمة على الطريق من تقاطعات بمستوى واحد أو من دوارات إلى تقاطعات متعددة المستويات أو جسور وأنفاق، وترقية الطريق المفرد القائم من منطقة فلج الشام إلى طريق مزدوج بثلاث حارات في كل اتجاه بطول حوالي 15.5 كيلومتر وصولا إلى الجسر القائم بطريق السلطان ثويني بن سعيد، واستحداث ثلاث تقاطعات متعددة المستويات أو جسور وأنفاق على طول الطريق المزدوج هذا، ليصل العدد الكلي للتقاطعات متعددة المستويات أو الجسور والأنفاق إلى 7 تقاطعات موزعة على امتداد المشروع. إضافة إلى نحو 20 كيلومترا من شوارع الخدمة وربطها بشبكة الطرق الداخلية القائمة. ويشمل المشروع كذلك على عدد من العبارات والقنوات المائية لتصريف مياه الأمطار والأودية، وأعمال الإنارة بتقنية LED والإشارات المرورية الذكية. هذا بالإضافة أيضا إلى أعمال حماية ونقل المرافق العامة المتأثرة بالمشروع، وغيرها من الأعمال المكملة مثل أعمال القطوعات الجبلية والحمايات المرتبطة بها.
0: جميل.
2: وفيما يخص نسبة الإنجاز كما أسلفت مشكورا، فقد وصلت إلى حوالي 90%.
0: طيب مهندس محمد، يعني أيضا إن كما ذكرت أنه يشمل أيضا تحسين عدد من الشوارع الخدمية الموازية للطريق، فإيش الوضع المستقبلي لهذا المشروع؟ يعني إيش المراحل القادمة حتى تصل نسبة الإنجاز فيه إلى 100%؟
2: هو قياسا على نسبة الإنجاز الحالية اللي هي 90%، احنا نستطيع القول أن المشروع دخل مراحله النهائية حاليا، والتركيز في الوقت الحالي سيكون منصب بصورة أساسية على استكمال الأعمال المتبقية وربط مختلف أجزاء المشروع بما في ذلك أعمال الطرق والرصف وشوارع الخدمة، إلى جانب استكمال أعمال الإنارة والإشارات المرورية وأعمال الحمايات وبعض أعمال المرافق وتصريف المياه، معالجة جميع الملاحظات الفنية قبل التسليم. وبالتأكيد فأن بلدية مسقط في هذه المرحلة تركز بشكل كبير على تسريع وتيرة الإنجاز وتكثيف الموارد في الأعمال المتبقية، مع التأكيد أن سرعة الإنجاز يجب أن تسير بالتوازي مع المحافظة على متطلبات الجودة والسلامة، بما يحقق هدف البلدية في نهاية المشروع بالصورة التي تحقق الغرض الذي أنشئ من أجله وبمستوى عالي من السلامة والكفاءة التشغيلية.
0: متى تتوقع مهندس محمد أن يتم الانتهاء تماما من المشروع إن شاء الله؟
2: احنا نأمل أنه ينتهي إن شاء الله خلال شهر نوفمبر إن شاء الله،
0: نوفمبر القادم. طيب يعني المشروع سيربط يعني ولايتي بوشر والسيف في محافظة مسقط، لكن إيش الإضافة اللي بيقدمها من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعمرانية؟
2: هو أهمية المشروع لا تقتصر على الجانب المروري فقط من ناحية ضبط، ولكن شبكة الطرق تعتبر أحد المحركات الأساسية للتنمية، بمعنى أن رفع كفاءة الطرق بشكل عام وتحسين انسيابية الحركة وتقليل زمن الرحلات دائما ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأفراد والبضائع، ويرفع من سهولة الوصول إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية الواقعة على امتداد الطريق. من الناحية الاقتصادية والتجارية، فإن تحسين الربط بين هذه المناطق وبين شبكة الطرق الرئيسية يعزز من كفاءة حركة النقل ويدعم الأنشطة التجارية والاستثمارية. ومن الجانب العمراني، فإن تطوير شبكة الطرق والمرافق المصاحبة لها يهيئ المناطق الواقعة على امتداد المشروع لاستيعاب النمو المستقبلي بصورة أفضل. ولذلك فإن بلدية مسقط تنظر إلى المشروع باعتباره استثمارا طويل المدى في البنية الأساسية لمحافظة مسقط، وإن شاء الله ستظهر آثاره ليس فقط في تحسين الحركة المرورية، وإنما كذلك في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية للمناطق التي يخدمها المشروع.
0: طيب يعني من الصعوبة الكبيرة أن يتم ترقية شارع يتم استخدامه بشكل يومي والناس يعني يستخدمونه في إنجاز مهامهم والوصول إلى مشاويرهم، فإيش أبرز التحديات اللي واجهتكم في هذا المشروع تحديدا وكيف تم التغلب عليها مهندس محمد؟
2: بطبيعة الحال مشروع بهذا الحجم ويتم تنفيذه على طريق قائم وتحت حركة مرورية مستمرة واجه عدد من التحديات. من أبرز هذه التحديات أن العمل يتم في ظل تواجد حركة مرورية كثيفة على الطريق مع محدودية في حرامات الطريق المتاحة. ولذلك تطلب المشروع تنفيذ تحويلات مرورية على مراحل أو تحويلات مرورية مرحلية وتنسيقا مستمرا مع الجهات المختصة، مع إعطاء السلامة المرورية أولوية كبيرة. كذلك كان هناك تحدي كبير يتعلق بتعارض الأعمال مع مختلف المرافق والخدمات القائمة، وهو ما تطلب تنسيقا مستمرا مع الجهات المالكة لهذه الخدمات لتنفيذ الحمايات أو التحويلات اللازمة. كما أن طبيعة الموقع نفسها بما فيها المناطق الجبلية وأعمال القطع الصخري وعبور الأودية عرضت تحديا هندسيا إضافيا تطلبت تنفيذ أعمال للحماية وتصريف المياه وفق متطلبات الموقع. وبشكل عام تم التعامل مع أغلب هذه التحديات من خلال التنسيق المستمر مع جميع الأطراف والحلول الهندسية المناسبة والتنفيذ المرحلي والمتابعة الميدانية المستمرة.
0: نرجو لكم التوفيق إن شاء الله، وبانتظار الانتهاء تماما من هذا المشروع في نوفمبر القادم. شكرا لك مهندس محمد.
2: أشكركم.
0: شكرا للمهندس محمد بن سالم اليزيدي، وهو مدير مشروع ازدواجية طريق الأنصب الجفنين، الذي أكد وصول نسبة إنجاز المشروع إلى 90% والتوقعات إن شاء الله بالانتهاء تماما من مختلف مراحله في نوفمبر القادم، تزامنا مع الاحتفاء باليوم الوطني لسلطنة عمان. هذا الطريق من المشاريع الحيوية والمهمة التي تواكب النمو العمراني والاقتصادي في المناطق الواقعة على امتداد المسار طريق الأنصاب الجفنين.

صباح الخير يا صباح الأنوار. أهلا أهلا بصالح صالح. لطبعا إجابتك تحتاج إعادة نظر. أما صالح الطوقي فصباحك خير. أهلا بمنى نيابة حفيت في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا وسهلا بأريام وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 8016 واللي ينتهي رقمك ب 6311. إجابتك خاطئة. اللي ينتهي رقمك ب 6311. نيابة حفيت في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. المعتصم الأغبري بعد إجابتك خاطئة. يلا يلا وليد سليماني أبو خالد. صباح الخير يا وليد، كيف أصبحت اليوم؟ أهلا وسهلا ومرحبا بنسمة الحارثي وصباح الخير لمنتصر. أسألكم نيابة حفيت في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. هالفترة موسم الرمان، رمان الجبل الأخضر والرمان المستورد، لكن في مركب طبيعي موجود في الرمان مهم جدا لصحة قلبك. يقدر أن نحو تعرف كم؟ 64 مليون شخص حول العالم يتم تشخيصهم بفشل القلب، حالة لا يستطيع فيها القلب ضخ الدم بكفاءة كافية لتلبية احتياجات الجسم. صحيح أنك مطالب بنمط حياة صحي، رياضة، نوم جيد، لكن أيضا هناك بعض المركبات الطبيعية الموجودة في الأغذية تسهم في صحة قلبك، مثل المركب الطبيعي الذي يسمى اليوريثرين الموجود في الرمان الذي يساعد في صحة قلبك، وبعد الإيلاجيتانين الموجود في الرمان والتوت والجوز. يا مرحب بمزنة، صباح الخير للجهورية. نيابة حفيت وين وين في أي ولاية من الولايات؟ بو مشعل لا، إجابة خاطئة، وزينب الزجالي صح، والباقين يلا شاركونا الجواب الصحيح فيما نشارككم الآن هذه الكلمات. الرافعي يقول: يظل وجه الحبيب جديدا على كل نظرة من محبه، وإن طال ترداد النظر وتكراره، كأن الوقت لا يمضي معه كما يمضي مع الأشياء. بإمكانكم متابعة حديثنا الصباحي عبر الانضمام الآن إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب، تابعونا. وهذه كلماتنا لكم هذا الصباح: أهيم بعينيك سحرا ونورا، وفيك أرى العمر حبا يدور، حديثك دفء وصمتك لحن، وفي خدك الزهر لا يستعير. حبيبتي يا ملاكا تهادى على الأرض والكل فيها أسير. ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي، وورائي التاريخ كوم رمادي، الزخرفات أكاد أسمع نبضها، والزركشات على السقوف تنادي، قالت هنا الحمراء زهو جدودنا، فقرع على جدرانها أمجادي، أمجادها. ومسحت جرحا نازفا، ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي. يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي. وقوم شبهوا خديك وردا، لقد كذبوا بما قد شبهوه، لأن الورد يذبل عند لمس ولا يحمر مهما قبلوه. قالت ألم تشتق؟ فقلت لها بلى، لكن لي في الشوق أحلى فلسفة، أنأ لأضمأ للقاء مجددا، فأعود أحمل خافقي وتلهفه. يا ندي الروح، يا شمس الصباح، قم وردد ذكر ربي بانشراح، قم فإن الصبح باب للمنى، فاطرق الأبواب بالعزم المتاح. يا سمي الفأل، يا عزم الرؤى، كن كما الطير وحلق بالجناح، وانطلق نحو المعالي باسما بانتماء وطموح ونجاح. وما للصباح سواك من ميعاد،
عيناك فجر لحظة الميلاد، تبدين شمسا في سماء ترنم سكنت أشعتها صميم الفؤاد. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنت أنت كان الصباح. عيناك يصعب وصفها، فجمالها قد تستحيل بوصفه الكلمات. وأصابني ما ليس في حسباني، أنثى بطعم بشائر الرحمن، كان اللقاء بها مجرد قهوة، والحب قد يأتي من الفنجان. وعنها صباحنا يقول: وجهي قصيدة حب كم أخبيها عن العيون التي دارت حواليها، تحتله امرأة لا شيء يشبهها، مغرورة فوق حد الوصف، كأن بلقيس شيء من جواريها، شفافة كانثيال الضوء، ناعمة مر النسيم على الخدين يؤذيها.

0: صباح الخيرات والجمال. أم عمران صباح النور. سكينة صباح الخير. أسألكم نيابة حفيد في أي ولاية من ولاياتنا؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. نيابة حفيد وين وين وين في أي ولاية من الولايات؟ يلا بكل نشاط شاركنا الجواب الصحيح. تريد تتابع محتوى مختلف، محتوى متفرد، تريد تعرف معلومات جديدة، تريد تشوف وتسمع وتقرأ، انضم الحين إلى حسابات إذاعة سلطنة عمان وإذاعة الشباب عبر الواتساب. حساباتنا مختلفة عن كل الحسابات. انضم الآن روح على الواتساب وانضم في القنوات إلى إذاعة الشباب وإذاعة سلطنة عمان، وبتشوف شيء مختلف، محتوى متجدد ويصنع بكل إتقان وجودة من أجلكم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: في صباح المدارس. معنا الآن الطالب عبد العزيز بن سامي القري. عبد العزيز في الصف الخامس من مدرسة عالم التعلم الخاصة بولاية صحم. السلام عليكم عبد العزيز.
1: صباح الخير لكم جميعا، ويسعدني أن أشارك اليوم في برنامج صباح المدارس. معكم الطالب عبد العزيز سامي القري من الصف الخامس بمدرسة عالم التعلم الخاصة بولاية صحم، وعام دراسي موفق لجميع الطلاب.
0: أهلا أهلا بعبد العزيز. بديتوا مدرسة عبد العزيز؟
1: لا بعده.
0: بالتوفيق إن شاء الله. متى تبدأوا؟ يوم الأحد؟
1: هي يوم الأحد.
0: مستعد؟ متشوق؟
1: هي واجد.
0: جميل يا عبد العزيز. وكيف كانت إجازتك؟
1: كان والله إجازة ممتعة وجميلة.
0: بارك الله فيك يا عبد العزيز. يلا الحين هتخبرنا عن الهوايات، عن استعدادك للمدرسة بعد.
1: والله استعدادي من المدرسة، استلمت الملابس واشتريت الأدوات المدرسية.
0: ممتاز ومستعد لصف الخامس. عاد الحين تكبرت.
1: أيوة مستعد واجد.
0: إنزين أنت إيش هواياتك الحلوة؟
1: هواياتي كرة القدم والسباحة.
0: ممتاز ومشاركاتك اللي شاركت فيها؟
1: شاركت في مسابقة بيرز الدولية وحققت مستوى على المحافظة في الاختبار التقريبي، وحاليا أشارك في دورة بطل السباحة لمدة سنة، وبعدها أستطيع أن أشارك في بطولات داخلية وخارجية.
0: جميل يا عبد العزيز. خبرنا أكثر عن مسابقة بيرز، إيش مختصة هذه المسابقة؟
1: مختصة بالفهم المقروء لكن شوية أصعب.
0: وأنت كم جبت أي مركز؟ كم
1: الخامس على مستوى المحافظة في الاختبار التقريبي.
0: ممتاز ممتاز. إيش أضاف لك الاختبار؟ إيش
1: أضاف لي؟ كيف أقرأ بسرعة، كيف أجاوب صح
0: باللغة العربية، صح عبد العزيز؟
1: أيوة.
0: جميل. زين يلا سمعنا قصيدة باللغة العربية ولا نشيد؟
1: أيوة عندي نشيد للقوات المسلحة.
0: يلا نسمع.
1: يا حي يا قيوم احفظ لنا عمان، آبية تدوم وبالعلا تزان، يظلها الرخاء من خيرك العميم، يظلها الرخاء من خيرك العميم، فلتسلم يا عمان يا حرة المرام، حصونك الأمان راياتك السلام، عهدا لك الولا يا موطن الكريم، عهدا لك الولا يا موطن الكريم.
0: وليش اخترت هذا النشيد بالذات عبد العزيز؟ اسمع اسمع أول شيء.
1: لأن في يوم الشرطة قالوا أنت لازم تقول نشيد، فاخترت هذا النشيد.
0: وقلت هذا النشيد في يوم الشرطة في الإذاعة؟
1: أيوة وقلت حتى في مركز الشرطة.
0: جميل يا عبد العزيز.

0: أنت كيف جالس تنظم وقتك الحين عشان تتهيأ لبداية المدرسة؟
1: تو أنام من وقت وأقوم من وقت عشان أعدل نومي وأقوم من وقت.
0: جميل يا عبد العزيز، وإيش خطتك في الصف الخامس؟ كم تريد يكون ترتيبك في الصف؟
1: الأول
0: إن شاء الله الأول يا عبد العزيز. ولما تكبر إيش حلمك تكون؟
1: حلمي يوم أكبر أصير طيار، لأني أحب الطائرات وأجواء المطارات وزيارة بلدان مختلفة.
0: بالتوفيق طيار عبد العزيز. شكرا لك عبد العزيز، مع السلامة. تريد توجه كلمة شكر صح؟
1: أيوة.
0: من تشكر عبد العزيز؟
1: أقدم الشكر لأمي وأبي لدعمهم المستمر لي، وأيضا الطاقم المدرسي بالكامل والإدارة ومعلماتها.
0: بارك الله فيك يا عبد العزيز، شكرا جزيلا عبد العزيز، مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: كان معنا الطيار عبد العزيز بن سامي بن سيف القري في الصف الخامس من مدرسة عالم التعلم الخاصة بولاية صحم. لمن فاته هذا اللقاء أو يود مرة أخرى الاستماع إلى هذا اللقاء في صباح المدارس، بإمكانه متابعة قناة إذاعة الشباب على الواتساب. وبمجرد انضمامك إلى قناتنا عبر الواتساب ستستمع إلى هذا اللقاء وغيره من اللقاءات والمحطات في صباح الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أعلن بالجميع وزارة الصحة تخصص شهر سبتمبر من كل عام ليكون الشهر العماني لسلامة المرضى، بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز ممارسات الرعاية الآمنة للأمراض غير المعدية. في هذا الشعار الذي ينظم عبره عدد من المعارض الصحية والأنشطة والفعاليات والندوات في مختلف المحافظات، معنا الآن الدكتورة قبرة بنت سعيد السريري وهي المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة. صباح الخير دكتورة ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور والسرور أستاذ الفاضل.
0: حياكم الله دكتورة. وفي البداية نريد نعرف بالشهر العماني لسلامة المرضى، إيش الفكرة من تخصيص هذا الشهر وإيش الأهمية من وجوده بشكل سنوي؟
1: طبعا لله الحمد سلطنة أمان ممثلة بوزارة الصحة أولت لمنظومة سلامة المرضى اهتمام كبير خصوصا في آخر 10 سنوات. طبعا نحن خصصنا شهر عماني لسلامة المرضى وتقريبا بدأنا فيه من عام 2021. هذا الشهر طبعا مهم، يؤكد أولا مثل ما ذكرت الاهتمام توليه سلطنة عمان بتعزيز جودة الرعاية وتطوير منظومة أيضا الرعاية مع أفضل ممارسات دولية وأيضا انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040. طبعا هدفنا الأساسي من هذا الشهر سنويا ناخذ محور معين يتماشى مع اليوم العالمي لسلامة المرضى اللي صادف 17 سبتمبر، فبدل ما يكون يوم واحد احنا في سلطنة عمان خصصنا شهر كامل ونمشي مع المحور العالمي ننشر ثقافة سلامة المرضى في هذا المحور. يعني في السنوات الماضية غطينا السلامة الدوائية، غطينا رعاية الآمنة الأم والوليد، تمكين المريض في القطاع الصحي. هذه السنة طبعا المحور جدا هام وهو كيفية الوقاية والاهتمام بالأمراض المزمنة اللي هي طبعا غير المعدية.
0: نعم. طيب دكتور، اليوم وبكرة في معرض في بهو وزارة الصحة الرعاية الآمنة للأمراض غير المعدية، فإيش بيتضمن هذا المعرض من فعاليات مما سيتم استعراضه في أركان المعرض؟
1: طبعا بيكون معنا إن شاء الله بإذن الله يومين نحن في مشاركة واسعة خصوصا الصحية وأيضا من الجمعيات. يعني عندنا تخصصين في بهو وزارة الصحة ركن لكل تخصص معين، كمثال عندنا الجمعية العمانية للسرطان مشاركة أيضا في موضوع الوقاية، وأيضا عندنا الوحدة المتنقلة لفحص الثدي اللي هي المامغرام موجودة أيضا في مواقف وزارة الصحة لمدة يومين. فأنا أيضا من خلال هذا المنبر الهام اليوم أتمنى أيضا الزميلات خصوصا في الجهات الحكومية القريبة منا هنا في وزارة الصحة وأيضا من القطاعات الأخرى أن يشاركونا ويستفيدوا من هذه الخدمة اللي بتكون متوفرة إن شاء الله للفحص لمدة يومين. أيضا هناك مشاركة من الجمعية العمانية للسكري، الجمعية العمانية للدهون وتصلب الشرايين، راح نقيس أيضا نعمل عندنا فحوصات مجانية، الجمعية العمانية لأمراض القلب أيضا مشاركة، الجمعية العمانية للتمريض عندنا أيضا مشاركة من قطاعنا للمركز الوطني لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء، راح نغطي أيضا الفحوصات المختصة بالسكري وضغط الدم والأمراض الأخرى والسمنة، المركز الوطني لعلاج الأورام أيضا ووحدة جراحة القولون أيضا والمستقيم في مستشفى السلطاني، المركز الوطني أيضا للطب وجراحة القلب. فما شاء الله عندنا مشاركات كثيرة، وأيضا خصصنا ركن خاص بالصحة النفسية. فمثل ما أنت عارف في السنوات الأخيرة أيضا تم إضافة، كنا دائما نقول الأمراض المزمنة هي الضغط والسكري ولا سمح الله الأورام ولا آخره أمراض القلب، ولكن أيضا تم إضافة الأمراض أيضا السمنة، لكن أيضا الصحة النفسية والأمراض النفسية تم إضافتها كمرض مزمن، فخصصنا ركن أيضا للإسعافات الأولية للأمراض النفسية راح يستفيدوا منها طبعا المترددين إن شاء الله على المعرض بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. طيب دكتورة، يعني ليش اخترتم شعار هذا الشهر الرعاية الآمنة للأمراض غير المعدية؟ لماذا تم اختيار تحديدا الأمراض غير المعدية؟
1: طبعا مثل ما ذكرت يعني يمكن الثيم يتماشى مع أو المحور يتماشى مع المحور العالمي ليوصل من منظمة الصحة العالمية في كل عام، فهذا العام كل دول العالم راح تنشر الوعي والوقاية بخصوص الأمراض الغير السارية هم يسموها طبعاً، نحن نسميها في عمان غير المعدية أو المزمنة. كل دول العالم ما بس سلطنة عمان، فنحن نتماشى أيضاً مع الأجندة الدولية فيما يخص. مثل ما عارف أستاذ الفاضل، يعني نحن من فترة بسيطة كان عندنا إعلان للمسح الوطني للأمراض غير المعدية اللي عملته السلطنة في بداية هذا العام. فنريد أن ننشر الوعي كثير بخصوص هذه الأمراض، وخصوصاً نمط الحياة تغير عندنا.
0: صح.
1: يعني صارت طبيعة الأكل اللي نحن ناكله، الزمن تغير، الحركة صارت أيضاً في بعض للأسف الأماكن قليلة. نحن نريد نعزز من الصحة العامة والوقاية، إن على أساس هذه الأمراض ما بس وراثية، هذه الأمراض بس

0: الأمراض هذه المزمنة. هذه الفحوصات متوفرة على مدار العام بإذن الله. بس هذا الحملة خلال هالشهر راح نركز أكثر على الجانب التوعوي فيما يخص. يعني كل أسبوع حددنا فيه يعني ما الأسبوع الأول راح نغطي فيه نمط الحياة والتغذية الصحيحة والوقاية من السمنة. الأسبوع الثاني راح نخصصه فقط للغدد الصماء خصوصا السكري. الأسبوع الثالث راح نتكلم على الأورام السرطانية بمختلف أنواعها وكيفية الوقاية أيضا منها. راح نتكلم في الأسبوع الأخير عن الصحة النفسية. طبعا راح يشمل أيضا خلال هذا الشهر ليس فقط على مستوى ديوان عام الوزارة وإن جميع المحافظات في السلطنة ممثلة بالمديريات العامة للخدمات الصحية راح تقوم أيضا بحملات مشابهة في المحافظات بنفس المحاور اللي نحن نتكلم عنها.
1: نعم، اختيار موفق. إذا ما عرفنا أيضا بأن كلفة علاج الأمراض غير المعدية كلفة كبيرة على اقتصادنا الوطني وتتسبب أيضا بتكاليف مباشرة وغير مباشرة عبر علاقتها أيضا بالوفيات. نسأل الله الصحة والعافية للجميع. موفقين دكتور ومتابعين إن شاء الله لفعاليات الشهر.
0: الله يخليك إن شاء الله. تسلم، شكرا كثير على الاستضافة.
1: شكرا للدكتورة قمرة بنت سعيد السريري وهي المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة، حيث تنظم اليوم وبكرة وزارة الصحة في بهو المبنى الوزارة في الخوير المعرض الصحي للشهر العماني لسلامة المرضى 2026. دعوة لزيارة المعرض والتعرف عن قرب على أبرز الخدمات التي تقدم نحو الرعاية الآمنة للأمراض غير المعدية. حفظكم الله جميعا وسلمكم أينما كنتم. وتتعامل شرطة عمان السلطانية مع تعطل قاطرة مقطورة في مضمار إشارات جسر الوطية، وتتعامل أيضا مع حادث احتراق مركبة على طريق وادي عدي باتجاه الداخل، وذلك كله تسبب في كثافة مرورية. نرجو من مستخدمي الطريق السياقة بحذر والتعاون مع رجال شرطة عمان السلطانية إلى حين إخراج المركبات من المسار. حفظكم الله ورعاكم أينما كنتم بامتداد هذا الوطن العزيز عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
4: السامر،
3: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم 2 من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
4: السامر،
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم 2 الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: صباح الشباب.
7: صباح الخيرات، أهلا أهلا بناصر، صباح الأنوار يا سليمان، حي وسهلا ومرحب بكم جميعا أينما كنتم. رافقتكم السلامة مستمعين أعزاء للإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان إذاعة الشباب. أما حول حالة الجو لهذا اليوم، فالجو غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص لتدفق السحب العالية وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. البحر هائج الموج على سواحل البحر العرب، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 3 أمتار إلى 4 أمتار، وهذه إلى متوسط الموج على بقية السواحل، ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 1.75 متر. يا صباح الأنوار، حيا ومرحب بكم جميعا رفقات الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. في جهاز صغير من الممكن وضعه خلف الأذن يراقب الدماغ عبر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وأيضا بخطوات بسيطة يمكن أنك وحدك تصنع تطبيقك بتشات جي بي تي مجانا حتى من دون خبرة برمجية. هذا ما تتيحه لك التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأيضا مما من المهم الإشارة إليه أيضا في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي، نتقدم بالتهنئة إلى عدد من طلبة جامعة السلطان قابوس لحصولهم على جائزة التميز في الابتكار التقني في مسابقة البرميل الملكية 2026 على مستوى العالم، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية. إلى محافظة ظفار، وتحديدا مع ثاني أيام ملتقى صلالة الهندسي الخامس الذي يناقش الابتكارات التطبيقية والتحول في قطاع الطاقة.
3: مع الحدث،
7: رعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وهذا الملتقى ملتقى صلالة الهندسي الخامس الذي يعقد في صلالة يعكس حرص الجمعية، جمعية المهندسين العمانية، على توسيع أثرها المهني والمعرفي في مختلف محافظات سلطنة عمان وترسيخ دور المحافظات كمراكز للحوار المتخصص وتبادل الخبرات. معنا المهندس محمد بن هاشل الريامي الأمين العام لجمعية المهندسين العمانية. صباح الخير مهندس محمد.
6: صباح النور والسرور،
7: حياكم الله، سعيدين بتواصلنا معك. في فعاليات اليوم الأول، كيف مضت محاور اليوم الأول وماذا عن ثاني أيام هذا الملتقى، ملتقى صلالة الهندسي الخامس؟
6: الحمد لله بفضل الله، يعني اليوم الأول كان غني بالنقاشات والحوارات، وبدأت نقاشات مع الكلمة الرئيسة للمهندس رئيس جمعية المهندسين العمانية، تلته كلمتين مهمتين، كلمة من وزارة الطاقة ترسم المشهد عمان، وكلمة أخرى للمهندس عبد العزيز الشيذاني مدير شركة هايدروم، بيّن لنا يعني البرامج التنفيذية التي تنفذها الحكومة مع القطاع الخاص في موضوع الهيدروجين الأخضر، وأيضا تكامل الطاقة في السلطنة خلال السنوات القادمة.
7: طيب مهندس محمد، يعني مع مشاركة باحثين ومتخصصين من عدد من دول العالم، إيش يناقش الملتقى تحديدا؟ يعني ما أبرز ما يركز عليه الملتقى نقاشا، والذي من المتوقع أن يخرج عبر هذه النقاشات بالنتائج؟
6: هو يناقش أربع محاور رئيسة، يناقش تكامل الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة ومرونة الشبكات والذكاء الاصطناعي في الطاقة. هذه كانت محاور اليوم الأول. أما اليوم فبنناقش إزالة الكربون وكذلك إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون اللي هو الهيدروجين الأخضر، وكذلك يوجد محور آخر رابع وهو كفاءة الطاقة والاقتصاد الدائري.
7: جميل.
6: فهذا يعني مجمل ما سيناقشه الملتقى في يومين يعني.
7: جميل. وبالنسبة
6: المخرجات. أيوة نعم، المخرجات طبعا نحن عندنا ثلاثة أهداف رئيسة في المخرج. أولا رفع مستوى الوعي في المجتمع الهندسي في السلطنة، وهذه طبعا أساسية. ثانيا إبلاغ وإعلام جهات كثيرة عن خطط التنموية التي تنفذها الحكومة في هذا المجال. مثل ما تعرف يحضر متخصصين من الحكومة، من القطاع الخاص، عندهم مشاريع في طور التنفيذ أو نفذت خلال الفترة السابقة. هذا المخرج الثاني الذي نحن نهدف. ثالثا نحن نستهدف الجيل القادم اللي هم جيل القيادات الشابة اللي هم طلبة الجامعات. حتى أعلننا في هذه المرة جائزة جمعية المهندسين العمانية للطلبة، وكان في حضور قوي جدا، من 38 ورقة دخلت في التصفية الأولى وصفت إلى الآن 8 أوراق من جل الجامعات في المحافظات، ابتداء من جامعة السلطان قابوس إلى الجامعات الأخرى الموجودة في كل المحافظات، وأمس تم تقييمهم يعني. فهذه هي المخرجات المتوقعة في من الملتقى يعني.
7: نعم. طيب وبالنسبة للمعرض المصاحب للملتقى، إيش طبيعة المشاركات اللي موجودة فيه وماذا تعرضون فيه تحديدا يعني؟
6: سبحان الله، أنا استعجلت، لكن على كل نعم. المعرض المصاحب هي هي عن جائزة جمعية المهندسين، وعرضنا بوستر سيشنز اللي هي تسمى الملصقات الطلبة اللي تنافسوا على الجائزة، جائزة جمعية المهندسين العمانية.
8: نعم.
6: فكانت 8 ملصقات، الطالب يكون موجود قدام ملصقاته ويشرح، يعني طبعا هذا يكون حافز للجيل القادم في دخول كلية الهندسة والإبداع وغيره. وأيضا في المعرض المصاحب بالإضافة إلى ما ذكرته يوجد جامعة الألمانية تعرض بعض مشاريعها المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتوجد الشركة التي تنسق مع جمعية المهندسين في الاعتماد المهني. هذا هو المعرض المصاحب يعني.
8: نعم. طيب أيضا تم التوقيع من قبلكم في جمعية المهندسين العمانية على اتفاقية تعاون مع مكتب محافظ ظفار، إيش هدف الاتفاقية مهندس، وإيش أيضا خطة عمل تنفيذ هذه الاتفاقية؟
6: هي الاتفاقية هي الإطار العام لمناقشات تمت مع مكتب المحافظ من بداية السنة.
8: نعم.
6: على أساس أن الجمعية والمحافظ يحققوا أهداف مشتركة في إطار معين، وهو الإطار الذي نحن نستهدفه هو قطاع الشباب وقطاع الجيل الناشئ أولا، ثانيا دورات تدريبية متخصصة في المحافظات، وأيضا رابعا إقامة ندوات ومؤتمرات. يعني فما سنعمله خلال الفترة القادمة إلى نهاية السنة هو إنشاء فريق عمل مشترك بين مكتب المحافظ والجمعية لتنفيذ تلك الاتفاقية إلى أرض الواقع، وبيكون برنامج عمل في 2027 إن شاء الله.
8: بالتوفيق إن شاء الله متابعين لفعاليات وأنشطة جمعية المهندسين العمانية. بالتوفيق مهندس محمد.
6: شكرا وجزاكم الله خير.
8: شكرا جزيلا للمهندس محمد بن هاشم الريامي الأمين العام لجمعية المهندسين العمانية، وكان الحديث حول اليوم الثاني اليوم لملتقى صلالة الهندسي الخامس الذي يتم تنظيمه في ولاية صلالة بمحافظة ظفار. صباح الخير والنور والمحبة لكم جميعا أينما كنتم. تواصل أوبن AI توسيع قدرات شات جي بي تي بوتيرة متسارعة في وقت تتحول المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي من تطوير نماذج قادرة على تقديم إجابات أفضل إلى بناء مساعدين يمكنهم تنفيذ المهام والتعامل مع تطبيقات المستخدم والعمل بصورة أكثر استقلالية. الشركة أطلقت مجموعة من التحديثات الجديدة بينها 3 ميزات: إنشاء الصور والتعامل مع رسائل أبل، إلى جانب تطوير المهام المجدولة التي تسمح لشات جي بي تي بتنفيذ أعمال في وقت لاحق. يا صباح الخيرات، أهلا ومرحبا بكم جميعا أينما كنتم. في دراسة حديثة تؤكد بأن الهواتف ذات السعر الأقل ليست بالضرورة أن تكون بميزات أقل. هل سمعتم من قبل بقاعدة 20-80 للشحن؟ السر الخفي لإطالة عمر بطارية الهاتف والأجهزة التقنية الأخرى. كلنا نسعى إلى إبقاء أجهزتنا القابلة لإعادة الشحن قيد التشغيل لأطول فترة ممكنة، لكن من أكبر المشكلات المزعجة هالأجهزة البطارية. ما في أحد يريد يتعامل مع بطارية بسرعة تخلص، ومحاولة الحفاظ على شحنها قد يكون مصدر للتوتر أحيانا والقلق. لكن هذا الخوف هو ما أدى إلى ظهور قاعدة 20-80 الشهيرة. استراتيجية الشحن تهدف إلى تحقيق أقصى عمر ممكن للبطارية القابلة لإعادة الشحن في الأجهزة الإلكترونية. باختصار هذه القاعدة مفهومها أنك تحافظ على مستوى شحن بطاريتك بين 20-80، ما تقل عن 20 ولا تزيد عن 80. هذه هي الطريقة المثالية عشان تحافظ على عمر بطارية أجهزتك الإلكترونية. يا صباح النشاط أينما كنتم، رفقة صباح الشباب. بعد قليل بيصحبكم حسين بن راشد العميري في جولة رياضية مع آخر أخبار الرياضة في صباح الشباب والرياضة. جولة يومية معتادة، نتائج المباريات والمباريات القادمة وغيرها من الأخبار والأحداث الرياضية.

قلبي زاد في حبك مقره كيف انا فيك اتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حره.

0: صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. قرعة الدور التمهيدي لكأس حضرة صاحب الجلالة لكرة القدم والتي جرت بمشاركة 23 ناديا تسفر عن مواجهات متوازنة. في الدور التمهيدي سماء يلتقي مع ضيفه بدية، وصحم مع ضيفه مسقط، والطليعة مع المضيبي، والوحدة مع مجيس، ونزوة مع فنجة، والسويق مع عبري، والمصنعة مع العروبة. وفي دور الستة عشر الذي تأهلت له مباشرة 9 أندية، يلتقي الفائز من مباراة سمائل مع بدية بنادي النهضة، فيما يلتقي الفائز من مباراة صحم مع مسقط مع نادي السيب، والفائز في المباراة الثالثة بين الطليعة والمضيبي يلتقي بصحار، والفائز في المباراة الرابعة بين الوحدة ومجيس يلتقي مع نادي عمان، فيما يلتقي المتأهل من المباراة الخامسة بين نزوة وفنجة مع نادي ظفار، ويلتقي المتأهل من المباراة السادسة بين السويق وعبري مع نادي بهلا، والفائز من مباراة المصنعة والعروبة سيكون على موعد مع النصر.
2: بحضورة وظهورة نادي النهضة أم نادي السيب، والانطلاق على بركة الله كابتن أحمد، والكرة الأولى والنادي الأول في قرعة الكاس هذا المساء.
3: نادي النهضة،
2: نادي النهضة.
4: الآن كابتن علي بيختار لنا، هل نادي النهضة راح يكون في المباراة الأولى أو المباراة الثانية؟
2: تفضل كابتن علي.
4: إذا نادي النهضة راح يكون في المباراة رقم واحد،
2: هل سيكون المستضيف أم الضيف؟
4: الآن بنكتشف هل نادي النهضة في المباراة رقم واحد راح يكون المستضيف أو ضيف. نادي النهضة راح يكون ضيف.
2: جميل، إذن على الشاشة مباشرة نادي النهضة ومساره في البطولة في دور 16، وبالتالي نادي السيب أيضا.
4: نادي السيب لا
2: تفضل كابتن أحمد،
4: يعني لا بد أن تكون نادي السيب، ولا نعيد القرعة من أول وجديد.
3: نادي السيب.
4: نادي السيب الآن علي.
1: في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمنافسات الدور السعودي لكرة القدم، الهلال يحقق فوزا كبيرا ومستحقا على ضيفه الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن النصر، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 6 نقاط في المركز السابع.
5: كل شيء يصبح أجمل مع القليل من سيرجي، مع القليل من سيرجي، مع القليل من سيرجي. 1-0، لم تتأخر أهداف الكلاسيكو، لم تتأخر أهداف الهلال الآن. سيرجي سافيج مندش، شوف الانطلاقة، شوف الأجنحة، الكرة فيها صفيرة وفيها خطأ وفيها كرت أصفر، يا للقوة يا للخطورة. سيا والدربك، الله الله، مزارة الكرة يا سمر في المستحيلة، هناك السقوط. ماذا يقول الحكم يا إدوارد مندي؟ لم تكن تتوقع هذه الدقائق الصعبة في البداية. يا متابع أيفن، يا رب الكرة بتضيع، الفرصة بتروح من جديد مرة أخرى. هذه اللقطة بالنسبة للنادي الأهلي، كان هناك وصول، شوف القرش الهلالي هناك، شوف الخطر الهلالي هناك، فريتيف، لكن الكرة بتصل إلى ترينكاو، إلى ناصر، عرضية، لكن شوف سمر في اليوروبا بهكذا أجنحة، يمكن أن تسافر إلى أحلامك، يمكن أن تطير بعيدا. ما السبب؟ كان مجرد تقديم، اليوم التوفيق، شوف التصويب، الله الله، يا للقطة، يا للفرصة، يا في مكان راسي.
1: في ختام الجولة الثانية من منافسات الدوري الكويتي لكرة القدم، الساحل يفرض التعادل على مستضيفه كاظمة بلا أهداف، فيما حقق السالمية فوزه الأول بتغلبه على التضامن بثنائية نظيفة، مسجلا أول 3 نقاط في رصيده، فيما بقي التضامن بلا نقاط بعد تلقيه خسارتين متتاليتين.
6: يهاجم، هذه كرة خطيرة جدا، جول جول، الله الله الله الله، على كرة، الله على سمسون، الدفاع بيتفرج عليه، دفاع نادي السالمية يتفرج على سمسون وهو يسجل الهدف، الله الله الله، جول السالمية. كاظمة، كاظمة يقول كلمته وبقوة، هنا كاظمة وهنا الهدف، سمسون سمسون سمسون سمسون يسجل أول أهداف هذه المواجهة، لكن كرة حطها بيمينه على يسار حارس المرمى، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا.
1: في قطر، الريان يتخطى منافسه الشمال ليعبر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس قطر، وجاء تأهل الريان إلى المشهد النهائي بعد تغلبه في نصف النهائي على الشمال بركلات الترجيح 5-4 إثر التعادل في الوقت الأصلي بثلاثة أهداف لمثلها.
6: روجر جيجس، الله، جيجس والشباك تعرفه، جيجس مكينة الريان التي لا يمكن أن تتوقف، يظهر في الدقيقة 23، غادي أول لقطة، غادي أول صورة، إذا غابت الحلول تعيدها، الخطأ، ويسلي يؤكد على ما قلت، ويسلي يعيد الشمال سريعا جدا، العودة لم تتأخر، ويسلي يعدل النتيجة، المباراة في بداية أخرى، الآن للشمال، التقدم والتسديد، الله، ابن تونس الخضراء يغدي الشمال الهدف الثاني، يغدي الشمال هدف التقدم، توغل من بين الجميع، اخترق دفاع الرهيب وسجل الهدف، ويسلي، الله،
1: بدوره بلغ السد حامل اللقب نهائي البطولة بفوزه على الغرافة بهدفين لواحد في مباراة شهدت طرد لاعب الغرافة ريان العلي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 86.
7: المباراة هنا، تصويب أخرى، الله على العودة، على الضربة، على هاشم الذي سجل بمنتهى الروعة هنا، تصويبة في الزاوية البعيدة، يأتي من خلالها هدف التعادل الزعيم، لا يتأخر الزعيم، لا يتراجع السد، يعود إلى نقطة البداية وإلى نقطة الانطلاقة بضربة هنا، بل بطلة هاشم من جديد، الله يا هاشم، تصويبة، بل هذا لا، هذا كلاودينيو كاد أن يسجل واحد من الأهداف الرائعة.
1: في الدور المصري، غزل المحلة يتعادل مع إنبي بلا أهداف، وبالنتيجة ذاتها تعادل وادي دجلة مع ضيفه القناة، فيما خسر الجيش أمام ضيفه زد بهدف وحيد.
8: عمر خضر لما قلته التصويب والهدف. الله الله الله، التصويبة الصاروخية الغير عادية، عمر خضر الموهبة المصرية الشابة يتألق اليوم، يبدع اليوم ويسجل هدف، ما في أحلى من كده. التصويبة والهدف القاتل في الدقيقة 87 من نهاية المباراة. هذه العادة مرة تانية، هذه الباصة وهذه الانطلاقة وهذه المهارة للموهبة الشابة عمر خضر في أول لقاء لي في دور أوروبا، يسجل يا سادة هدف التقدم، هدف التقدم، هدف جميل.
1: إلى دور الاثنين وثلاثين من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، حيث تغلب فريق كريمونيزي على مستضيفه بارما بثنائية نظيفة ليضرب موعدا مع كومو في دور 16 الذي يقام في ديسمبر المقبل حسب الموقع الرسمي للاتحاد الإيطالي. ويعد بارما الذي ودع البطولة مبكرا من الأبطال السابقين لكأس إيطاليا، إذ سبق له تحقيق اللقب 5 مرات آخرها في عام 2002.
9: لكريمونيزي والهدف الأول، الهدف الأول مبكرا يسجل فريق كريمونيزي، هدف سريع، هدف مباغت يسجله لاعب خط الوسط اللاعب تيس أدري، هدف بعد انفراد صريح بحارس المرمى تيس أدري. ماني بالقدم اليسرى المميزة، تسديدة، هذه المرة يتصدى حارس المرمى، هذه المرة يتصدى حارس المرمى من أمام لتشينا. مميز هذا اللاعب الألماني، ملعوبة باتجاه المرمى، خطيرة جدا، خطيرة جدا، ولكن أبعدها حارس المرمى دفارة، أبعدها دفارة. شاهد المراوغة وشاهد الرأولة بالقدم اليسرى.
1: وبدوره نجح مونزا في عبور تورينو بهدف وحيد ليصعد إلى الدور المقبل.
10: من البرتغالي، هدف لصفر لمونزا.
1: بروسيا دورتموند يتأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بعدما حقق فوزا كاسحا على HEBC هامبورغ، أحد أندية الدرجة الخامسة، بخماسية نظيفة.
11: رامي بن سبعيني، يا ما شاء الله يا ما شاء الله، هو رامي بن سبعيني وقادم إلى 61 نقطة. يا
1: الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن تمديد عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حتى عام 2030. وتمكن حسام حسن من قيادة منتخب الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 وإلى ثمن نهائي كأس العالم 2026. وقاد حسن منتخب مصر في 36 مباراة، فاز في 22 مواجهة وتعادل في 9 وخسر 5 مباريات.
12: عدى من الاول والثاني، ورتانيا مرر مع محمد صلاح، هجمه مرتده مصريه، هل تستغل؟ تمريره حلوه لجيكو الفراد، الثاني يسجل مصطفى زيكو اللي ايه عنده موعد مع الاهداف التاريخيه، سجل في مرمى نيوزيلندا عشان يفجر الملعب والكره تسكن في.
1: نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن انضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز إلى صفوفه قادما من مواطنه تشيلسي، وسيمتد عقد متوسط الميدان لخمسة أعوام مع السيتيزنز. والتحق فرنانديز بصفوف تشيلسي في عام 2023 قادما من بنفيكا البرتغالي، وتقمص ألوان البلوز في 170 مناسبة مسجلا 31 هدفا.
13: المبرر الثاني هو ميسي، والهدف الثاني لصالح منتخب الأرجنتين. إنزو فرنانديز لاعب بنفيكا صغيرهم يسجل أول أهداف مع منتخب بلاده في 5 مباريات يلعبها مع الأرجنتين. أرخانتينوس جول، أرخانتينا جول، هدف ثاني للأرجنتين، يعود من بعيد ويصبح في المركز الثاني بزايد هدف. الصغير إنزو فرنانديز حطها في الزاوية البعيدة للكبير كيلر.
1: بدوره أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني تعاقده رسميا مع المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس قادما من أرسنال الإنجليزي. ولعب سابقا طبعا جيسوس لأندية بالميراس البرازيلي ثم مانشستر سيتي الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى أرسنال الذي لعب معه في 123 مباراة وسجل خلالها 32 هدفا. ويستمر عقد جيسوس مع برشلونة حتى يونيو من عام 2029.
14: تروسر عرضية وليلة كرة جابرييل غول جابرييل جيسوس يسجل أول هدف هذا الموسم. 4-0 صارت النتيجة. أول لمسة وأول تسديدة وأول جول من جابرييل جيسوس والرابع لفريق أرسنال. كم كان موفقا أرسنال اليوم في الفرص التي أتيحت له في الشوط الثاني، تقريبا كلها استغلها واستثمر فيها. هربة واحدة، لعبة واحدة، كرة واحدة، تسديدة واحدة من جابرييل جيسوس يسجل الهدف الرابع.
1: والمدافع الألماني أنطونيو روديغير يعلن اعتزاله اللعب دوليا منهيا مسيرة امتدت 12 عاما مع منتخب ألمانيا من أجل التفرغ لمسيرته مع ريال مدريد. وظهر روديغير مع الماكينات في 86 مناسبة منذ ظهوره الأول مع المنتخب الأول في عام 2014، فارضا نفسه كأحد الركائز الأساسية في خط دفاع ألمانيا، إذ شارك في 3 نسخ من كأس العالم وعدة نسخ لبطولة أوروبا.
15: السفاح الجديد، سفاح الريال الجديد، العاشق الألماني الجديد، الماكينة الألمانية تحضر في هذه اللحظات في سماء البرنابيو، في سماء
1: وصلنا بكم إذن مستمعين الكرام إلى ختام جولتنا الرياضية في صباح الشباب والرياضة. معها ننهي هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري الذي يتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله. غدا نلتقي في جولة رياضية متجددة في حلقة جديدة من صباح الشباب. يوم سعيد بإذن الله، إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث مع سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة مسار العلاقات الأخوية ومستجدات القضايا الراهنة. غارات أمريكية على مواقع إيرانية ورئيس البرلمان الإيراني يتهم واشنطن بإثارة الاضطرابات والفوضى. استشهاد عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الأمراض ونقص تمويل المساعدات الغذائية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على عدة بلدات بجنوب لبنان. هجمات روسية تلحق أضرارا بالبنية التحتية في أوديسا الأوكرانية. قمة شنغهاي تدعو في ختام أعمالها إلى تسوية النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية وتؤكد دعمها لإصلاح الهيكل المالي العالمي. وحصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في النيبال تتجاوز 1060 وفاة وأكثر من 3900 مفقود. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم عن لأجلهم. الطلاق قد يكون نهاية علاقة زوجية، لكن ما مفروض يكون نهاية الأمان في حياة الأبناء. الطلاق ما مفروض أن ينهي أدوارهم كأم وكأب. الطفل حقيقة ما يفهم تفاصيل الخلاف، يمكن يسمع بس ما يفهم تفاصيل الخلاف ولا يفهم أسباب الانفصال، لكنه يشعر تغير الجو وتبدل المشاعر وغياب هذا الاستقرار من هذا البيت. صدق أو لا تصدق، أبناء الطلاق ما يعانوا بسبب الطلاق ذاته بقدر ما أنهم يعانوا من طريقة تعامل الكبار معه. يا الله، لما شفنا الطلاق شو يعمل بين البعض، وليس الكل ولله الحمد، بين البعض من صراع، من شد، من جذب، من استخدام هذا الأطفال كورقة ضغط أو تحميلهم اللي ما يتحملوه من مشاعر الذنب والخوف. اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأطفال. والله أنا يؤلموني هذه الفئة، يؤلموني هالأطفال، لأن ما لهم ذنب، لأني شهدت على أكثر من حالة وشهدت على أكثر من نظرات خوف في عيون هذه الأطفال. وأنا أعرف كان خلفها أسئلة، بس أنا أعتبر كيعني مختصة غريبة عند هذه الأطفال لما جوا زارونا، بس كان من نظراتهم تفهم أن عندهم كثير أسئلة، خوف، ترقب، قلق. مؤلم، مؤلم هذا الوضع لما يكون عايش في وسط هالاستقرار وينتقل. نعم أنا أعرف أن لربما كان في مشاكل يعني في البيت الواحد، ونعم الله سبحانه وتعالى قال خلونا نقول أنهم حاولوا بكل الطرق وصلوا لطريق مسدودة، والله سبحانه وتعالى قال فيهم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لاحظوا، تسريح بإحسان، يعني هذا الإحسان لازم يشمل هذا الأطفال، لازم يشملهم، لأن إذا ما شملهم هنا إحنا بنحول هذا الأطفال لكومة من المشاعر النفسية اللي بتظهر عندهم، بتظهر سواء في طفولتهم أو بعد ما يكبروا لازم يظهر عندهم. وأنا دائما من الأسئلة اللي أسألها لما يجيني يعني شخص ويسأل عن حالة معينة، ولما أعمل يعني دراسة حالة، أقول له هل كنت طفل لوالدين منفصلين؟ وأسمع هنا الإجابة، لأن في كثير يكون نعم. وللعلم ما كل أبناء المطلقين يعانوا، ولا كل أبناء بالعكس، في أبناء عايشين ولله الحمد في استقرار وفي أمان وفي نبات وفي أمورهم عال العال. ولكن أنا أتكلم عن فئة محددة، هم يعرفوا أنا عن من أتكلم، هم عارفين أنا عن من أتحدث. الأطفال ما لهم دخل في هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى من كثر ما يوصي الرجل على هذه المرأة حتى بعد والله ديننا دين رائع، شو رأيكم؟ ديننا دين رائع، ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا تفصيل إلا وتحدث عنه. الله سبحانه وتعالى يقول في الطلاق وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن في سورة الطلاق. متخيلين؟ حتى وهي حامل تنفق عليها، حتى بعد الحمل وتضع طفلها وترضعه تنفق عليها. من كثر ما هذا الدين حريص أن الأطفال يتربوا تربية سليمة قويمة من دون ما يكون فيها هذا الشتات اللي يعيشه الأطفال بعد مرحلة الطلاق. حتى بعد الطلاق يقول الله سبحانه وتعالى أن هذه المرأة في لها حقوق أدوها لها، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. من كثر ما نفسية الأم وحتى نفسية المطلق عند هذا الأبناء مفروض تكون نفسية جيدة. هذه الآيات تدل على أن الخلاف حتى الانفصال ما يبيح الظلم ولا الإضرار، وإن المعروف مطلوب حتى في كل الأحوال، في كل الأحوال مطلوب حتى بعد الطلاق، بالذات لما يكون في أبناء. الخصومة في الفجر في الخصومة والله أمر يعني ومن من من صفات فئة معينة هذه ما تليق بنا إحنا كمسلمين. فكيف إذا كان هذا الشخص كان في بين عشرة سنة سنتين عشر عشرين في يوم من الأيام، لو يوم كان في معرفة بيني وبين هذا الشخص، فأحفظ مقامه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كيف يعني؟ يعني التضييع هذا مش فقط مادي، حتى نفسي. أنا من هو أن يضيع من يقود أبناءه؟ فهذا التضييع لما أضيع هذه الأبناء، والله هذا ما أمر بسيط، والله هذا ما أمر بسيط. أنا لما نسأل الأبناء أو الآباء اليوم لما يجون الأولاد عندهم مشاكل واضطرابات معينة بسبب الوضع اللي صار بين الوالد والوالدة بعد الطلاق والحرب التي شنت، حتى أنا كنت أذكر أقول لي زميلة قلت لها شنت الأسلحة؟ رفعوها الأسلحة؟ تقول لي لا إن شاء الله إن ما ترفع إن شاء الله في هذا، أو نعم ما رافعينها من فترة، نعرف إن في، نعرف الوضع اللي بيصير فيه، نعرف القتال في الحضانة، أني أنا لازم أطلعك بأسوأ ما يكون، وهذا الطرف أنا لازم أطلعك بأسوأ ما يكون.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
2: قبل فترة دار بيني حوار أنا وإحدى الزميلات، كانت طبيبة نفسية، فكانت تكلمني عن واحد من الأطفال، كيف كانت هذه البنت تعاني من أعراض نفسية لأمر معين، وكيف إنها تقول لي أنا متعجبة لأنها من أسرع الأطفال اللي كانوا يعانوا من هالأعراض، وهي كانت تشرف على حالتهم، واللي تحسنوا تحسن سريع. فيعني أنا خضني الحماس في نقاشنا فأسألها عن الأسباب، قالت لي أنا ما لاحظت حاجة تغيرت عليها إلا أمر واحد يا كلثم. تقول لاحظت إن في آخر جلسات كانت هذه الطفلة تجي لمواعيدها مع أمها وأبوها، مطلقين، الأم يعني مكان والأب مكان، لكن الاثنين يجيبوها يكونوا في العيادة معاها، وكان هالاثنين أمام هذه البنت جدا علاقتهم مستقرة. تقول هذا الأمر يعني نقل البنت من مكان لآخر، من وضع لآخر، فهذا دليل أن هذا الأمر ما يستهان فيه، هالأمر ما بسيط أبدا أثره وتأثيره على الطفل. إذا في أب وأم يسمعوني لطفا ركزوا لي في هالكلمتين هذيلا، ركزوا لي كثير فيهن، وكانوا يعني عندهم أبناء ويعني حاولوا بشتى الطرق ووصلوا لطريق مسدود وصار الطلاق. اسمعوني، أنتوا لما اختلفتوا هذا الاختلاف كان بينكم، الأطفال ما اختاروا هذا الطريق. طلاق أنا متأكدة قرار صعب عليكم، لكن ما معنى نهاية المسؤولية؟ ما معناته؟ لأن إحنا لما نقول نهاية المسؤولية البعض يفهم إنه لا، بالعكس أنا الحين أعطيهم حب زيادة. لما تعطاه هذا الحب الزيادة اللي أنت تتكلم عنه، ما معنى إني أنا أشين صورة الأب في عينه؟ ما معنى إني أنا أبين إن الأم متوحشة في عينهم وإن الأم سيئة؟ اتقوا الله سبحانه وتعالى. الحين ما عليه، الحين أنت بتكسب أطفالك، والحين والله أطفالي الحين يحبوني أكثر من الأم، أو أطفال الحين يريدوني أنا أكثر من أبوهم، وأنت خلاص تعتقد أن هذا صار النصر ووصلت لمرحلة النصر، بس هذه مرحلة بداية النهاية عند الطفل، لأن الطفل بكرة بيكبر. وأنا دائما أقول هذه الكلمة، أنا أكد لكم أن لما يكبر إلا ما يعاني من اضطرابات معينة. ليش؟ لأن أنا ما أعلم الغيب، أنا أعتمد على مؤشرات، المؤشرات اللي شفناها واللي تمر علينا تقولنا إذا ما نشأ هذا الطفل بفكرة قويمة مستقرة عن الأب وعن الأم، هنا الحين بتشوفين أنه أيوة هم يريدوني وهم ما يحابين أبوهم، أو هم نعم خلاص يبكوا من كثر ما يريدوني وهم ما يريدوا أمهم، وهذا الأمر تعتقد أنه مفرح، هذا الأمر تعتقد أنه تفزت في هذا الحرب اللي شنيتوها على بعض. لكن الأصل يقول لما يكبر هذا الطفل ما ينشأ بهذه النشأة، بعدين آثارها تطلع. ليش تطلع الآثار هذه؟ لأن الإنسان الطبيعي المستقر صعبة تتشين صورة أمه والدة أو والدته في عينه، فما بالكم إذا كان هذه الصورة السيئة عن الأب والأم اكتسبها عن أمه من أبوه، أو اكتسب صورة سيئة عن أبوه من كلام أمه، فالأثر جدا كبير فوق ما تتخيلوا. الحين بتكسبوهم لكن يمكن تخسروهم في يوم من الأيام. الحين هذه الحرب اللي شنيتوها يمكن تفوزوا فيها، بس هذه الحرب ما فيها فايز، أنا أبشركم ما فيها فايز، الكل خسران فيها. فإذا في أب وأم يسمعوني أرجوكم، وفي حرب قائمة بينهم أرجوكم إنهوها، هذاك يظل أب وأنتي تظلي أم. الطلاق أنا عارفة إن كان نهاية لعلاقة بين اثنين، لكنه ما أسقط حق الأبناء في الأمان والحب والاستقرار. ما في يوم من الأيام إحنا بنشهد إن هذا الخلاف، أصعب حاجة لما تجيب لي أبناء وتشهدهم على خلاف، شو رأيك؟ أصعب حاجة على الإبن، ما بينساها ما بينساها. لما نجيب هذا الأبناء كشهود على سوء أمك، يا الله، لما نجيب هذا الأبناء كشهود على يشهدوا على أن أبوهم سيء، اتقوا الله سبحانه وتعالى، لا تجعلوهم شهود بين النزاعات، لا تجعلوهم ساحة لتصفية الحسابات. سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفهم الصحابة تأكد لنا مبدأ واضح أن الطلاق لا يبيح إلا ضرار، وما يسقط المسؤولية عنكم، وما يعفي الرحمة بين الاثنين. الأبناء محتاجين أنهم يشوفوا أم متزنة وأب حاضر حتى بعد ما تغير شكل الأسرة. الكلمة الجارحة اللي قيلت بينكم وصلت لهم بأقسى ما تتصوروا، فاجعلوها بينكم. الاحترام بعد الطلاق هو الهدية الأعظم اللي أنا أشوفها، اللي أطفال محتاجينها، لأن كثير مطلقين يجوا يسألونا كيف نتعامل الحين مع أبنائنا. الاحترام للطرف الآخر هذا المطلوب منك، لا أكثر ولا أقل، لكن ما مفروض أن ينهي الأبوة والأمومة، هي علاقة انتهت. الأبناء محتاجين وعيكم، الأبناء محتاجين تعاونكم، الأبناء محتاجين حرصكم على أن تبقوهم خارج دائرة الصراع. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، واعذروني يعني أنا هذه من الحلقات اللي مثل ما يعني أسلفت في بدايتها، اللي يعني يؤلمني أنا الحديث عنها، ولكن لابد الحديث عنها. شكرا وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في جيبي.
2: يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني دي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 الظهر إلى 4

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
2: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: السامر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير جميعا، حياكم الله معنا مستمعين إذاعة الشباب. نرحب فيكم في مشوار جديد ومشوار صباحي ونهاري لهذا اليوم المتجدد مع مستمعين برنامج مسك النهار. سعيدين جدا أكيد بتواصلكم ومتابعتكم لموضوعاتنا المختلفة ومحطاتنا المتجددة عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. ونبدأ معكم رحلة هذا النهار في برنامج مسك النهار بصفحات تتنوع بين الموضوعات الاجتماعية، بين الأخبار وبين الضيوف وبين صفحات المسك اللي دائما إن شاء الله رائحته زاكية واصلة لكل الأحبة لكل الأصدقاء. هذه الرائحة الجميلة اللي نعطر فيها صباحات المستمعين إلى تمام 12 من مساء هذا اليوم. نكمل معاكم ساعة زمان بإذن الله ضمن الموضوعات اللي تتجدد معاكم. اليوم عندنا أكثر من موضوع، أكثر من فقرة مثل ما تعودتوا في مسك النهار، مجموعة من المحطات اللي تم إعدادها خصيصا لمستمعين إذاعة الشباب أف أم. معكم فريق العمل في الإعداد طالب بن علي المحروقي، ومعكم في الإشراف العام خالد الحجري، والإخراج لجلال الخويطري. وهذه تحية مني عبر ناقل الصوت، أنا أخوكم عدنان الميمني، حياكم الله معانا في مسك النهار.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم، نرحب فيكم ونرحب بكل المنضمين لمتابعتنا لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وتحديدا في هذه المحطة النهارية اللي تجمعنا بالمستمعين الكرام. في مسك النهار اليوم مجموعة من المحطات، منها فقرة مسك الوطن، وسنتحدث عن منظومة الحماية الاجتماعية أمان يمتد للجميع. في فقرة مسك الحياة، الابن المثالي بين المدح والضغط. يعني هل تحس أن الابن المثالي بالنسبة لنا يحس بضغوطات عالية جدا، أو يشعر بهذا الضغط بسبب المدح الزايد، بسبب تركيزنا كأولياء أمور عليه؟ في فقرة إيش لك وإيش عليك بنتكلم إيش اللي لنا وإيش اللي علينا تجاه الابن المثالي. وفي فقرة مسك الختام، أغنية انتحل شخصيتك للفنان عبد المجيد عبد الله. هذه مجموعة من الفقرات المتجددة بتواصلكم معنا، ونبدأ معاكم صفحات هذا النهار في مسك النهار، ونبدأ رحلتنا الصباحية مع المستمعين. نرحب بمشاركاتكم تواصلكم، وبنطرح عليكم سؤالنا التفاعلي لمسك النهار لهذا اليوم: هل نطلب من أبنائنا أكثر من طاقتهم؟ نعم أم لا؟ ومن وجهة نظركم إذا طلبنا أكثر من طاقتهم نحن نشعر بهذا الشيء ولا ما نشعر فيه؟ إن نحن قاسين حمله طاقة أكثر من طاقته، التركيز أكثر من تركيزه، وهل نحن مؤمنين إن أبنائنا كل واحد يعني ينتحل بشخصية قد تكون الشخصية مختلفة عن الابن الآخر أو عن أخيه أو أخته؟ وهل كل واحد من أبنائنا له طاقة؟ في بعض الأبناء أو بعض الأطفال يعني عندهم مساحة محددة بالتحديد في التحمل، وما يتحملوا أكثر من طاقتهم. يعني لازم نكتشف الطاقة اللي عند الابن بالتحديد. بيكون معانا إن شاء الله خلال القادم الوقت، خلال الحلقة لليوم، الأستاذ العزيز الدكتور يوسف العطار، هو استشاري تربوي ونفسي ومرشد علاقات أسرية، وبيكلمنا بشكل إن شاء الله مفصل عن الابن المثالي بين المدح والضغط، وبيخبرنا عن تفاصيل ممكن نحن نجهلها كأولياء أمور. نبدأ أكيد معاكم مستمعينا حول السؤال اللي نطرحه عليكم، ومن خلال مشاركتكم على رقم الواتساب على 7244200. هل نطلب من أبنائنا أو الابن إنه يكون أكثر من طاقته بدون ما نشعر، ونحمله أكثر من مسؤولية وأكثر من المسؤولية اللي هو ممكن يتحملها في يومه؟ وهل هذه الضغوطات ممكن توديه إلى مسار مختلف، إلى طاقات إنه يخاف يفشل، يخاف إنه يكون مثلاً إنه ما قادر ينجز أوامر والديه؟ هذه الطاقة هل تأخذ مساحة من تفكيره، مساحة من إنجازه في اليوم؟ كل هذه التفاصيل إن شاء الله بنسمعها منكم، من تجاربكم، من تواصلكم مع أبنائكم، وإيش هي المسؤولية اللي ممكن نحددها لأبنائنا، وخاصة أننا مقبلين الأسبوع القادم على عام دراسي جديد، يعني نباهم أن يكونوا مركزين بشكل كبير جدا على عامهم الدراسي، على أيضا التحصيل الدراسي، حل الواجبات، يعتمدوا على نفسهم، وأن يكونوا أيضا كذا مستمتعين وهما يروحوا المدرسة، يقوموا بأي نشاط من الأنشطة مع زملائهم وقرانهم من الطلبة، وأن يشاركوا المجتمع في أكثر من فعالية، في أكثر من نشاط، ولا بسبب المسؤولية الزايدة اللي نعطيها الأبناء أحيانا تلاقينا يتصرف ويكون وعيه أكبر من عمره. وهل هذا اللي نحن نريده، أن الابن اليوم يتصرف أكبر من عمره؟ ولا أحيانا نلوم أنفسنا لما نشوف مثلا ردود الفعل في أبنائنا أكبر من عمرهم، متحملين مثلا من الأفكار، متحملين أكثر من طاقة من عمرهم، ونبدأ نلوم نقول لا هذا ما سنه، ليش نحمله هذه الطاقة؟ خلوكم معانا مشاركينا على رقم الواتساب على 7244200. بنبدأ معاكم مشوار هذا اليوم، ونرحب أكيد بالجميع. بإمكانكم أيضا مشاركتنا على رقم البرنامج على 24698151، وسعيدين جدا بتواصلكم معنا في مسك النهار.

النهار لهذا اليوم وضمن المحطات المتجددة سننتقل إلى الفقرة الأولى لمحطاتنا في مسك الوطن في مسك النهار. في مسك الوطن لهذا اليوم بالتحديد سنتحدث عن موضوع مهم جدا أيضا بالأرقام بالقراءات أيضا المتابعة بشكل مستمر.

الحياة، من منفعة كبار السن إلى منفعة الطفولة إلى الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً. الفكرة ببساطة أن الحماية الاجتماعية ما تكون مرتبطة بمرحلة عمرية واحدة، وإنما تمتد مع الإنسان في مراحل مختلفة من حياته. وهذا التحول ما يعني مجرد مبالغ تصرف، بل يعني أن يكون عند المواطن قدر أكبر من الأمان والاستقرار، وأن الأسرة تعرف أن فيه منظومة وطنية تساندها في بعض الظروف وتساعدها على مواجهة التحديات. والأجمل في الموضوع أن مفهوم الحماية الاجتماعية ما يقوم فقط على مساعدة المحتاج وقت الحاجة، وإنما على بناء مجتمع أكثر استقراراً وتكافلاً، بحيث يشعر الإنسان أن مستقبله ومستقبل أسرته محل اهتمام. الأرقام هنا تعطينا صورة واضحة عن حجم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. في عام 2025 وصل عدد المستفيدين من الحماية الاجتماعية إلى حوالي 1,600,000 شخص، ومن بينهم أكثر من 1,200,000 مستفيد من منفعة الطفولة، وحوالي 172,000 من كبار السن، وأكثر من 43,000 مستفيد من منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يوضح أن الحماية الاجتماعية ما هي موجهة لفئة واحدة فقط، وإنما تمتد لمراحل مختلفة من حياة الإنسان، من الطفل إلى الأسرة إلى كبار السن والأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إضافي. وفي النهاية الحماية الاجتماعية مو بس دعم مالي، هي أمان، استقرار، واطمئنانية وامتداد لرعاية الإنسان في مراحل مختلفة من حياته.

نرحب بكم مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع، سعيدين جدا بتواصلكم. دائما اكيد نرحب بالاصدقاء بالمشاركين معنا على رقم الواتساب 72442009، بين ايضا فواصل بث اذاعه الشباب تتابعوا اكيد الاشتراك وطريقه الاشتراك والمتابعه وارسال الرسائل عن طريق رقم الواتساب اللي نذكره في برامجنا، وبإمكانكم متابعة أيضا أغلب المحطات والبرامج واللقاءات. متابعينا عبر تطبيق منصة عين، نرحب بكم أيضا، نرحب بمشاركاتكم وتواصلكم المستمر، وسعيد جدا أيضا بمتابعتكم المستمرة. سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم بالتحديد، الكثير منكم أيضا شارك معنا برسالة على الواتساب 72442009، وطرحنا سؤال، يعني هذا السؤال نريد نسمع وجهات النظر، هل نطلب من أبنائنا أن يقدموا أو أن تكون يقدموا أكثر من طاقتهم أو أن نحملهم فوق طاقتهم؟ هذا السؤال يعني كذا نختصره، هل نحمل أبنائنا اليوم بدون ما نشعر أكثر من طاقتهم؟ هل الابن المثالي هو اللي يسعى لبناء علاقة متوازنة ومستدامة مع والديه وتقوم على الاحترام الدعم المتبادل؟ أو الرعاية النفسية والعاطفية مهمة جدا اليوم، البر والإحسان أيضا، أن نحن نبر في أبنائنا ونكون محسنين في التعامل معهم، نعاملهم بلين، احترام دائم في القول الفعل، نحاول نتجنب مثلا الضجير أو الصوت العالي، الإنصات بوعي وحكمة كوالدين من الأشياء المهمة جدا في علاقتنا مع الأبناء، والاستماع لحديثهم واهتماماتهم بصدر رحب وإشعارهم بأهمية كلامهم، إن كلامكم ترى محمل جد ونحن ماخذينه بعين الاعتبار، هذا يحسسهم بالأمان. يعني اليوم لغات التحاور عند الأبناء وعند أيضا وعينا نحن كأولياء أمور مختلفة جدا عن الأجيال السابقة، وقد نتابع الكثير من البرامج، نتابع كثير من المقاطع، اليوم طريقة أيضا التخاطب، طريقة أيضا المفاهيم تغيرت عند الأبناء، وهل نحن محتاجين بالفعل إلى أن نشعر أبنائنا؟ صح نحملكم أحيانا فوق طاقتكم، بس نحن ما نشعر بهذا الشيء، ممكن نواجههم ونطرح عليهم هذا السؤال، هل أنت يا ابني متحمل فوق طاقتك؟ هل اليوم نحن نضغط عليك؟ لغة السؤال والإجابة هل مطروحة ضمن محاوركم اليومية أنت وابنك؟ أنت كولي أمر، ولا لا أنا الأب وأنا ولي الأمر وأنا اللي أقود ابني ولازم يسمع لي ولازم ينصت لي وما يغالطني في شيء، وقد أكون أنا على خطأ وعلى دراية أني أنا أخطأت مثلا في قرار معين أو تقديرات معينة للمواضيع اللي يطرحها هو كابن علي. هل هذه المغالطات ولكن بطريقة مختلفة ممكن تخلي لغة حوار متبادلة بيني وبين أبنائي؟ ولا أحيانا أنه سبب كلمة لا وعدم الاستماع لهم يترك مساحة وفجوة كبيرة جدا في علاقتنا الأسرية مع أبنائنا؟ أكيد كثير من الأسئلة حقيقة اللي تدور في بالكم وبالي وبال المستمعين في هذا الجانب، وخاصة أن نحن يعني مقبلين على عام دراسي جديد، نبقى دائما صفو الأبناء يكون صفو جميل جدا، مزاجهم عالي، ما يركزوا في كثير من الأمور الحياتية كثر ما يركزوا على دراستهم، أمورهم أيضا في متابعة أمور البيت، اهتمامهم بإخوانهم اللي أصغر منهم سنا، لأنه قد يكون الابن الأكبر هو القدوة، لكن نحن نعطيه أكثر من طاقته ونحمله أكثر من طاقة تحمله، وممكن هو يكون في سن يعني يحب اللعب يحب الاستكشاف. هل نحن مؤمنين أن أبنائنا يستكشفوا الأشياء بعض الأحيان وبسبب الخوف أن يقعوا في الخطأ ما يستكشف الشيء؟ ليش؟ لأنه ما يريد يسمع من والديه يقولوا له أنت أخطأت أو أنت فشلت في هذه التجربة. الأستاذ العزيز الدكتور يوسف العطار هو استشاري تربوي ونفسي ومرشد علاقات أسرية، بيكون معانا إن شاء الله. سعيد جدا أيضا بتفاعلكم معنا على رقم الواتساب 72442009. بداية الرسالة من أم ناصر الهادي، سعيدين جدا بتواصلك يا أم ناصر، تقول صباح الخير عدنان جلال وتحية لكم جميعا. كلمة الابن المثالي نسمعها كثير وغالبا نتخيل فيها ولد متفوق في كل شيء، في الدراسة في البيت في الأخلاق، بس الحقيقة
إن المثالية مو معناها الكمال بدون أخطاء. الابن المثالي هو اللي يحاول إنه يتعلم من غلطه، اللي قلبه طيب ونيته صافية. والمشكلة إننا أحياناً من حبنا الزايد كأولياء أمور وخوفنا عليهم نحملهم فوق طاقتهم، نبغاهم يحققوا أحلامنا وأحلامهم ويرضوا توقعاتنا ويكونوا الأفضل دائما، وننسى أنهم صغار ومن حقهم يتعبوا ويغلطوا يستكشفوا ويرتاحوا في وقت معين. التربية مش سباق، التربية حب واحتواء. بدل ما نسأل ليش ما جبت الدرجة الكاملة، نسأل كيف نقدر نساعدك يا ابني، وبدل ما نضغط عليهم نكون سند لهم. لأن الابن اللي يكبر وهو حاس بالأمان والدعم هو فعلا الابن المثالي اللي نتمناه. مع تحياتي لكم أم ناصر الهادي، يا مرحبا وسهلا فيكم.

0: نرحب بكم مجددا مستمعين إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وأهلا بكم معنا عبر أثير الشباب أف أم وتحديدا في مسك النهار. السؤال اللي طرحناه أكيد في كثير من ردود الأفعال، أيضا التواصل من خلال الاستماع للسؤال المطروح والسؤال التفاعلي مع الجمهور، هل نطلب من أبنائنا أكثر من طاقتهم؟ نعم أم لا؟ البعض جاوب أنه بالفعل نشوف الابن المثالي نعطي أكثر من طاقته لأن نشوفه قدوة بالنسبة لأخوانه، فنركز عليه تركيز مش طبيعي، وأحيانا لا نعلم أنه هذا الابن يتحمل فوق طاقته، لكن لأنه ما يريد يعصي رأينا أو وجهة نظرنا أو كلامنا فتلاقيه يتحمل وينولد عنده ضغط نفسي في شعوره في سلوكه في تصرفه أيضا الشخصي، وينعكس هذا مع مرور الأيام ومختلف الفئات العمرية. لما تتقدم إلى فئة الشباب تلاقي أنه يبدأ يعني يتصرف بطريقة أخرى، يبدأ يرادد لأنه كلها ضغوطات وتراكمات منذ الطفولة بسبب الوالدين. هذه رسالة محمد الكعبي. شكرا يا محمد الكعبي على تواصلك معنا على 724-42-009. خلونا نروح بشكل أيضا مفصل مع الاستشاري التربوي والنفسي ومرشد العلاقات الأسرية الدكتور يوسف العطار، واللي بيجاوبنا أكيد عن كثير من الأسئلة اللي تدور في ذهننا كأولياء أمور. سعيدين جدا بتواصلك معنا دكتور يوسف عبر أثير إذاعة الشباب في مسك النهار. الدكتور يوسف العطار استشاري تربوي ونفسي ومرشد علاقات أسرية، يا مرحبا وسهلا فيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وسعد الله صباحكم بكل خير.
0: صباح النور والسرور، كيف حالك دكتور؟ عساك طيب.
1: حياك الله عزيزي، نصبح عليكم وعلى السادة والسيدات المستمعين والمستمعات.
0: يا مرحبا. لما نقول إن الابن المثالي، عن أي شخصية نتحدث دكتور؟ هل هو مجرد وصف إيجابي أم ممكن يتحول إلى ضغط على الابن؟
1: نعم، بداية دائما المعيار المثالية هو أمر نسبي يعتمد على تقييمات الوالدين.
0: نعم.
1: فلما نقول ابن مثالي غالبا في المعيار الاجتماعي اللي موجود عندنا منتشر في الأسر،
0: نعم،
1: فإحنا نتكلم عن الابن الهادي، الابن المتفوق دراسيا، الابن اللي ينفذ الأوامر، الابن اللي ما يسبب مشاكل، فيقول لك هذا ابن مثال.
0: نعم.
1: تمام. وهذا يعتبر في البداية يعني هو وسام، يعتبر وسام فخر طبعا لأي ابن يرى أن أبويه يعني يكنوا له الاحترام والتقدير ويروه يعني
0: صحيح.
1: يروا فيه هذا الاهتمام يعني. ولكن في الحقيقة،
0: نعم،
1: هي في النهاية ما في شيء اسمه إنسان مثالي. ودائما تركيز الأهل على مثل هذه العبارات دون تقبل أخطاء الطرف الآخر، مثل أن يقال للابن ما توقعنا منك تسوي هذا الشيء، وأنت اللي كنت، وأنت اللي كنا نعتبرك، وأنت الشخص الهادي. في الحقيقة هذا يجعل الابن في سجن غير مرئي تحت ستار يسمى المثالية. فهنا الألقاب اللي احنا عطيناها للابن اصلا انك انت انسان مهذب، وانت انسان هادي، وانت انسان متفوق دائما، وانت انسان تسمع الكلام وما تجادل وما ترد، هذه اشياء نحن نراها من وجهة نظرنا ان نحن نعزز فيها ثقة الشخص بنفسه، ولكن هي في الحقيقة ان الاصل لا يوجد انسان مثالي. فيتعارض هو مفهومه للمثالية مع رغبات ومعايير الآباء.
0: نعم.
1: فيصير هنا اللقب، وكأنه إذا إذا إذا أخطأ بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، لأن في النهاية إنسان.
0: نعم نعم.
1: فلو أخطأ هنا يقع في تحت يدخل في اضطراب نفسي أو حالة قلق بسبب أنه لا يرغب في أن يخيب ظن أهله فيه.
0: نعم.
1: شايف، هذا هو السجن. هذا هو السجن الذي وضعه أبواه فيه أو أهله أو أو أو, أو أي أحد من أهله.
0: نعم نعم. إنزين، ليش يحس بعض الأبناء أنهم مطالبون بالفعل ودائما بأن يكونوا بلا أخطاء أمام والديهم بالتحديد؟
1: هذا في جانب نفسي اللي هو ما نسميه بالاحتياجات النفسية.
0: نعم.
1: يعني كل ابن يحتاج أن يحبه أباه، أن يتقبله، أن يثنوا على إنجازاته وسلوكه.
0: نعم.
1: فمقابل هذا الحصول على هذه المكافأة من الأبوين، التقدير والثناء والاحتواء والقبول والحب، مقابل هذا ينفذوا ما يريد منهم آبائهم. ولكن هذه للأسف أن هذا الاحتياج
0: نعم.
1: عند كثير من الآباء مشروط. مشروط
0: جميل.
1: بماذا؟ مشروط أنا أحبك إذا استمريت على أنك تسمع الكلام. أنا أحبك بشرط أن تكون متفوق دراسيا. وفي اللحظة التي يخسر فيها الطفل أو الابن درجات في الدراسة أو ينزل مستواه الدراسي أو نسبته لسبب أو لآخر، يمكن يكون مريض، يمكن يمر بحالة عاطفية، يمكن يمر بحالة نفسية،
0: نعم.
1: وكثير من الآباء وكثير من الأبناء وخصوصا المراهقين ما يستطيع أن يفصح عن ما بداخله من مشكلات،
0: نعم. نعم.
1: فبالتالي هنا هذا ما نسميه الحب المشروط. والمفترض أن يكون الحب بين الآباء والأبناء حب غير مشروط.
0: نعم.
1: يعني أنا أحبك رغم عن أي أخطاء أنت ارتكبتها، فأنا أجرم الفعل ولا أجرم الفاعل.
0: نعم.
1: أنا أحكم على السلوك ولا أحكم على السالك.
0: نعم.
1: لابد أن نفرق بين الاثنين.
0: جميل.
1: يعني في فرق بين أن أقول لابني أنت فاشل أو أقول أنت فشلت وإن شاء الله تكون إن شاء الله القادم أفضل.
0: نعم.
1: في الحالة الأولى أنا حكمت عليه هو حكم مؤبد، لكن في الحالة الثانية أنا حكمت على السلوك بأنه فاشل وأعطيته جرعة أمل وجرعة تحفيز أن القادم أفضل.
0: واضح. طيب دكتور، يعني ممكن أنا سؤال طرحته شوي في بداية مشوارنا لهذا اليوم، وأنا أطرح السؤال التفاعلي على المستمعين وأيضا المتابعين، هل مثل هذه المفردات وهذا التعزيز للابن وأن دائما نحسسه بشعور أنك لا تخطأ لأنك مثالي، لأنك قدوة، لأنك أنت اللي ما في منك اثنين، هذه العبارات ممكن تسبب أيضا تراكمات نفسية على هذا الابن في في في تقدمه مع العمر، وتبدأ أيضا رحلة الحياة تأخذ أنه يرادد عدم تحمل المسؤولية بسبب أنه خلاص حاس نفسه أنه هو مثالي أمام والديه، فما يهمه الآخرين ولا أقرانه من الطلبة أو زملائه في المدرسة أو معلمينه.
1: نعم. في الحقيقة نحن نعتبر أن هذا يعني هذه إشكالية. هذه إشكالية لأنها هي سلاح ذو حدين.
0: نعم.
1: سلاح ذو حدين، أنها ممكن تزرع الثقة، ولكن في من الطرف الآخر هي تعتبر تكليف دائم وليس تحفيز.
0: نعم.
1: تكليف دائم بأنك لا بد أن تكون هكذا دائما.
0: نعم.
1: لا بد أن تكون في هذا المستوى ما تنزل عنه، لا بد أن تكون في هذه الدرجة ما تنخفض أو تقل درجتك عن هذا المستوى.
0: نعم.
1: فهو ثقة بالنفس في مفهومها الإيجابي، ولكن بمفهومها الآخر في الطرف الآخر هو تكليف دائم، أي مطلوب منك أيها الابن أن تكون هكذا دائما ولا يقبل منك أي أعذار.
0: نعم.
1: وهذه الإشكالية. تعرف الإشكالية وين أستاذي؟ أنه أن الطفل في بداية حياته يكون مرتبط بأبيه وأمه من حيث الاحتياج النفسي، أنه يحتاج إلى تحفيزهم.
0: نعم.
1: ويحتاج إلى سماع كلمات الحب والثناء والتقبل منهم.
0: نعم.
1: لكن عندما يصل إلى مرحلة المراهقة اللي هي مرحلة الاستقلالية عن الآباء، الاستقلالية النفسية، حيث أن أنا قادر الآن أن أتخذ قراراتي بنفسي، قادر أن أتحمل مسؤولية، قادر أن أدير حياتي نوعا ما، هو يرى المراهق يرى هذا الشيء بنفسه.
0: نعم.
1: فلما يجد نفسه يريد أن يستقل، هنا يعارض الأهل هذا الاستقلال، وكأنه حق لهم أنك ممنوع أن تتخلص من هذا الحبل الذي ربطناك فيه، وهنا تحدث الإشكالية.
0: نعم.
1: وتظهر الاضطرابات النفسية عند الأبناء كذلك عند البنات في هذا السن اللي هو من سن 16 سنة 17 سنة 18 سنة، اللي هي حب الاستقلال أو هو احتياج إنساني مشروع.
0: نعم.
1: وأساسا ضمن تركيب الإنسان أو ضمن مراحل تطور الإنسان الطبيعية، وهي الاستقلالية النفسية عن الأبوين.
0: نعم.
1: لكن للأسف الشديد أن كثير من الآباء لا يرغب في هذا الانفصال أو لا يرغب بالسماح أو لا يسمح لأبنائه أن يستقلوا في قراراتهم على اعتبار أنهم هم ليسوا كفؤ لذلك، وأننا نحن الآباء نحن المتحكمين والمسيطرين واللي المفترض نصدر القرارات النهائية.
0: هل هذا شعور أناني عند الوالدين دكتور يوسف؟
1: هي أنانية ووقاية مرضية.
0: وقاية مرضية.
1: وصاية، هي
0: وصاية مرضية.
1: وصاية مرضية، يعني كأني أنا لا أسمح لك بأن تستقل. أنا وصي عليك مدى الحياة.
0: نعم، نعم.
1: وهذا طبعاً شيء مرهق. هذا شيء مرهق بالنسبة لي. أي شخص يحاول أن يحصل على احتياجه النفسي الطبيعي. نعم. وهو الاستقلال، أن يكون صاحب قرار، أن تكون له اختياراته الشخصية.
0: نعم.
1: تعرف إحنا لما نتكلم عن الآباء والأبناء قد يكون هناك أجيال، يعني جيل جيلين، يعني بين الآباء والأبناء يمكن يكون 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة.
0: نعم نعم.
1: فهذه أجيال تختلف في طريقة التفكير، تختلف في رؤيتها للأمور، تختلف حتى في الإمكانيات اللي امتلكتها خلال فترة حياتها
0: ونمط الحياة أيضا.
1: أيوة، نمط الحياة تغير. فصعب أني أقولب أبنائي اليوم أضعهم في إطار كنت أنا وضعت نفسي فيه أو وضعت أنا فيه في الماضي.
0: نعم.
1: هذا يعتبر إرهاق، إرهاق نفسي. إذن لابد أن أنزل أنا قليلا وأحاول أن يصعد أبنائي إلى القيم التي أنا أريدها قليلا، حتى نصل إلى نقطة وسط نتفق فيها وننسجم مع بعض.
0: نعم. إنزين، العبارات اللي دائما ممكن نسمعها عند كثير من الآباء والأمهات، يعني مثل أنت كبير العائلة، نحن نعتمد عليك بشكل كبير جدا، أنت بدون أخطاء، ما شاء الله عليك. هل مثل هذه العبارات ممكن أن تكون إيجابية ولكنها تتحول مع الوقت عبء بشكل كبير جدا على هذا الابن في مرحلة معينة من العمر؟
1: هي تعتبر مثل ما ذكرنا سابقا، هي تعتبر تكليف دائم. احنا وانا اعلم ان كثير من الاباء اطلقها للتحفيز.
0: نعم.
1: يعني قال مثل هذه العبارات للتحفيز، ولكنها في نظر الابن هي تكليف دائم، وتكرارها ربما يرهق نفسيا ويجعل الشخص يفقد ثقته بنفسه ويفقد كذلك علاقته بأبويه، لأنهم يكلفوه فوق ما يستطيع.
0: نعم.
1: وربما ظهر ذلك على شكل اضطرابات نفسية أو انفعالية كالحزن، الانعزال، الغضب الشديد، تجنب الأشياء المفرحة، تجنب العائلة، ممكن ينزع إلى ضعف المستوى الدراسي، ممكن ينزع إلى عدم تقبل للتجمعات الأسرية وغيرها من الأشياء. ربما أثر عليه جسديا في عدم القدرة على النوم بشكل مريح، ظهور كوابيس في النوم، ظهور آلام في يعني اللي هي اضطرابات الأكل، سواء فرط شهية أو فقدان شهية، عدم الاستمتاع بممارسة اللي هي الرياضة إذا كان يمارس الرياضة بشكل يومي.
0: نعم.
1: فهذه الأشياء تدخل حتى في في في في في مرحلة من مراحل الاكتئاب أيضا.
0: نعم. طيب، نعم. كيف يمكن أن تؤثر المقارنة بين الأخوان في تكوين شخصية أيضا الابن المثالي، مثل شوف أخوك كيف، ليش ما تكون مثله، مثل هذه الكلمات أيضا
1: دكتور. هذا عبء آخر. هذا عبء آخر يضاف، لأن نحن مشكلة الآباء أو بعض الآباء أنه يعتقد بما أن احنا نفس الأبوين نتعامل بنفس الأسلوب مع جميع الأبناء، نوفر لهم نفس الإمكانيات، المفترض أن يكونوا بنفس الشخصية.
0: نعم.
1: من أنهم يكونوا داعمين، أن يكونوا ممتازين دراسيا، أن يكونوا يسمعوا الكلام، هادين، لكن هذا لا يحصل.
0: نعم.
1: هذا لا يحصل، لأن تشكيل شخصية الإنسان لا تتوقف على تربية الأبناء والآباء فقط.
0: نعم.
1: وإنما هناك بيئة، هناك مواقف، هناك بيئة محيطة تؤثر، هناك مواقف مر فيها هذا الابن لم يمر فيها الطرف الآخر أو الابن الآخر.
0: نعم.
1: هناك ما يسمى بالاستعداد النفسي، أي تفسير هذا الشخص أو هذا الابن، تفسيره للأمور تختلف عن تفسير الطرف الآخر، وبالتالي ستختلف معتقداتنا عن بعضنا البعض، حتى وإن كنا نحن نفس الآباء.
0: نعم.
1: حتى وإن كنا نمارس نفس السلوك في المعاملة في التربية. ولكن الشخصيات ستختلف، لأننا لسنا الوحيدان الأبوان، لسنا الوحيدان في تغذية هذه الشخصية. وإنما اليوم الألعاب الإلكترونية تغذي، اليوم المسلسلات والأفلام تغذي، اليوم المجتمع الخارجي يغذي، اليوم المدرسة والاحتكاك بالأصدقاء على مستوى المدرسة على مستوى الحارة يغذي، الاحتكاك على مستوى الحي والمسجد يغذي، كل هذه الأشياء تغذي. ولكن كيف استقبلها الطرف الآخر؟ كيف استقبلها الابن؟ هل استقبلها بالطريقة التي أنا رأيتها؟ ولا استقبلها بفلاترة هو أو مصفياته الشخصية هو؟ وهذا ما يحدث في كثير من البيوت. اليوم الأبناء يختلفون فيما بينهم، ومع أنهم تعرضوا لنفس المستوى من الرعاية والعناية ونفس المستوى من التربية.
0: نعم. طيب ماذا يحدث دكتور يوسف العطار عندما يرتكب الابن المثالي عند الوالدين خطأ مثلا كبير، أو يتخذ قرار ما يعجب أسرته أو والدينه، وقد يكون هذا الخطأ يعني أكبر من الطاقة اللي هو يتحملها أو أكبر من غيره من المسؤوليات اللي مفروضة عليه كابن؟
1: طبعا راح تظهر الكثير من الأعراض، مثل ما قلنا أعراض نفسية، قلق وتوتر وخوف، وربما وصل إلى اضطرابات مثل الوسواس أو الهلع، نوبات الهلع أو الرهاب أو غيرها من الأشياء.
0: نعم.
1: ممكن يتأثر أكاديميا بانخفاض مستواه الأكاديمي في الدراسة، انخفاض مفاجئ، وهذا مؤشر أيضا يجعلنا نعيد النظر في تعاملنا مع هذا الابن.
0: نعم.
1: ممكن يؤثر انفعاليا في أنه يكون شخص غاضب، شخص حزين، شخص قليل الكلام أو صامت كثيرا أو متجنب أو يعني يسكت عن الدفاع عن حقه، يعني حتى وإن أخطأ أحد في حقه ممكن أن يسكت، يتجنب حتى أن يأخذ حقه من الطرف الآخر، وإن كان هو على حتى وإن كان هو على حق.
0: نعم.
1: هذا سيؤثر اجتماعيا من حيث اختلاطه بأصدقائه وممارسة الأنشطة اليومية.
0: نعم.
1: اختلاطه بإخوته وأخواته إذا كانوا في نفس البيت، اختلاطه كذلك في مع زملائه في المدرسة ومشاركة زملائه في الأنشطة الصفية واللا صفية. قد يلاحظ كثير من المعلمين أو الأخصائيين أن هذا الشخص تغير سلوكه واندفاعه وكذلك تقبله لممارسة الأنشطة والهوايات اليومية داخل المدرسة. فهذا ما سيحدث، ونحن دائما يجب أن نكون مراقبين جيدين بسلوكيات أبنائنا. فإذا حصل تغير عن المستوى الطبيعي يجب أن نتدخل بشكل مباشر وبشكل مبكر حتى لا يقع الفأس في الرأس.
0: جميل. سعيدين جدا بحديثك دكتور يوسف العطار، استشاري تربوي ونفسي ومرشد علاقات أسرية، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا رحب وسعى، بارك الله فيك.
0: في النهاية في هذه المحطة يمكن الابن المثالي ما يحتاج من أهله هم يطلبون منه يكون أقل طموحا، وهو يحتاج شيء أبسط من هذا كله، يحتاج إلى مساحة يكون فيها إنسان ينجح يفشل، يجرب يفرح يتعب، يعرف وما يعرف، يصيب ويغلط، والأهم أنه يعرف أن مكانته في البيت ما تتغير ومحبتها موجودة بسبب درجات نزلت أو درجات ارتفعت في التحصيل الدراسي، ولا سبب لقرار معين من الأهل أو الوالدين بسبب الدرجات وربط الدرجات أيضا والتحصيل العلمي في هذا الجانب. المحبة موجودة لهذا الابن، والسؤال الأهم كيف نربي أبناء ما يخطئون، والسؤال الأهم من ذلك كيف نربي أبناء ما يخافون من أخطائهم، وإذا جربوا شيء خطأ يتعلموا من هذا الخطأ. سعيد جدا بتواصلكم معنا في فقرة مسك الحياة، ومتواصلين معاكم في الدقائق الأخيرة ضمن المحطات المتنوعة لنهار هذا اليوم من مسك النهار.

وقبل الختام نتجه إلى فقرة إيش لك وإيش عليك. إيش لك؟ لك إنك تفتخر بولدك وتشجعه وتعطيه مسؤوليات تناسب عمره. إيش لك؟ إنك تمدح ولدك واجتهاده وتفوقه وتفرح بإنجازاته. إيش لك أنت كولي أمر إنك تطلب منه يكون مسؤول لكن بدون ما تحمله فوق طاقته؟ وإيش لك أنت كولي أمر إنك تتذكر دائما إن حبك له ما يرتبط بدرجاته ولا بنجاحاته؟ وإيش عليك كولي أمر؟ عليك ما تخلي يحس إنه لازم يكون كامل عشان يرضيك، وعليك ما تستخدمه دائما كقدوة لإخوانه، وعليك ما تعتبر تحمله للمسؤولية سببا لزيادة المسؤوليات عليه باستمرار، وعليك تعطيه مساحة يغلط يختلف يجرب وحتى يقول أنا ما أقدر. يعني لا تعتبروا كلمة ما أقدر لا خلاص كان عصاك في أمر معين. خلي لغة الحوار بينك وبينه وباب الحوار مفتوح. نحن وصلنا إلى نهاية مشوارنا لهذا اليوم، سعيدين جدا أكيد بتواصلكم. شكرا لكل الأصدقاء اللي تفاعلوا معنا عن طريق رقم الواتساب. إن شاء الله بنلقاكم بكرة في محطات تتجدد بتواصلكم بمتابعتكم المستمرة، وسعيدين جدا أيضا بمتابعة الأحباب في برامجنا المختلفة عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نروح مسك الختام لأغنية عبد المجيد عبد الله جلال ولا لا؟ نروح إلى مسك الختام. اخترنا في مسك الختام مثل ما ذكرنا في بداية مشوارنا لهذا اليوم أغنية انتحل شخصيتك ووقف أمام مرايتي واضمني وحبني واحكي لي وش سوى زمان. الصورة هنا مؤثرة، يتخيل انه قدام الشخص الفنان عبد المجيد عبد الله اللي يشتاق له ويحاول يعيش معاه لحظة ما قدر يعيشها في الواقع، وبعدين يعترف بشيء يمكن كثير منا مر فيه. في اوقات نحاول نقنع نفسنا اننا اقوى من مشاعرنا ونقول ما راح اتعلق، ما راح احب، الموضوع عادي، لكن القلب احيانا يكون له كلام ثاني، وهذا الاحساس نلقاه في اغنية انتحل شخصيتك لعبد المجيد عبد الله اللي تتكلم عن شخص وصل فيه الاشتياق لمرحلة انه صار يتخيل وجود الشخص اللي يحبه حتى وهو لحاله. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، معكم في الإخراج جلال خويطري، نلقاكم على خير بإذن الله في محطات متجددة في مسك النهار، الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد طالب المحروقي، وعبر ناقل الصوت عدنان الميمني. إلى الملتقى في أمان الله.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: اللهم احفظ بحفظك جلالة السلطان هيثم بن طارق

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض أهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو، فخامة أليس مينا وفخامة فلاديميرو سيلفا، بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامتيهما ولشعب بلادهما الصديق. اطلع وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية على الإمكانات التشغيلية واللوجستية لموانئ صحار والدقم وصلالة وبحث فرص التعاون والاستثمار في هذا القطاع. كما اطلع الوفد على البنية الأساسية والتجهيزات والخدمات التي توفرها الموانئ العمانية ودورها في دعم حركة التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والربط اللوجستي بين الأسواق الإقليمية والدولية. وعقد الجانبان لقاءات مشتركة جرى خلالها استعراض مجالات التعاون في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية تطوير شراكات مشتركة تسهم في تعزيز التكامل اللوجستي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. ترأست سلطنة عمان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الاجتماع الثالث للجنة العاملة للدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار تحضيرات الدورة المقبلة للمؤتمر المقرر عقدها في نيويورك في نوفمبر المقبل. وأكدت سلطنة عمان في بيانها الوطني أمام الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بروح التعاون والتوافق بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال هذا العام أسهمت في تعميق الفهم المشترك لعدد من المسائل المرتبطة بالمعاهدة المستقبلية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة. أكدت سلطنة عمان على التزامها بمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والشركاء الدوليين دعماً لجهود المنظمة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة وإنصافاً لكل طفل. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي للمنظمة 2026 المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. قالت مملكة البحرين إنها تصدت اليوم لعدد من الصواريخ والمسيرات، ونقلت وكالة أنباء البحرين عن القيادة العامة البحرينية أنها دعت إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات المسيرات. شنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الجوية على إيران، مما دفع طهران على مواجهة قواعد أمريكية في المنطقة بطائرات مسيرة وصواريخ. على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الغارات على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن هذه الغارات تأتي في أعقاب محاولات قام بها الحرس الثوري الإيراني في الآونة الأخيرة لاستهداف سفن تجارية وجنود أمريكيين. هذا وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني سماع عدو انفجارات في مدن بندر عباس وسيرك وكانارك وتشابهار وجزيرة قشم، فيما اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بمحاولة إثارة الاضطرابات والفوضى داخل إيران. وكانت إيران قد تعهدت بالعودة إلى الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي في حال عادت واشنطن إلى التزاماتها بالمذكرة. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية الإلكتروني تأكيد الرئيس مسعود بازشكيان على ذلك خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بقرغستان،
وحذر بسشكيان من أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي على تضامن موسكو مع الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن البلدان سيحافظان على علاقتهما الاقتصادية والتجارية رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأمراض مع اقتراب موسم الأمطار والشتاء. من جهته قال برنامج الأغذية العالمي إن نقص التمويل يدفعه إلى خفض مساعداته في الضفة الغربية المحتلة بسبب عنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية. وأضاف البرنامج أن نقص التمويل يؤثر على عملياته أيضاً في قطاع غزة. وفي الخبر الأخير في لبنان تحديداً، هز انفجار ضخم بلدة المنصوري وسط مواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها بعدما شنت غارات متتالية وقصفاً بالمدفعية وسلسلة تفجيرات في عدة بلدات بجنوب لبنان. هذا وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. ويأتي النقاش حول إمكانية إرسال مهمة من الاتحاد في وقت يوشك فيه انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بنهاية هذا العام. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضاً لأهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: هالسيارة مش عم تمشي بدها دايد في
4: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني، ذي السيارة تعبتني، كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
5: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
4: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
5: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
4: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
5: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
4: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
5: مع عابدين البلوشي
4: وهيثم الزجالي
5: والمخرج
4: جلال خويطري.

la la.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي بدها قايد في
3: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني، دي السيارة تعبتني، كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
3: كيا، movement that inspires.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صورة الشباب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأكارم، أسعد الله مساءكم بالخير والمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلام نتمناها لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب، من الثانية وحتى الرابعة مساء ساعتين نكون معاكم على الهواء مباشرة في برنامجكم صوت الشباب. فقرات متنوعة وأخبار ومحطات من مسندم إلى ظفار، نغطي ربما أغلب المشاريع والأمور واستضافات أيضا لشبابنا قادة أبناء هذا الوطن الغالي على قلوبنا، ونسلط الضوء على المشاريع أيضا وفقراتنا المختلفة في برنامجكم صوت الشباب. نقول دروب السلامة، حزام الأمان، السرعة القانونية، مسافة الأمان، وتصلوا بسلام وأمان إن شاء الله لمبتغاكم ومشاويركم بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا معاكم متابعينا في الإعداد والتقديم والتنفيذ، أخوكم عابدين البلوشي، وفي الإشراف العام خالد الحجري.

إذن رجعنا لكم متابعينا وفي برنامجكم صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها لكم جميعا أينما يصل أثير إذاعة الشباب. ضيوف حلقتنا لليوم وفي فقرات موضوعاتنا اليوم من برنامجكم صوت الشباب نذهب معكم طبعا إلى محطات كثيرة. أولى هذه المحطات اللي راح تكون معنا إن شاء الله بداية موسم صيد الروبيان، طبعا تبدأ معها مرحلة جديدة من النشاط في الولايات الساحلية ومن بينها ولاية تمحوت اللي تتميز بموقعها البحري وثرواتها السمكية المتنوعة. لكن مع كل موسم تبرز أهمية الالتزام والأنظمة والاشتراطات المنظمة للصيد بما يحقق التوازن بين الاستفادة من هذا المورد والمحافظة عليه وضمان استدامته وعدم استنزافه. في هذا الحديث سيكون معنا الأستاذ سعيد بن حميد الحكماني مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية تمحوت، ونتحدث حول هذا الموضوع اليوم. الروبيان، من ما يحب الروبيان؟ ها لا، في بعض الناس للأسف الشديد ما يحب الروبيان، نعم، الأكلات البحرية على العموم. وهذا موضوعنا اليوم، أحد المواضيع أيضا في فقرة ربما هي مهمة جدا كل أربعة، فقرة أسرتي سعادتي. مع بداية عام دراسي جديد إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى تعود المدارس من جديد، تفتح أبوابها وتعود معها أصوات الطلبة، حماس المعلمين بدأ من هذا الأسبوع، قلق الأهالي وتطلعاتهم لعام مليء بالنجاح والإنجاز. البداية دائما تحمل شيء من الحماس الجميل من الكل وشيء من التقرب، وربما بعض التحديات اللي تحتاج إلى استعداد مبكر وتعاون حقيقي بين الطالب ولي الأمر والمعلم معلم المدرسة أيضا. الأستاذ يوسف بن حماد الحاتمي اليوم راح يكون ضيفنا، وهو باحث دكتوراه في علم النفس الإيجابي، رئيس قسم الإرشاد والتوعية الطلابية بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الباطنة. مشرفنا في الاستوديو، راح نتحدث ونسولف حول هذا الموضوع إن شاء الله. ومع انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الشباب تتجدد مساحة الحوار والالتقاء بين الشباب العماني لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على الفرص التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبلهم. أيهم بن عبد الله الشكيري هو طالب بتخصص السياسة والفلسفة والاقتصاد بجامعة أدنبرا، رئيس جمعية الطلبة العمانيين في أدنبرا. طبعا هذا المؤتمر هو من أيضا رئيس جمعية الطلبة العمانيين في أدنبرا، تم إقامته هنا في سلطنة عمان. تفاصيل إن شاء الله راح يكون معنا بإذن الله الطالب أيهم ويحدثنا حول هذا الموضوع. أما محطتنا الختامية والأخيرة أيضا في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا يوم بعد يوم، لم تعد التقنيات الذكية تقتصر على تسهيل حياة اليومية، بل أصبحت تتجه إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى فهم أجسامنا وقراءة إشاراتها أيضا، ربما اكتشاف المشكلات أيضا الصحية قبل أن تتحول إلى أزمات. من سلطنة عمان أيضا تظهر اليوم رؤية جديدة في مجال التقنية الصحية القابلة أيضا للارتداء العلامة العمانية اللي تسعى إلى إعادة تعريف مفهوم الرعاية الصحية والانتقال من التعامل مع المشكلة بعد حدوثها إلى مراقبة المؤشرات الصحية وفهمها بصورة مستمرة واستباقية. وهذا الحديث إن شاء الله راح يكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذ حمد بن جمعة الشكيلي، الرئيس التنفيذي للتقنية وشريك مؤسس في عنصر للتكنولوجيا، إن شاء الله راح يكون معنا. إذن دقائق متابعينا وراح نروح لأول محطة من محطات برنامجكم صوت الشباب عبر إذاعة الشباب. دروب السلامة لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب.

نمسي عليكم بالخير متابعينا، ونذهب معكم لأولى محطات برنامج صوت الشباب. ويعد الروبيان من الموارد البحرية التي تحظى باهتمام كبير لما يمثله من قيمة اقتصادية وغذائية، ولما يوفرها أيضا موسم صيد من مصدر دخل وفرص عمل للصيادين والعاملين في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السمكي. مع بداية موسم صيد الروبيان تبدأ معه مرحلة جديدة من النشاط في الولايات الساحلية، ومن بينها ولاية محوت اللي تتميز بموقعها البحري ثرواتها السمكية المتنوعة. لكن مع كل موسم تبرز أهمية الالتزام بالأنشطة والاشتراطات وثرواتها السمكية المتنوعة، لكن مع كل موسم تبرز أهمية الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة للصيد، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من هذا

0: عابدين، ونشكر الإذاعة على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على موسم صيد الروبيان لعام 2026.
1: واجب.
0: طبعا ولاية محوط تعد من الولايات الساحلية التي تشتهر بصيد الروبيان خلال هذه الفترة. بداية الموسم الحمد لله رب العالمين، يبدأ الموسم، عشان نوضح للمستمعين الكرام، الموسم يبدأ مع بداية شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر خلال فترة سماح الصيد هذه. أما بالنسبة لحظر الصيد يمتد من الأول من شهر ديسمبر ويستمر حتى اليوم الأخير لشهر أغسطس من العام التالي.
1: نعم،
0: موسم الصيد بالنسبة للصيادين بولاية محوط يمثل مصدر دخل اقتصادي مهم في مجال الصيد، كما أن الروبيان من المنتجات السمكية ذات القيمة الاقتصادية العالية والتسويقية، وبالتالي فإن الموسم يساهم في الحركة التجارية المرتبطة بقطاع الصيد سواء في عمليات الصيد أو التسويق أو التداول.
1: نعم أستاذ سعيد، اليوم أبرز الاستعدادات اللي قامت بها الجهات المختصة لاستقبال موسم صيد الروبيان أيضا.
0: طبعا هي الاستعداد تبدأ قبل بداية الموسم، منها حث الصيادين وإرشادهم بالالتزام للمحافظة على هذا المخزون السمكي ذي القيمة الاقتصادية، وكذلك تراخيص السمكية الممنوحة وعدم استخدام الشباك التي تضر بالثروة السمكية والبيئة البحرية،
1: نعم،
0: واقتصار الصيد بواسطة الغدفة والغل مع حظر الصيد بواسطة شباك الجوفة هذه الكوفة والمجرورة، هذه الشباك التي تؤثر على البيئة البحرية
1: نعم
0: ومواطن تكاثر الروبيان.
1: نعم اليوم هل هناك مواقع أو مناطق معينة يسمح فيها بالصيد؟
0: طبعا هي المواقع التي يسمح فيها الصيد يعني تكون ألا تكون في الأخوار وبالقرب من أشجار القرم وموطن تكاثر ثروة أسماك الروبيان، وكذلك يعني التقييد بالاشتراطات وتركيب أرقام القوارب وتجديد التراخيص، وكذلك نحث الصيادين على مثل ما تقول تزويد الجامعي البيانات بالمنتجات أو المحصول وتسجيل الكميات لديهم يعني
1: نعم
0: الأعمال الإحصائية.
1: نعم أهم الاشتراطات اليوم والضوابط اللي يجب على الصياد الالتزام بها خلال هذا الموسم.
0: بعد ذي بدأ يجب أن يكون الصياد عماني وملتزم بتجديد التراخيص القارب، ترخيص المزاولة مهنة الصيد، كذلك عدم استخدام المعدات المحظورة، وبالتالي يتم المحافظة على المخزون السمكي واستدامته للأجيال القادمة.
1: نعم، هل توجد اليوم أدوات أو طرق صيد محددة مسموحة باستخدامها لصيد الروبيان، وأخرى ربما يمنع استخدامها أيضا، وإيش السبب وراء منع بعض الأدوات؟
0: نعم، هناك أدوات محددة يسمح بالصيد فيها محليا، مسمى بالمغدفة أو شباك الغل معروف، ويحظر الصيد بواسطة الشباك المجرورة أو الكوفة معروفة محليا بالكوفة، حيث أنها تدمر مواطن تكاثر الروبيان وتؤثر على البيئة البحرية والقشريات، وبالتالي الهدف من وضع هذه الضوابط هو الحد من الصيد الجائر وتقليل هدر كميات الروبيان، وكذلك تحت الفرصة لصغار الروبيان للتكاثر.
1: نعم، وهذه ربما مثل ما ذكرت لها أهمية قصوى في هذا الجانب. كيف اليوم تتم عملية الرقابة على الصيد خلال الموسم؟ هل هناك حملات تفتيش للتأكد أيضا من التزام الصيادين بالاشتراطات الموضحة أيضا من قبلكم؟
0: عمليات الرقابة، تطرقنا لعمليات الرقابة، هناك فرق تفتيش ورقابة تابعة للجهات المختصة وتتم التنسيق معها، وتشمل متابعة القوارب وتجديد التراخيص، تركيب اللوحات الملصقات الرقمية للقوارب، التأكد من المعدات المستخدمة، كما يتم التعامل مع المخالفات وفق

0: المنظمة والقوانين المعمول بها، والهدف الأساسي ليس فقط ضبط المخالفات بل ضمان تطبيق الاشتراطات وحماية المخزون السمكي.
1: نعم، كيف تتم عملية أو من ناحية الإنتاج أيضا، ما توقعاتكم لموسم هذا العام بالتحديد؟ هل هناك مؤشرات على وفرة الروبيان مقارنة بالمواسم أيضا السابقة؟
0: هو في الوقت أو مع بداية الموسم لربما يكون ما نستبق الأحداث، ما نقدر يعني نأكد أنه يكون الموسم أوفر من العام الماضي، ولكن هناك مؤشرات بالتواصل مع الصيادين عن بخصوص هذا الموسم، والحمد لله الموسم إن شاء الله مبشر بالخير، ونتمنى أن يكون موسم وفير
1: بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى.
1: اليوم الموسم أيضا موسم الروبيان من ناحية اقتصادية للصياد العماني، هل يساهم في تعزيز دخل الأسرة العاملة في هذا القطاع؟ وإحنا نعرف يعني كيلو الروبيان أيضا ما ينزل دائما بمبلغ وقدره.
0: طبعا هو بالتأكيد، فإن موسم الروبيان يمثل فرصة اقتصادية للصيادين ومنتهني الصيد، ويدخل ويرفض يعني ويضيف دخل إضافي، خلنا نقول على الصيادين. بالنسبة للروبيان خلال هذه الفترة بلغ سعر الكيلو للروبيان الكبير الحجم الكبير بحدود 4 ريالات،
1: ما شاء الله.
0: أما بالمتوسط الأحجام المتوسطة من 2 ريال إلى 1.5 ريال في
1: جميل،
0: هذا الموسم.
1: يعني جميل بالفعل. سعر ربما المتوسط حجمه معقول، يعني الكبير سعره يعني فيه مثل ما ذكرت أيضا أستاذ سعيد. الاستدامة مهمة جدا في الثروة السمكية، كيف يمكن أيضا للصياد أن يستفيد من هذا الموسم في الوقت نفسه يحافظ على المخزون وعدم استنزافه؟ لأن أحيانا لما يصيد بالشباك اللي ذكرتها أيضا بالطرق اللي ذكرتها أستاذ سعيد، يعني ما يعرف أنواع الأحجام أو ما شابه ذلك اللي صادها واللي أخذها أيضا من البحر واللي صار يعني في البحر أثناء صيده، ولكن كيف يحافظ على المخزون عدم استنزافه أيضا؟
0: بالفعل كلام جميل، جزاك الخير أخي عابدين. نحن نريد من الصياد أن يستفيد من الموارد ولكن دون أن يستنزف المخزون، وذلك باتباع الطرق المسموح بها وكذلك الشباك وأحجام الشباك المستخدمة، بحيث أن الشباك حتى الشباك المسموحة ما يستخدم ذات الفتحات الصغيرة يعني، ويستهدف الحجم الأكبر للناحية الاقتصادية وكذلك الحفاظ على الروبيان، وتاحت له الفرصة للتكاثر بحيث لا يستهدف الأسماك الصغيرة أو الحديثة النمو.
1: نعم،
0: وبالتالي فهو مثل ما تقول يخزنها لنفسه للأجيال القادمة.
1: نعم، اليوم ربما البعض أيضا يحاول قدر المستطاع أن يعني يصيد من كل الأماكن. هو الروبيان يعني يكون متواجد على الشريط الساحلي، هل على الشاطئ على الصخور أم أيضا أعماق معينة في البحر؟
0: هو يكون يبعد عن الشاطئ قليلا، وفي أنواع تتواجد في أماكن طينية، والأنواع الأخرى تتواجد في أماكن صخرية مثل ما أسلفت.
1: نعم، وهذه عاد يعتمد على الصياد بطريقة الصيد.
0: نعم.
1: الله يمدك بالعافية أستاذ سعيد. في ختام حديثنا، رسالتكم للصيادين في ولاية أمحوت وفي كل من يشارك أيضا في موسم صيد الروبيان هذا العام؟
0: رسالتنا هي للصيادين، نتمنى لهم موسم ناجح بكل المقاييس إن شاء الله، وأن الصياد شريك أساسي في حماية المخزون واستدامته، ويعني أن استمرار الدخل للصياد اليوم وبالتالي في السنوات القادمة بإذن الله تعالى يكون متوفر ويساهم في مصدر دخل الصياد ويوفر له دخل إضافي إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. شكرا، شكرا لك أستاذ سعيد.
0: جزاكم الله خير، وشكرا جزيلا، وإلى اللقاء إن شاء الله في المرات القادمة.
1: بإذن الله تعالى. شكرا، شكرا لك،
0: جزاكم الله خير.
1: مع السلامة. إذن كان معنا متابعينا الأستاذ سعيد بن حميد بن سعيد الحكماني، مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية محوت. ويبقى البحر مصدرا من مصادر الخير والعطاء، والمحافظة على ثرواته مسؤولية مشتركة تبدأ بالالتزام والأنظمة والضوابط، وتمتد إلى وعي الصياد وحرصه على استدامة هذه الموارد. نتمنى لجميع الصيادين موسم موفق إن شاء الله، رزق وفير، وموسم يسهم في دعم القطاع السمكي وتعزيز الاستفادة من خيرات بحارنا مع المحافظة عليها للأجيال القادمة بإذن الله تعالى. كل التوفيق إن شاء الله لهم. وبداية أكتوبر على ما أعتقد أيضا راح يبدأ موسم صيد الشارخة وعاد البحر وأحواله وأموره وصيده. لا لا لا ما يتطوف، أقول عابدين جوعتنا. الله يحفظكم، متواصلين معكم في صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
3: كيا. Movement that inspires.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: أسرتي سعادتي، وهي فقرة أيضا من فقرات برنامج صوت الشباب متابعينا عبر أثيركم إذاعة الشباب. مع بداية عام دراسي جديد تعود المدارس من جديد لتفتح أبوابها، وتعود معها أصوات الطلبة، حماس المعلمين، قلق الأهالي وتطلعاتهم لعام مليء بالنجاح والإنجاز. البداية دائما تحمل شيء من الحماس وشيء من الترقب، وربما بعض التحديات اللي تحتاج إلى استعداد مبكر وتعاون حقيقي بين الطالب ولي الأمر والمعلم والمدرسة. العام الدراسي الناجح ما يبدأ فقط مع من مقعد الطالب داخل الفصل، إنما يبدأ أيضا من المنزل، من تهيئة الطالب نفسيا، تنظيم وقته، دور ولي الأمر في المتابعة والدعم، ومن المعلم الذي يحمل رسالة التعليم والتوجيه، من المدرسة التي تجمع كل هذه الأدوار في منظومة واحدة. مع انطلاق عام دراسي جديد، كيف يمكن أن نجعل هذه البداية أكثر هدوء وتنظيم إيجابية؟ وما الذي يحتاج أيضا الطالب من أسرته ومعلمة؟ وما الدور الذي يجب أن يقوم به ولي الأمر اليوم؟ كيف يمكن للمعلم أن يتعامل مع اختلاف شخصيات وقدرات الطلبة؟ حديثنا إن شاء الله راح يكون عن كل هذه التفاصيل مع الأستاذ يوسف بن حماد الحاتمي، باحث دكتوراه في علم النفس الإيجابي، رئيس قسم الإرشاد والتوعية الطلابية بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الباطنة. أسعد الله مساءك بالخير أستاذ سعيد. أستاذ يوسف،
1: أهلا وسهلا أخي عابدين، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة. وصراحة الموضوع جاء في وقته وفي الأسبوع اللي احنا فعلا محتاجين نستعد فيه للعام الدراسي الجديد.
0: بالفعل،
1: أهلا وسهلا بكم.
0: الله يسعدك، يعطيك العافية ونورتنا في استوديو إذاعة الشباب. اليوم بداية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، أبرز الرسائل اللي يمكن توجهونها للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين دائما؟
1: طبعا في رسائل كثيرة يمكن نوجهها الأستاذ عابدين في هذا الجانب، لكن أبدأ أول شيء في للطالب. طبعا محتاج الطالب مجموعة من الرسائل، لكن راح ألخصها في ثلاث رسائل. الطالب محتاج نقول له نظم وقتك ولا تؤجل أعمالك، نفس الشيء بادر واسأل وشارك واطلب المساعدة عندما تحتاجها، نفس الشيء راح نقوله لا تقارن نفسك بالآخرين، بل قارن أدائك اليوم بأدائك بالأمس. كذلك في رسائل نوجهها أخي عابدين لولي الأمر، نفس الشيء راح نختصرها في ثلاث رسائل. راح أقول له استمع قبل أن تحكم أو تقدم الحل، فهذا محتاجينها كثير ولي الأمر.
0: نعم.
1: لأن أولياء الأمور بعضهم يتسرع في الحكم على سلوك أبنائهم أو سلوك أطفالهم. نفسي راح أقول وازن بين المتابعة والاستقلالية، والاستقلالية هنا أقصد فيها طبعا هي منح الأذن للمسؤولية، فأنا على ولي الأمر لابد أن يوازن في البداية، خاصة في بداية العام الدراسي، بين المتابعة وبين إعطاء طفلك أو ابنك المسؤولية الكاملة. نفس الشيء راح أقول لولي الأمر ركز على الجهد والتقدم والاستقرار النفسي للطالب، وهذا مهم جدا، بدل أن تركز على الدرجة فقط. في رسائل ثلاث نفس الشيء راح أوجهها للمعلم ومهمة جدا، ولابد هذا الرسائل تصل زملائنا في الحقل التربوي. راح أقول له أفهم، حاول أن ترى ما وراء السلوك لدى الطلاب قبل إصدار أي حكم. كذلك رسالة راح أوجه له إياها، اجعل صفك مساحة آمنة للتعلم والخطأ والسؤال. وفي رسالة أخيرة، لاحظ أي تغير في سلوك الطلبة في الصف وتواصل مع المختصين ومع ولي الأمر، وهذا يعتبر اكتشاف مبكر للمشكلة. هذا تقريبا في مجملها أخي عابدين الرسائل بالنسبة للمعلم والطالب وولي الأمر.
0: نعم، يعني مثل هذه الرسائل اللي ذكرتها أيضا سيد يوسف اليوم في حديثنا، من وجهة نظركم أهمية التهيئة اليوم النفسية للطالب قبل بدء العام الدراسي، خصوصا بعد فترة هذه الإجازة الطويلة اللي كانت لدى الطالب، سرح وما راح وعاش كل تفاصيل هذه الحياة، وأيضا مع الأب والأم؟
1: صحيح، في البداية لازم نعرف، وهذه الرسالة نوجهها لولي الأمر، ان الطالب في بداية العام الدراسي جاي من إجازة طويلة مدتها لا تقارب عن 3 أشهر أخي عابدين. فهو جاي ليس مجرد يعني انتقال من إجازة إلى دراسة، وإنما بداية جديدة وفرصة جديدة لهذا الطالب. فرسالتي راح تكون لا تدخل العام وأنت تحمل معك تعثرات العام الماضي. وهذه رسالة للطالب نفسه، انك انت يمكن العام الماضي واجهت بعض الصعوبات، بعض العقبات، بعض التعثرات، فانساها، ابدا بدايه جديده، فرصه جديده، نطوي صفحه الماضي، نبدا بصفحه جديده، ولا تتردد في طلب المساعده، لان بعض الطلبه او ابنائنا الطلبه طبعا لديهم الخجل، لديهم بيقول لك انا ما استطيع اكلم الاداره او المعلم او الاخصائي ولا غيره. فطلب المساعده مهم جدا للطالب، لانك في طلب المساعده راح تحصل على الحل للاشكاليه اللي تعاني منها. نفس الشيء اسال محتاجين نفس الشيء، احنا كولي امر تسال عن مشاعر اذا شفت اي سلوك لدى ابنائك. احنا محتاجين نسال عن بطريقه ما تكون طريقه يعني خايف فيها، اساله عن بطريقه كيف شفت يومك مثلا، ما الذي اعجبك اليوم. لكن لو سالت بطريقه مباشره كيف كانت المدرسه اليوم، يمكن يجاوبك الطالب كنت خايف، فترد عليه ليش خايف. بهذه الطريقه ما راح تحصل على المعلومه الاكيده او الجواب الشافي من الطالب نفسه. فهو الامر لازم طريقه التعامل مع الابن او مع الطفل تكون طريقه فيها حوار، لان الطفل محتاج تاخذ وتعطي معه. فاذا شافك ابنك انت متعاطف معه، تاخذ وتعطي في الكلام، راح يعطيك المعلومات اللي انت تريدها اساسا، وراح تتعرف على المخاوف وعلى المشاعر اللي يمر فيها هذا الطالب.
0: نعم، اليوم بهذه التفاصيل اللي ذكرتها أيضا لها أهمية. بعض الطلبة يعني يشعروا بالقلق أو التوتر مع بداية العام الدراسي. اليوم الأسرة والمدرسة أيضا التعامل مع هذه المشاعر لها دور، ربما أنت ذكرت ولي الأمر. اليوم المدرسة أيضا كيف تعاملها مع مشاعر الطالب، بأن بالفعل هو داخل في مكان يعتبر بيت، يعتبر منزله الثاني، هي مدرسة ولكن هم أسرة أيضا، كمدير المدرسة، كمعلمين، كأخصائيين، كزملاء في الفصل أيضا.
1: أخي عابدين، لازم نعرف في البداية للجمهور الكريم والمستمع الكريم، لازم نعرف عملية التهيئة النفسية، ما المقصود فيها. طبعا التهيئة النفسية بمفهومها البسيط وفي سياقها التربوي هي التحقيق أو تقديم العون والمساعدة للطفل أو للطالب، ومساعدته على الاستقرار والتكيف المدرسي، هذا بالمختصر البسيط. طبعا وزارة التعليم قاطعة شوط كبير جدا في عملية التهيئة النفسية للطلبة، ابتداء والشيء بالشيء يذكر أخا عابدين معنا في الوزارة المديرية العامة لتطوير الأداء المدرسي، عاملة برنامج ابتداء من المعلمين الجدد، عاملة برنامج تعريفي في عملية التعاون التعامل مع الطلبة. نفس الشيء المدارس في جميع المحافظات عاملة للمعلمين القدامة اللي هو الأسبوع التعريفي، وهو هذا الأسبوع طبعا أسبوع الإنماء المهني، وهو هذا الأسبوع طبعا. كذلك في الوزارة يقوم مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بإصدار نشرات سنوية في بداية العام الدراسي، يقوم على أساسها نشرة تعرف الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس بالقيام بأدوارهم، الأدوار اللي مفترض يقوموا بها في الأسبوع الأول من دوام الطلبة، وهو ما نسميه احنا الأسبوع التعريفي، وفي برنامج اسمه البرنامج اليوم الأول، وفي برنامج آخر اسمه خاص للأخصائيين النفسيين، هو التهيئة النفسية للطلبة. لا ننسى أخا عابدين أن الطفل الخاصة الطفل الجديد اللي هو مقبل على الصف الأول، طبعا هذا الشيء طبيعي راح يعاني من مشكلة، وهي مشكلة القلق، وهي مشكلة نعتبرها احنا مشكلة طبيعية، لأن الطفل في مرحلته الأولى وصفه الأول راح يطلع من عملية تشبث بالأسرة، ويطلع إلى نظام مختلف، إلى مؤسسة جديدة، طلع من البيت، فيعاني من احنا نسميها بالمصطلح النفسي هي قلق الانفصال، وهي الانفصال عن الأسرة وبدء حياة جديدة اللي هي النظام المدرسي. فشيء طبيعي ان الطفل متشبث بالأسرة، فاحنا محتاجين له في ذي الحالة برنامج. هذا البرنامج يسمى التهيئة النفسية لطلبة الحلقة الأولى. هذه التهيئة النفسية طبعا تكون فيها المدرسة بشكل عام، ويشارك فيها الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي والمعلمين، كذلك الأسرة تكون شريك أساسي في هذه عملية التهيئة النفسية. ولي الأمر أو الأب والأم أو ما نسميه الوصي على هذا الطفل هو شريك أساسي في عملية التهيئة النفسية. طبعا في برنامج يعني بعض الأحيان يستمر لمدة أسبوع، بعض الأحيان مثلا يكون لمدة يومين أو 3 أيام، فيعتمد على المرحلة الدراسية. أحيانا البرنامج يخص بطلبة الحلقة الأولى اللي هم صف الأول. في برنامج في الحلقة الثانية هي الانتقال من مرحلة صفية لمرحلة صفية أخرى، فهذا الطالب اللي انتقل إلى مثلا نقول من الحلقة الأولى إلى الحلقة الثانية، فهذا الطالب محتاج فعلا نفس الشيء، لأن في نظام تغير عنده، في نظام مثلا المعلمين في المدرسة كانوا إناث في الحلقة الأولى، الحين أصبحوا معلمين ذكور، الأصدقاء تغيروا، المعلمين أنفسهم تغيروا، إدارة المدرسة تغيرت، فمحتاج هذا الطالب أو هذا الطفل محتاج إلى عملية تهيئة واستعداد ليصل إلى مرحلة نهائية اللي هي احنا نسميها التكيف مع البيئة، الاستقرار والتكيف مع البيئة المدرسية.
0: نعم، يعني هذا الاستقرار مثل ما ذكرت في البيئة المدرسية هو مهم جدا. اليوم أيضا الدور اللي ينبغي أن يقوم به ولي الأمر في الأيام الأولى من العام الدراسي، هل المتابعة المستمرة أفضل أم إعطاء الطالب مساحة من الاستقلالية في تهيئة النفسية أيضا مع زملاء مع المدرسة وما شابه ذلك؟
1: أكون صريح معك أخي عابدين، نحتاج إلى الاثنين أساسا، المتابعة ومحتاجين إلى الاستقلالية، لكن كل مصطلح محتاجين له في مرحلة معينة. كيف؟ على سبيل المثال احنا فعلا في الطالب الصف الأول محتاج إلى متابعة، وخاصة الأيام الأولى والأسبوع الأول من يوم الدراسي، لأنه دخل مرحلة جديدة، طلع من البيت، لكن في عملية إدارة أو ذهابه إلى المدرسة ما يأتي التغيير المفاجئ، لأن هذا الطفل أصلا كان جالس في البيت متشبث بالأسرة، متعلق بأخوانه، لا يعرف شيء عن المدرسة. فالمفترض أني على ولي الأمر في على الأقل الأسبوع الأخير قبل بداية العام الدراسي يكون مهيئنا على أنه يدخل المدرسة، هذا أول شيء. ثاني شيء لما نقول متابعة، إحنا فعلا أنه محتاجين أن هذا الطفل الصف الأول في البداية، أني مثلا على سبيل المثال محتاج أني أنا أجهز له الحقيبة المدرسية،
0: أيوة،
1: محتاج أجهز الإفطار، محتاج أجهز الغداء العشاء، أذاكر له في الأول الأيام.
0: نعم.
1: لكن هل أعلمه أنه يعتمد، أنا كأب أو كأم أخليه يعتمد علي، وأخلي الطفل يعني بشخصية بدون شخصية وكل اعتماده الكامل على الأب والأم؟ لا طبعا. في هذه الحالة احنا محتاجين استقلالية تدريجية نسميها، يعني نخليه يعتمد على نفسه بشكل تدريجي.
0: نعم.
1: إذا كنت في البداية أنا حتى أجهز له الأكل، وحتى يمكن الأم تأكله في الصباح،
0: نعم،
1: وتوصله إلى الباص المدرسة، بعد ذلك البعض يوصله إلى المدرسة نفسها ويدخله يطمن يدخله إلى الصف الدراسي. هذه تكون في البداية في الأسبوع الأول.
0: نعم.
1: إنزين، لكن مع مرور الوقت أنا لابد أن أعلم هذا الطفل وهذا الطالب أن يعتمد لنفسه. خلاص أجهز له الطعام، يبدأ الأكل بنفسه، بعد ذلك أوجهه للباص، يذهب إلى الباص بنفسه، أنا أوجهه وأكون قريب منه وأشوفه أنه ركب الباص. لكن خلاص ما معقولة أنا في طول الفصل الدراسي أو طول العام الدراسي راح أدخله إلى الصف الدراسي، خلاص ما محتاج هذا. أنا في البداية كان محتاج بس خليته يعتمد على نفسه في النهاية، وهذا ما نسميه في المرحلة الأخيرة هي الاستقلالية. ولكن أخي عابدين ما نقصد هنا الاستقلالية الكاملة، لازم نفرق، لأن الاستقلالية الكاملة هذه فيها تبعات وفيها إشكاليات بعدين، لكن في حدود المعقول هذه الاستقلالية اللي تخليه يعني تكون لديه شخصية متوازنة قادرة أن تعتمد على نفسها.
0: طيب جميل حديثك أستاذ يوسف، وإحنا التواصل أكيد يستمر معك ومع المستمع الكريم اللي يستمع إلينا في هذه الدقائق من برنامج متابعينا صوت الشباب. نطلع كذا فاصل ونعود نتواصل ونستمر بالأسئلة أيضا معك أستاذ يوسف في موضوع حلقتنا لليوم أسرتي وسعادتي، طبعا في تهيئة الطالب أيضا للعام الدراسي الجديد في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.

0: أسرتي وسعادتي. دائما الأسرة هي سعادة، هي التمام، هي حب، هي حنان الأبناء، هي الثقة، هي السند. هذه الأسرة لما يكون الأب والأم بالفعل مستندين على بعض ومكملين حياتهم بحب واحترام وتقدير، الأبناء يأخذوا من الأب والأم دائما في كل حياتهم. فمثل ما الأب والأم رسمين حياتهم، الأبناء راح يطلعون أكيد، وإن كان هناك فراق بعد راح يكون الابن أيضا مشتت. اليوم يعني دائما نحاول قدر المستطاع تقريب وجهات نظر وما شابه ذلك. المسؤوليات أيضا بين الأب والأم، الأب ما يرمي على الأم والأم ما ترمي على الأب، إنما يكون أسرة واحدة مجتمعة دائما بكل التفاصيل. أسعد الله مساءك بالخير من جديد أستاذ يوسف في برنامج صوت الشباب.
1: أهلا وسهلا أخي عبدي.
0: الله يعطيك العافية. طبعا ضيفنا الأستاذ يوسف بن حماد الحاتمي، باحث دكتوراه في علم النفس، علم النفس الإيجابي، رئيس قسم الإرشاد والتوعية الطلابية بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الباطنة. وصلنا إلى نقطة ربما هي مهمة أيضا اليوم، كيف يستطيع ولي الأمر مساعدة ابنه على بناء روتين يومي مناسب من حيث النوم، الاستيقاظ، المذاكرة والراحة. الأب والأم طبعا، نتكلم عن ولي الأمر إن كان الأب أو الأم.
1: طبعا أخي عابدين، هناك لابد أن تكون شراكة حقيقية بين الأب والأم في تربية الأبناء. فالطفل أو الأبناء بشكل عام إحنا محتاجين أصلا نعمل لهم جدول زمني، أو ما نسميه نبني روتين يمشوا عليه، لأني مثل ما نعرف أن سلوك الطفل هو سلوك نقدر نشكله ونقدر نصنعه على ما احنا نريد، خاصة في المراحل الاولى من العمر. فشيء طبيعي اخي عابدين، وقت الاجازة مختلف عن وقت المدرسة. الطفل مر بثلاثة اشهر تقريبا اجازة، وخاصة الاطفال اللي ما بعد الصف الاول مر باجازات ثلاثة اشهر، باجازة ثلاثة اشهر، فتعود اني فيه سهر طويل، في نوم متأخر، في استيقاظ نفس الشيء متأخر، في أجهزة لوحية. فإحنا كأولياء أمور، وتقع على عاتقهم طبعا هذه المسؤولية، إن إحنا لازم ننظم جدول لهذه الأطفال، لأن هذه الأطفال أمانة على عاتقنا. فمحتاجين إن إحنا نحدد لهم أصلا، خاصة في وقت المدرسة، خلاص انتهت الإجازة، بدأ عام دراسي جديد. نعم. احنا محتاجين ان نحدد لهم متى وقت النوم ووقت الاستيقاظ. نفس الشيء لازم نحدد وقت المفروض اداء الواجبات، وقت المذاكرة، وقت مشاهدة الأجهزة اللوحية. وهذه اخطر شيء، ما نقدر نقطع بشكل كامل سالفة أن مشاهدة الهاتف.
0: نعم.
1: أو الأجهزة اللوحية بأنواعها. مرت ثلاثة أشهر وما شاء الله عليهم، كان عندهم وقت كثير وتعودوا عليه، ويمكن وصلوا إلى مرحلة أن ما قادرين ينفصلوا عن هذه الأجهزة. فالانفصال التدريجي هو الأفضل طبعا، وهذا ما أتحدث عنه عن الأجهزة اللوحية. فالانفصال التدريجي مهم جدا بالنسبة للطفل. أنت تجي في يوم وليلة فتقول له لا، ممنوع الهاتف،
0: صحيح،
1: ممنوع تشوف التلفزيون، فالطفل ليس ضغطة زر، يمكن يتغير سلوكه في لحظة معينة. فأنت محتاج أن تتبع طريقة تدريجية على فترات. في النهاية أريدك تصل أنك أنت حددت وقت معين أو أيام معينة لمشاهدة هذه الأجهزة اللوحية أو الشاشة.
0: بالفعل عن تجربة أستاذ يوسف، يعني في هذا الموضوع، يعني قلت أنا صيف وإحنا في العمل واليهال في البيت بروحهم، تعرف يمكن في التلفزيون ما أخذ وقتهم، الألعاب وغيرها من هذه الأمور، فأخذت لهم يعني آيبادات، كل واحد خذ جهاز لوحي. بدأ يندمجوا بشكل كبير في الجهاز اللوحي. طبعا أعطيتهم توقيت، أنا من الأول عندهم توقيت مثلا من بعد الغداء يمسكوا الآيباد عندهم من الساعة 1 إلى الساعة 8 بالليل، خلاص هاي 8 ساعات أنت بإمكانك أنت تلعب فيه وتشوف وتستمتع. ساعة 8 يكون على طول الايباد عندي بالغرفة يعني.
1: ممتاز.
0: فانك انت واللي يتأخر له عقاب اليوم الثاني ما يلمس الايباد خلاص، فعارفين جدولهم بشكل يومي. لكن حتى هذه الثمان ساعات انا حسيتها طويلة، ولكن هذه لان التوقيت مثلا هما موجودين وعملوا مثلا واجباتهم الصباح والامور هذه في قراءة القرآن والجلسة وما ادري ايش، والتلفزيون خذ وقتهم يمين يسار، فصار هذا التوقيت لمثلا اللعب العاب معينة عندهم. لكن بمرور الوقت والشهر شهرين لا، حسيت ان في تغيير بشخصيتهم، بدا يصير عندهم الانطوائية. لا، هذه الأجهزة اللوحية بالفعل هي مرض، يعني ما هي خلنا نقول سلاح ذو حدين. يعني بإمكان الواحد ممكن الأبناء يعني يستفيدوا منه، لكن أيضا أحس أنه بالفعل تأخذهم إلى عالم آخر منعزل. إحنا ككبار ونحس بهذا الشيء، فما بالك العيال.
1: صحيح أخي عبدين.
0: وعطيتهم التهيئة أن ترى خلاص هذا آخر أسبوع، وكل يوم تسمعهم هذا آخر أسبوع، لأن أسبوع الجاي ما في آيباد، خلاص انسى، لأنك بتدخل إلى مرحلة ما بعد أسبوعين إلى العام الدراسي. فسحبت منهم الآيباد، عرفوا أنه خلاص نهاية الأسبوع، لين ما وصلوا نهاية الأسبوع عرفوا أن هذا آخر يوم للآيباد عندهم، فخذيناهم وحطيناهم. بعد هذا بيومين حسوا انه في رجعة الطاقة اللي كانت موجودة سابقا، اللي الأجهزة اللوحية خذتهم في عالم آخر، فبدأوا يشوفوا نفسهم انه لا، بالفعل احنا كأننا انغمسنا في كوكب آخر طلعنا مرة ثانية. فمدى يعني خلنا نقول مصيبة هذه الهواتف، او خلنا نقول الحواسيب اللوحية، لأن أنا ما أعطيهم هواتف، الهاتف موجود فقط هاتف واحد للاتصالات في المنزل، طبعا ما يأخذه وما يكون معه أبدا، إنما يكون في المنزل. فهني نقول أهمية هذا الشيء اللي أنت ذكرته الحين.
1: ما شاء الله عليك أخي عبدين، الطرق اللي اتبعتها جيدة جدا، لكن أريد أوضح في نقطة مهمة. إحنا كأولياء أمور بشكل عام يمكن نكون غافلين عنها أو شيء، لكن البعض واضحة عنده، اللي هي هو فعلا أصبحت الحين الأجهزة اللوحية لابد منها، سواء كان الهاتف أو اللابتوب أو الآيباد أو غيره، لأن أحيانا بعض المشاريع والبرامج اللي في المدرسة يتطلب أنك تستخدم هذه الأجهزة اللوحية.
0: صحيح.
1: لكن إحنا محتاجين كأولياء أمور يعني ما نعتبر هذه الأجهزة اللوحية، ما نعتبرها كعدو، ولكن احنا محتاجين ان نوضح لأبنائنا طريقة استخدامها.
0: نعم.
1: لان طريقة استخدامها هي مهمة جدا، تخلي الطفل ما يوصل لمرحلة انه هو ما قادر يتخلى عنها، او يوصل لمرحلة انه هو ادمن عليها اساسا. فاريد اللي اريد اقول له، احنا لازم تكون عندنا ثقافة أسرية في طريقة استخدام هذه الأجهزة اللوحية.
0: نعم.
1: كيف راح تكون هذه الثقافة؟ من البداية أنا راح أوضح للأبناء الوقت، لازم مهم جدا.
0: نعم.
1: أحدد وقت الاستخدام من وإلى، فهذه مهمة جدا. فإذا عرف، وطبعا هناك في وسائل كثيرة لتحديد الوقت.
0: نعم.
1: في الحين برامج يمكن تنزلها على الآيباد، اللي هي مثلا الفاميلي لينك، برنامج مراقبة الأهل، أحدد وقت من وإلى استخدامها.
0: نعم.
1: وبالتالي من غير أنا أقدر كولي أمر أحد أخبرهم أنتم من وإلى، مثل ما ذكرت أخي عابدين.
0: نعم.
1: من وإلى يمكن تستخدم هذا الجهاز، فخلاص أصبح لدى هذا الطفل ثقافة، زرعت فيه ثقافة أني مسموح أستخدم هذا الجهاز لفترة معينة. نعم.
0: صحيح.
1: نفس الشيء احنا مطالبين كأولياء أمور، أنا أراقب المحتوى اللي يتابعه هذا ولي الأمر
0: بالفعل،
1: لأن مهم جدا، لأن في بحسب الحالات اللي توصلنا معي في القسم، في حالات كثيرة طبعا طلاب كان تواصلهم بطريقة خطأ، وأطفال هم ما دون 18 سنة، نعتبرهم طفل في قانون الطفل، تعرضوا لحالات ابتزاز عن طريق. صحيح. البرامج اللي دخلوها دخلوا مواقع ما المفترض يدخلوها في عمرهم
0: بالفعل.
1: فأنا محتاج أنا نفسي كولي أمر محتاج ثقافة أستخدم وتعرف على البرامج اللي يمكن تراقب هذا الطفل وتراقب البرامج اللي يدخلها، ويمكن أعملهن حظر، أحدد البرامج اللي يمكن يدخلهن هذا الطفل، وبالتالي على الأقل يقلل من المخاطر اللي يمكن يتعرض لها. نفس الشيء احنا مثل ما تعرف اخ عابدين هي الشغل الشاغل في هذا في الوقت الراهن، بداية من مولانا حضرة صاحب الجلال تكلم عن طريقة الاستخدام او من خلال الخطابات التي قدمها القى ضوء على سالفة اني مدى تأثير هذه الاجهزة اللوحية، واني لابد من الاهتمام او تقديم التوعية اللازمة من قبل المؤسسات المختصة. وبأمانة لا يخفى عليك وزارة التعليم قاطعة شوط كبير في عملية التوجيه والإرشاد والتوعية فيما يخص الاستخدام الآمن للأجهزة الإلكترونية.
0: نعم.
1: نفس الشيء مهتمة في عملية تنظيم وقت استخدام هذه الأجهزة.
0: جميل.
1: والأخصائيين الاجتماعيين في كل المدارس في المحافظات عن طريق البرامج التوجيهية والحصص الإرشادية قاطعين شوط كبير في عملية توعية أبنائنا الطلبة في المدارس.
0: نعم، اليوم الحديث ما راح يخلص، أكيد له أهمية كبيرة في ظل استخدام أيضا الأبناء هواتف والأجهزة. أكيد مثل ما ذكرت أن هذه مهمة في متابعة ولي الأمر. طلبة يبدأوا العام الدراسي بحماس كبير ثم يتراجع حماسهم بعد أسابيع، كيف نحافظ على الدافعية والاستمرارية أيضا أستاذ يوسف؟
1: طبعا أخ عابدين لابد من نقطة مهمة ننوه فيها، وهذه رسالة أوجهها لأبنائنا الطلبة ولأولياء الأمور، أن الأهداف اللي راح يخليها سواء كان ولي الأمر في الابن أو الطالب نفسه، أن أهداف تكون واقعية، أهداف تكون مرنة. إحنا نلاحظ، وأنا متأكد أنت مر عليك مثل هذا النوع من الطلبة، عند في أهداف غير واقعية، مثلا يقول لك أنا أريد درجات كاملة في جميع المواد.
0: نعم.
1: ف يعني هدف يمكن يتفاجأ فيه الطالب نفسه بعدين بعد ظهور النتائج، خاصة النتائج مثلا حتى النتائج الفترية اللي هي الامتحانات في منتصف الفصل أو نهاية الفصل الأول، فيتفاجأ أنه هو درجاته نقول متوسطة أو جيدة، وهو كان طموحه وأمله أنه يكون يحصل على الدرجة كاملة. هنا لما نكون نبدأ بحماس شديد ودافعية شديدة،
0: صحيح،
1: وفي النهاية نتفاجأ بنتائج غير مرضية.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني في هذه الحالة راح يمر الطالب ولي الأمر نفس الشيء مرحلة إحباط، مرحلة أن ما كان هذا الطفل أو هذا الابن على يعني على وفق المتوقع.
0: نعم.
1: والطالب راح يمر بمرحلة سيئة جدا، ويمكن حتى يقول لك أنا بكرة ما أروح المدرسة.
0: صحيح.
1: أنا ما أريد أكمل. ليش؟ لأن هدف خلى هدف يمكن يفوق توقعات لكن احنا دائما ننصح اخ عابدين ان نبدأ بالأهداف البسيطة، نبدأ بالأهداف التدريجية. مثلا على سبيل المثال لو قل اذا كان طالب هذا يسهر بشكل كبير، انا يقول احاول اقلل السهر.
0: صحيح.
1: اذا كان يستيقظ متأخر، أنا أحاول أنتظم أول الصباح على أساس أروح في الباص.
0: نعم.
1: على سبيل المثال أنا أركز على مادة مثلا. نعم. ضعيف في مادة معينة، أنا أحاول أن أحصل على درجة ممتازة في مثلا على سبيل المثال مادة اللغة الإنجليزية. هو مثلا عارف نفسه أنه ما بقدر بهذا القدر راح يجيب فيها الدرجة الكبيرة.
0: صحيح.
1: فأنا طموحي أني أحسن مستواي في هذه الدرجة. فإذا الطالب حصل على درجة ممتازة في اللغة الإنجليزية، فهنا يكون التوقع في محله.
0: صحيح.
1: فننصح دائما أن التوقع، وهذه رسالة نوجهها لولي الأمر، لا يضغط على الابن، أن التوقعات والأهداف تكون في المستوى المعقول، وراح تتدرج في هذه الأهداف، وراح يعني كمان نقول إحنا راح تترقى إلى الأفضل، ونقول فصل الثاني راح أجيب الدرجة الأفضل والأكثر، ويمكن أجيب الدرجة الكاملة. في ذي الحالة أن الطالب أو الطفل ما راح يصاب بذاك الإحباط، وما راح يصاب بذاك القلق. وهذه حالات كثيرة نشهدها طبعا في مدارسنا ولدى أبنائنا الطلبة، ودائما احنا ننوه فيها لدى الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس عندما يقدموا الحصص الإرشادية، ان يكون في حصص موجهة للطلاب اللي هي تتكلم عن الدافعية. الدافعية صح، نعم انا مطلوب من الدافعية ومطلوب من الحماس، لكن في المعقول. انا في البداية ما مطلوب مني المثالية اصلا، أنا مطلوب مني كشخصية متوازنة في المدرسة وكطفل متوازن قادر عن أتكيف مع البيئة المدرسية.
0: صحيح،
1: لكن مع مرور الوقت أنا أطمع في الكثير طبعا، وأطمع أن أحقق الأفضل والأحسن. أخي عابدين، لازم ننوه نفس الشيء على سالفة أني الأهداف هذه اللي راح أنا أوضعها. طبعا لازم يخلي ولي الأمر في باله أن أهداف الطفل الصغير أو الحلقة الأولى تختلف عن أهداف الحلقة الثانية أو ما نسميها بعد ذلك في الثاني عشر اللي هي الحلقة الثالثة اللي من الحادي عشر والثاني عشر.
0: صحيح.
1: فالهدف طالب الثاني عشر يختلف عن هدف طالب الصف الثاني والثالث والخامس وغيره.
0: نعم.
1: هذا تقريبا.
0: نعم، حديث جميل من قبلك طبعا أستاذ يوسف. اليوم الطالب اللي ينتقل إلى مدرسة جديدة ومرحلة دراسية جديدة، نصيحة كذا تساعد على التأقلم السريع، تعرف التنقلات الحين يعني بادية أو راح تبدأ، أيضا فلان ما محصل إلا مكان هني بينتقل، مثلا أحد من الأسر انتقل إلى مكان آخر يدور مدرسة أيضا لأبناء ما يعرف هذه المدرسة تفاصيلها سمعتها، أيضا الطلاب اللي فيها، يعني تعرف نتسامع احنا وين افضل مدرسة، يقولوا مدرسة الفلانية، زين نودي ولدي هناك، ما اعرف كيف الامور. فاليوم التهيئة ايضا كيف تكون في هذا الجانب؟
1: طبعا نشوف بالنسبة للطلبة اللي هم محتاجين الى تهيئة اكثر، اللي محتاجين الى استعداد اكثر هم طلبة الصف الاول وطلبة اللي هم منتقلين من مرحلة إلى مرحلة دراسية أخرى. نعرف أن طلبة الصف الأول هم طلبة جديدين في المدرسة، راح يتعرفوا على نظام جديد، على معلمين، على قوانين وانضباط وانتظام، فهذا راح نفس الشيء يشوفوا حضور طابور، إيش المطلوب منهم، راح يشوفوا في فعاليات في أنشطة في المدرسة، إيش المطلوب منهم، هذا لا محتاجين نهيئهم أكثر اللي هم صف الأول. نفس الشيء من هم الطلبة اللي محتاجين نفس الشيء تهيئة، هم اللي انتقلوا من مرحلة إلى مرحلة، على سبيل المثال انتقل من الحلقة الأولى إلى الحلقة الثانية اللي هم صف الخامس تقريبا.
0: أيوة.
1: أو اللي انتقلوا إلى صف العاشر أو الحادي عشر، هذا لا راحين يتعرفوا، كانوا في نظام معين في الحلقة الأولى وانتقلوا إلى الحلقة الثانية، معلمين مختلفين،
0: صحيح،
1: إدارة جديدة، إدارة يمكن كانت تتعامل معهم بليونة أقل في الحلقة الأولى، في الحلقة الثانية في صرامة، في انضباط، في لائحة شؤون الطلبة، نفس الشيء في راح محتاجين يكونوا صداقات لأنهم طلبة جدد أساسا، وسيلة نقل جديدة ما كانت هي اللي متعودين عليها.
0: بالفعل.
1: محتاجين نتعرف على الطلبة في وسيلة النقل والطلبة اللي موجودين في الصف. نفس الشيء محتاجين نعرف الأنشطة والفعاليات اللي تقام وإيش الجماعات اللي يمكن أشارك فيها. فهذا لا الطلبة محتاجين تهيئة أكثر. وطبعا احنا ما ننتظر، أو وهذا رسالة أوجهها لولي الأمر، المفترض في الأسابيع الأولى من بداية العام الدراسي ما تطلب من ولي الأمر من الطالب شيء الكثير، يعني خاصة أنه مقبل على شيء جديد أو مرحلة جديدة. لما يرجع من المدرسة أول سؤال مثلا توجه له هذا الطفل، تقول له هل كونت صداقات؟ وهذا السؤال خاطئ طبعا. يعني هي
0: ترى أول يوم بعدها. نعم.
1: ما سالفة مهمة وتريده ينجزها يعني. نعم. أساسا لأن هل كونت صداقات هو انتقل إلى مرحلة جديدة. نعم. وإلى طلاب جدد ومعلمين جدد.
0: هذا ما تقدر تسأل الأولاد، لكن تقدر تسأل البنات.
1: البنات شاطرات
0: خاصة الأطفال، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، على طول ما دقيقة دقيقتين، والله اليوم مع صديقتي فلانة، على طول صديقتي، يعني راحت.
1: صحيح. بالنسبة للإناث الوضع مختلف، لكن بالنسبة للذكور هم ما شاء الله عليهم، هم بالفطرة الإناث قادرين على تكوين علاقات
0: نعم.
1: بشكل عام، لكن الأولاد فتحصلهم يختار
0: صحيح
1: ها؟ يختار وين الصديق، وطبعا هذا يكون مفترض يكون بمساعدة ولي الأمر
0: ايوه
1: من المجموعة اللي يمكن ينضم فيها
0: ايوه
1: من الأصدقاء اللي يمكن أجلس معهم
0: نعم.
1: لأن مثل ما تعرف في أصدقاء بيكونوا بمستويات مختلفة
0: نعم،
1: ومن المفروض اللي أنا أكون معهم، فلا تنتظر منه أنت كأنه تريده ينجز مهمة. المفترض أن تكوين الصداقات تتم وفق خطوات
0: نعم.
1: أول يشوف الوضع، يكتشف منهم الزملاء المناسبين، يشوف نفس الشيء اسلوبه وشخصيته هل تتناسب مع هذا المجموعه او مع هذا الاصدقاء
0: ولا ما تتناسب
1: او ما تتناسب. في بعض الاشياء احنا محتاجين كاولياء امور محتاجين تقديم الدعم والمسانده، ما نترك كما يقول المثل الحابل على كل نخليه على الطفل ونعطيه ونحمله المسؤوليه بعدين. احنا محتاجين في البداية ان نكون عون وسند لهذا الطفل ونتابعه، مثل ما ذكرت سابقا ان المتابعة مطلوبة، وبعد ذلك ننتقل الى مرحلة الاستقلالية اللي نخليه يعتمد على نفسه ونعطيه الخيارات الايجابية اللي يمكن هو بنفسه يختارها، ونترك الخيار له بس يكون الخيار في حدود المعقول، وإن على سبيل المثال الأصدقاء اللي نختارهم هم متوافقين معه ومع شخصيته ومع أسلوبه، فراح يكون فريق ومجموعة، وراح بالعكس راح يفيدوه حتى في تكوين شخصيته بناء
0: نعم.
1: شخصيته. إذا كان الأطفال هذا لا أشخاص مثلا الأصدقاء اللي جلس معهم أو كون صداقات معهم هذا الأشخاص ما شاء الله عليهم متميزين في الدراسة
0: نعم.
1: راح يأثر عليه
0: اليوم،
1: لكن لو كان هذا الأصدقاء يميلوا إلى السلوكي بعض السلوكيات مثل السلبية وغيرها راح يصبح أخ عابدين بطبيعة الحال راح يسلك سلوكهم
0: نعم بالفعل بالفعل مثل ما ذكرت. اليوم تكلمنا عن كل شيء، لكن المعلم اليوم المعلم المحور الأساسي في المدرسة ولدى الطالب اليوم، المعلم إذا كان بالفعل معلم يخاف على الطالب ويريد هذا التلميذ أن يطلع على إيده شاطر راح يطلع شاطر. فمهم جدا اليوم نتكلم عن المعلم أمام تحدي كبير في بداية العام الدراسي، خصوصا في التعامل مع مختلف مستويات وشخصيات الطلبة اللي يساعد أيضا على بناء بيئة صفية إيجابية. كيف المعلم أيضا يكون قدوة لأبناء الطلاب؟
1: سؤال مهم أخا عبدي، وإحنا فعلا محتاجين هذا، المحتاجين المعلم القدوة. في البداية طبعا بطبيعة الحال والمتعارف عليه لابد أن يكون المعلم عنده إدارة صفية، وهذا ما فيها اختلاف طبعا، لكن إذا كان أول سؤال يتبادر في ذهن المعلم يقول لك كيف أضبط الصف، طبعا هذا التفكير وهذا الشعور خاطئ ما أنصح فيه
0: نعم.
1: لكن السؤال المفترض إنزين اللي يتبادر في ذهن المعلم لابد أن يكون كيف أجعل هؤلاء التلاميذ أو هؤلاء الطلبة يرغبون في الالتزام
0: نعم.
1: وهذا سؤال مهم والمفترض المعلم يكون في ذهنه طبعا كإدارة صفية مفترض ولازم تكون عند المعلم، لكن أنت تدير الصف بطريقة جميلة جدا وتشجع الطلبة أنفسهم أن هم يريدوا النظام أساسا ويريدوا هذا الانضباط ويريدوا القواعد اللي المفترض تكون في الصف
0: نعم.
1: كيف تكون؟ راح أجاوبك على سؤالك عن طريق اتفاق يتم بين الطلبة ها والمعلم. كيف هذا الاتفاق؟ في بداية العام الدراسي عندما

0: عن طالب آخر، فتكون المعاملة نفسها والقانون نفسه واضح لدى هؤلاء الطلبة، ويبادلهم الاحترام والتقدير، وفي نفس الوقت يعطيهم مساحة، ها وهذا مهمة جدا، وهي مساحة آمنة تسمح لهم بالسؤال والاستفسار زين والتعبير عن المشاعر والمطالبة، ها والمطالبة بالشيء عندما يعني عندما يحتاجون مثلا في مشكلة أو شيء معين. هنا يتضح لدى الطلبة أن هذا المعلم فعلا في قواعد واضحة وصارمة، وفي نفس الوقت في مساحة أعطانا إياها ويبادلنا الاحترام والتقدير. ولا بد نفس الشيء في شيء مهم جدا يحتاج المعلم، وأنا متأكد المعلمين هذه مطبقينها في المدارس، اللي هي شخصية الطلبة، لأنه مهمة جدا أخي عابدين شخصية الطالب في الصف.
1: أيوه.
0: في طلبة كثيرين الحركة، في طلبة خجولين، في طلبة منعزلين، في طلبة يحبوا يجاوبوا، وفي طلبة مشاركاتهم قليلة جدا.
1: نعم.
0: فأنا أعرف شخصية الطلبة في صفي، وهذا المفترض
1: صحيح
0: فيه طبعا أن أنا أعرف شخصية الطالب أقدر أتعامل معه.
1: أيوة.
0: فإذا عاملنا الطلاب على بنفس أو بالطريقة العادلة وبأسلوبهم لأن بعض الطلبة يقول لك أنا إذا قلت له أنت غير محترم.
1: صحيح.
0: على سبيل المثال ما يتقبل لأن شخص خجول واللفظ نفسه أو العبارة نفسها ما يتقبل.
1: نعم.
0: بتشوف ردة فعل معاكسة.
1: صحيح.
0: يقول لك بكرة أنا ما أريد أروح المدرسة.
1: ليش؟
0: إيش السبب؟
1: لأن المدرس قال لي أنت ما محترم.
0: لفظ قوي وحرقه أمام زملاء احتمال حس بإحراج.
1: نعم.
0: فيقول لك أنا ما أحب المعلم فلان.
1: صح. لأن قال لي هذا ما أحب اللفظ وحرجني أمام الطلاب. نعم.
0: فطريقة التعامل وطريقة نفس الشيء الانتقاء العبارات وطريقة أنا
1: من كل معلم.
0: فأحيانا أخي عابدين المعلم يريد الطالب نفسه يريد يوصل لك رسالة، فلما تشوفه غاضب أو أنه عدي أو أنه ما يشارك أو تشوفه عمل سلوك معين، يمكن هذه رسالة تنبيه ما قادر يعبر فيها أساسا الطالب، لكن عمل سلوك. فالمفترض أن يكون هنا المعلم يفطن لهذه الحركة، لأن ما وراء هذا السلوك أكيد في مشكلة.
1: صحيح.
0: فهي رسالة تنبيه، فالمفترض المعلم يكون يقض لهذه الحركة وقادر أني يجلس مع هذا المعلم مع هذا الطالب. وطبعا ما طريقة استجواب، دائما هي التعامل مع الطالب بهدوء وأخذ وعطاء وحوار.
1: نعم.
0: وأقدر أخذ منه أي شيء الطالب يعطيني المعلومة والمشكلة، يمكن المشكلة مع زملاء.
1: نعم.
0: يمكن المشكلة مع معلم معين. فهو طريقة التعامل المعلم مع هذا الطالب هو أساسا يشوفه ويتابعها الطالب، ويقدر إذا شافك أنت فعلا مهتم لموضوعه وتريد تساعده تقدم له المساعدة رايح يعطيك المشكلة بالضبط. وطبعا المشكلة تعتمد إذا كانت ما من معلم ما من مهامه يمكن يحولها إلى الأشخاص المختصين.
1: نعم. إحنا الحوار جميل معك أستاذ يوسف، ولكن رح نختم الحوار معك في رسائل كذا سريعة حابة توجهها لكل من يستمع إلينا، من ولي أمر، من الطالب، من المعلم، أو إلى
0: أول رسالة راح أوجهها لأبنائنا الطلبة. طبعا راح أقول له بادر، ها دائما الطالب أقول له بادر في طلب المساعدة إذا كنت في مشكلة.
1: نعم.
0: لأني لو سكت ما راح حد يساعدك.
1: صحيح.
0: سواء إذا كنت في المدرسة بادر إلى الأشخاص المختصين، إذا كان مع المعلم في أخصائي اجتماعي وفي أخصائي نفسي في المدرسة.
1: صحيح.
0: نفس الشيء راح أقوله لا تقارن نفسك بالآخرين. لأن قارن يمكن تقارن يومك بالأمس. يمكن إيش حققت أنت أمس وإيش حققت اليوم، يمكن تقارن. لكن لو قارنت نفسك ما راح هناك فروق فردية مع بين الطلبة، فراح تتعب وراح

0: راح يصدر منك سلوكيات يمكن كاكتئاب وغيره وغيره، راح يكون بطريقة سلبية.
1: نعم.
0: نفس الشيء في رسالة مهمة أنا أريد أوجهها لولي الأمر، ومحتاجينها فعلا ولي الأمر،
1: ألا وهي
0: افهم ها سلوك ابنك.
1: جميل.
0: قبل هي ما أفهم، هي استمع أساسا في البداية، والاستماع هنا تدل على الحوار. استمع قبل لا تصدر الأحكام، لأن أحيانا يصدر سلوك من طفل معين فمباشرة الأب يعصب يقول لك ما أريد، أنا خايف مثلا.
1: نعم.
0: أنا خايف أروح المدرسة. مباشرة ولي الأمر يقول لك إيش يخوفك؟ صوت
1: صح.
0: مرتفع.
1: صح.
0: ما شيء يخوف، بكرة أريدك تروح المدرسة من الصباح.
1: هنا فعل الأمر.
0: لما أقول لك استمع وافهم قبل إصدار الأحكام محتاج حوار. أصلا أنت قطعت الحوار لما ذكرت لطفلك أني ما شيء يخوف، خلاص قطعت الحوار أساسا وقطعت المساعدة. لكن لو سألت بسؤال بطريقة مختلفة، كيف كان يومك؟ ها؟ كيف كان يومك؟
1: إيش اللي حصل معك؟
0: في شيء ضايقك في المدرسة؟ أو ما الأشياء اللي عجبتك في المدرسة؟ وما الأشياء اللي ضايقتك؟ أنت أعطيته مساحة، أعطيته فرصة إني يجاوبك إيش المخاوف اللي مو المخاوف اللي تخليك ما تروح المدرسة. شوف هي طريقة السؤال أخي عابدين.
1: نعم.
0: إنزين تختلف. طبعا في رسالة أوجهها للمعلم مهمة جدا، وهذه بطريقة سريعة.
1: نعم.
0: وعلى شكل قصة ما راح أطول فيها. عيون، لو قلنا عيون تفهم لا تحكم، وهذه أحد مديرات المدارس معنا في محافظة جنوب الباطنة طلبتها كورقة عمل أقدمها للمعلمات الحلقة الأولى. عيون تفهم لا تحكم، وهذه الرسالة اللي أريد أوجهها للمعلم. أنا أريدك للسلوك اللي تشوفه، لأن ما وراء السلوك في حاجة، في مشكلة.
1: حلو.
0: فلا بد أن تتعامل معها. فأنا أحييها مديرة المدرسة لهذا العنوان، فقالت أريد ورقة عمل لهذا العنوان، عيون تفهم لا تحكم.
1: نعم.
0: معناته أنا ما راح أحكم ولا أصدر كمعلم، لأن في أشياء كثيرة أنا راح أشاهدها في الصف، راح أشاهدها في المدرسة بشكل عام.
1: نعم.
0: فأنت محتاج أول شيء تفهم هذا السلوك.
1: جميل.
0: أقدر أتعامل معه.
1: نعم. كلام جميل منك أستاذ يوسف، نحن نشكرك على وجودك معنا في برنامج صوت الشباب، ولنا لقاء إن شاء الله في القادم من الوقت، لأن مثل هذه المواضيع يطول الحديث فيها.
0: شكرا جزيلا، وأنا سعيد جدا أخي عابدين بالاستضافة وهذا اللقاء المهم جدا، وخاصة إحنا محتاجين فعلا في هذه الفترة. شكرا، جزاك الله خير.
1: بارك الله فيك. متابعينا، إحنا كذا وصلنا إلى ختام الحديث مع الأستاذ يوسف بن حماد الحاتمي، باحث دكتوراه في علم النفس الإيجابي، رئيس قسم الإرشاد والتوعية الطلابية بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الباطنة. متواصلين معكم في برنامجكم صوت الشباب، فاصل ونعود لكم من جديد.

0: تواصل يستمر معكم إذا متابعينا في برنامجكم صوت الشباب. نذهب معكم هالمرة إلى محطة أخرى من المحطات مع انطلاق أيضا النسخة الثانية من مؤتمر الشباب مع شبابنا العمانيين طبعا من جمعية الطلبة العمانية في أدنبرا بالتحديد. المؤتمر في نسخته الثانية أيضا انتقل إلى سلطنة عمان من أدنبرا. هالمرة نتحدث عن هذا المؤتمر اللي كان مع الطالب أيهم بن عبد الله الشكيري، طالب بتخصص السياسة والفلسفة الاقتصادية بجامعة أدنبرا، رئيس جمعية الطلبة العمانيين في أدنبرا بالتحديد. أسعد الله مساءك أخوي أيهم.
1: أسعد الله مساءك أخوي عبدين، ومشكورين على الاستضافة، وبإذن الله تكون كذا حوارات لطيفة بإذن الله عن هذا المؤتمر الشبابي.
0: الله يسعدك يعطيك العافية. خلنا نتعرف كذا كيف كان المؤتمر أيضا في نسخته الثانية، كيف انتقلت أو انتقل أيضا المؤتمر من أدنبرا إلى سلطنة عمان.
1: أكيد مؤتمر الشباب بدأ كمبادرة طلابية أطلقتها جمعية الطلبة العمانيين في أدنبرا، وكانت النسخة الأولى في المملكة المتحدة. وهدف هذه المبادرة هو خلق مساحة تجمع الشباب العماني حول قضايا تتجاوز الإطار الأكاديمي التقليدي. وبعد نجاحنا في النسخة الأولى حسينا أن الفكرة قادرة على الوصول إلى شريحة أكبر، فقررنا أن تكون النسخة الثانية هنا في سلطنة عمان في مسقط. وبالنسبة لنا الانتقال من أدنبرا إلى مسقط ما كان يعني مجرد انتقال جغرافي، وإنما كان انتقال بالفكرة من محيطها الطلابي إلى أنها تكون مساحة شبابية ومجتمعية أوسع. فبغينا أن نحمل معنا التجارب والخبرات اللي اكتسبناها كطلبة في الخارج ونربطها بطموحات الشباب هنا في عمان والفرص الموجودة معهم.
0: نعم، وما أجملها من فرص بإذن الله. اليوم نشوف مشاركة كبيرة كانت أيضا 450 شاب وشابة، ماذا يعني لكم الحضور وماذا يعكس أيضا هذا الاهتمام بالشباب العماني بمثل هذه الفعاليات؟
1: أكيد بالنسبة لنا إحنا الرقم ما كان مجرد عدد حضور، وإنما كان هو رسالة واضحة بأن الشباب العماني فعلاً جالسين يبحثوا عن مساحات يستطيعوا فيها أن يستمعوا ويتحاوروا ويسألوا ويكتشفوا فرص جديدة. ووصول الحضور إلى يعني ما يقارب 450 شاب وشابة إلى جانب قائمة انتظار كبيرة تجاوزت فيها عدد الشباب المسجلين إلى أكثر من 200 شاب وشابة يودون الحضور، ولكن للأسف ما كان عندنا عدد المقاعد الكافية. هذا كله أعطانا مؤشر على أن الشباب اليوم ما يريدوا فقط أنهم يكونوا متلقين، لكن يريدوا يكونوا جزء من هذا الحوار حول مستقبلهم، وأنهم وهذا الشيء أظن يضع علينا إحنا مسؤولية أن نستمر في صناعة هكذا مساحات ذات محتوى حقيقي، وما نكتفي مجرد فعاليات للحضور والصورة فقط.
0: نعم، اليوم أيضا ناقشتم صناعة المحتوى وصناعة الأثر، برأيكم كيف يستطيع الشاب أن ينتقل من مجرد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى استخدام أيضا لصناعة أثر حقيقي كطلبة؟
1: نعم، الفارق يبدأ من سؤال بسيط يمكن، أنه هو ليش أنا أنشر اليوم؟ إذا كان الهدف فقط الحضور الرقمي فبيبقى المحتوى لحظي، فعندما يكون لدى الشاب رسالة أو معرفة أو تجربة يريد مشاركتها من هنا تبدأ صناعة الأثر. فوسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت أدوات قوية جدا، يمكن للشاب من هاتفه أن يطلق مشروع أو مبادرة أو أنه يوصل معرفة إلى آلاف الناس، لكن الأثر يحتاج إلى محتوى صادق، يحتاج إلى استمرارية، إلى مسؤولية تجاه ما نقدمه للناس. فأعتقد أن الشباب العماني لديه الكثير من القصص اليوم والخبرات اللي تستحق أن تروى بصورة أكبر.
0: نعم، وهذه القصص بالفعل مثل ما ذكرت أنها تروى وتكون دافع إيجابي للطلبة الآخرين. أنت اليوم أيضا طالب تدرس السياسة والفلسفة الاقتصادية بجامعة أدنبرا، في الوقت نفسه أيضا تترأس جمعية الطلبة العمانيين في أدنبرا، كيف أثرت تجربتك أيضا الدراسية في الخارج على نظرتك أيضا لقضايا الشباب؟
1: نعم، التجربة في الخارج جعلتني أرى أنه أرى بصورة أوضح حجم القدرات الموجودة لدى الشباب العماني. اليوم عندما نلتقي بطلبة وشباب من عشرات الدول، تبدأ تلقائيا في المقارنة وتكتشف أن شبابنا يمتلكوا مستوى عالي جدا من الطموح ومن القدرات، لكنهم أحيانا يحتاجوا فقط إلى المساحة أو ربما الفرصة أو الشبكة اللي تساعدهم على الانطلاق. أيضا الدراسة في تخصص السياسة والفلسفة والاقتصاد علمتني أني أشوف القضايا من أكثر من زاوية، وأنه ما نتعامل مع أي تحدي بمعزل عن السياق مثلا الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي المحيط فيه. أما العمل في الجمعية العمانية في أدنبرا فأعطاني الجانب العملي، كيف نحول الأفكار إلى مبادرات، وكيف نبني فريق، كيف نتعامل مع المؤسسات، جلب الاستثمارات والرعايات وغيرها، كيف أن نصنع أثر ملموس بشكل حقيقي.
0: نعم، أيضا الأثر هو مهم. جمعية الطلبة العمانيين في أدنبرا بدأت كجمعية طلابية، لكنها اليوم تنضم أيضا تنظم مبادرة تصل إلى الشباب داخل سلطنة عمان. كيف استطاعت أيضا الجمعية أن تتجاوز الإطار الطلابي وتصل إلى هذا الحضور المجتمعي؟
1: منذ البداية احنا كان لدينا تصور ان دور الجمعية ما يجب انه يقتصر على تنظيم الانشطة الاجتماعية للطلبة. نحن اليوم نشوف ان الطالب المبتعث يمتلك فرصة استثنائية، فهو يعيش من تجربتين، تجربة عمانية وتجربة دولية، ويكتسب شبكة علاقات ومعرفة وخبرات يمكن انها تعود بالنفع على مجتمع اكبر. لذلك احنا في الجمعية بدأنا تدريجيا في الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مبادرات تركز على التمكين، مثل المؤتمرات والهاكاثونات. أقمنا هاكاثون الفضاء، هاكاثون المدن المستدامة، وغيرها من البرامج الاستراتيجية، كذلك الشراكات والبرامج اللي تجمع الشباب بالخبراء والمؤسسات. ومؤتمر الشباب في عمان في نسخته الأخيرة كان بالنسبة لنا خطوة طبيعية في هذه الرحلة، ورسالة بأن الجمعية تستطيع أن تكون منصة شبابية تنتج أفكار ومبادرات تتجاوز حدود المدينة والجامعة اللي هي فيها.
0: نعم، اليوم يعني مثل هذه المسارات والمساحات أيضا، هل تساعد الشباب في اكتشاف فرص أو فكرة أو حتى مسار مهني جديد لهم؟
1: نعم أكيد، هذه المبادرات مثل هكذا مساحات خلينا نقول هي تعمل كدور تنويري للشباب. اليوم الشباب ربما لديهم الإمكانيات ولديهم المعرفة ولديهم الخبرة، ولكن ربما ينقصنا نوع من البوصلة اللي يحتاجها الشباب بحيث أنهم وين يوجهوا هذه الموارد بشكل صحيح. فهكذا مساحات دائما تعرف لما تجمع مختلف شرائح في مكان واحد، الطالب يكون معه مثل الخيارات المختلفة اللي ممكن أنها تنور طريقه في الاتجاه اللي ربما يراه وهو مناسب ويتناسب أكثر بشكل أهم مع المهارات الموجودة لديه.
0: نعم، في ختام حديثنا معك أخوي أيهم، يعني بعد انتهاء هذا المؤتمر عودة المشاركين إلى حياتهم دراستهم أعمالهم، الأثر اللي تتمنوه أن يبقى معهم؟
1: أكثر شيء احنا نتمناه أن يكون أن يعود كل شخص من المؤتمر وهو يحمل معه شيء واحد على الأقل تغير بسببه، سواء كانت فكرة أو فرصة أو علاقة أو حتى قرار أو سؤال جديد. لأن اليوم احنا في المؤتمر اخترنا مفهوم أثر الفراشة تحديدا من هذا المنطلق. نحن نؤمن في الجمعية وفي المؤتمر أن التغيير الكبير يبدأ بلحظة صغيرة جدا، فربما يعني كلمة يسمعها شخص في جلسة أو شخص يلتقي به في المعرض أو فكرة تثير فضوله، وبعد سنوات تتحول هذه اللحظة إلى مشروع أو مسار مهني أو مبادرة لها أثر أكبر بكثير. فرسالتنا في جمعية الطلبة العمانيين في أدنبرا للشباب هي أن لا ينتظروا الفرص دائما، بل أن يصنعوها أيضا. الشباب اليوم مش فقط قادة للمستقبل، بل هم أيضا شركاء في صناعة الحاضر، ولدينا ثقة كبيرة بأن هذا الجيل قادر على أنه يصنع أثر حقيقي داخل عمان وخارجها أيضا.
0: نعم، وهذا الأثر مهم جدا لدى أبنائنا. احنا نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله يا رب العالمين في القادم من الوقت أخوي أيهم.
1: بإذن الله. شكرا لكم على هذا الاطلاع.
0: شكرا شكرا لك وفي أمان الكريم. إذا كان معنا متابعينا الطالب أيهم بن عبد الله الشكيري، هو طالب بتخصص السياسة والفلسفة والاقتصاد بجامعة أدنبرا، ورئيس جمعية الطلبة العمانيين في أدنبرا بالتحديد. احنا نتوقف للفترة الدينية ونعود لكم من
2: إذاعة
0: جديد.
2: الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. متابعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى برنامجكم صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نتمنى لكم دروب السلامة والسهالة لكل من يستمع إلينا في دقائقنا الأخيرة ومحطتنا الختامية والأخيرة. وفي عالم ما تتسارع فيه التكنولوجيا يوما بعد يوم، لم تعد التقنيات الذكية تقتصر على تسهيل حياتنا اليومية، بل أصبحت تتجه إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى فهم أجسامنا، قراءة إشاراتها، وربما اكتشاف المشكلات الصحية قبل أن تتحول إلى أزمات. من سلطنة عمان أيضا تظهر اليوم رؤية جديدة في مجال التقنيات الصحية القابلة للارتداء، العلامة العمانية اللي تسعى إلى إعادة تعريف مفهوم الرعاية الصحية بالانتقال من التعامل مع المشكلة بعد حدوثها إلى مراقبة المؤشرات الصحية وفهمها بصورة مستمرة واستباقية. وحول هذا الموضوع ينضم معنا على الهواء مباشرة الرئيس التنفيذي للتقنية وشريك مؤسس في عنصر، الأستاذ أحمد الشكيلي. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، أسعد الله مساءك بالخير والسعادة.
1: يا مرحبا وسهلا فيكم، أشكركم على الاستضافة.
0: الله يسعدك يعطيك العافية. بداية خلنا نبدأ كذا من البداية، كيف بدأت فكرة المشروع وما الذي دفعكم إلى تطوير هذه التقنية الصحية وتفاصيلها من خلالك؟
1: هو في الحقيقة المشروع أو الفكرة الأساسية من نكسة بدأت من سؤال بسيط، ليش ننتظر حدوث المشكلة الصحية عشان نتصرف؟ اليوم في كثير من الحالات نتعامل مع المشكلة الصحية بعد ما تصير، سواء كانت نوبة أو مشكلة صحية ثانية بعدها يبدأ التدخل. نحن في مشروع نكسة حقيقة نريد نغير هذه الطريقة وننقل من الرعاية، ننتقل يعني من الرعاية الصحية الاستجابية إلى الرعاية الصحية الاستباقية، بحيث أن نحن نتبق هذه المشاكل الصحية قبل لا تصير. رأيتنا أن نستخدم هذه الأجهزة يعني تكون ويربل أو قابلة للارتداء، ونستغل فيها قدرات الذكاء الاصطناعي على أساس أن نقرأ الإشارات المبكرة اللي يرسلها الجسم، ونحول هذه الإشارات إلى تنبؤات من خلالها نقدر أنه نأخذ يعني نحصل على وقت، يعني يكون في وقت كافي للتصرف قبل يصير الحدث، قبل يصير الحدث. وأول تطبيق لهذا الرأي حقيقة هو الصرع. مريض الصرع دائما يعني ممكن كثير من المستمعين يعرفوا حد من أفراد أسرتهم ممكن يكون مصاب بالصرع، يعيش يومه شوية بقلق. ليش؟ لأنه ما عارف متى تجي النوبة.
0: بالفعل
1: ممكن يكون يسوق سيارة، ممكن يكون خلال عمل، خلال دراسة، فيشكل له شوية صعوبة في عملية الاستقلالية في حياته اليومية.
0: صحيح.
1: فعشان كده احنا بدينا بسؤال، كيف لو قدرنا نعطي هذا المريض انذار قبل النوبة؟
0: نعم.
1: بدل بس ما انه نخبره انه خلاص بدأت، ومن هنا بدأت قصة نكسة.
0: نعم بالفعل مثل ما ذكرت بهذه التفاصيل أستاذ أحمد. اليوم إيش اللي يميز هذه التقنية عن الأجهزة الصحية القابلة للارتداء الموجودة حاليا، وإيش الإضافة اللي تسعون إلى تقديمها أيضا للمستخدم؟
1: حقيقة يعني الأجهزة كثيرة اليوم، وأغلب هذه الأجهزة اللي هي الويربل أو قابلة للارتداء ممتازة في المراقبة، تقيس نبضات القلب، النوم، الحركة، وكثير غيرها من المؤشرات يعني. ولكن اللي احنا جالسين نسويه ان احنا ناخذ الخطوة اللي بعدها، ما نعرف ايش جالس يصير الحين. انت ما تقرأ قراءات حصلت.
0: نعم.
1: لا. احنا نحاول نفهم الاشارات اللي تسبق
0: بالفعل
1: على الحدث اللي بيصير. فبالتالي عشان كذا نقدر نقول انه الفكرة في نكسة هي الانتقال من المراقبة الى التوقع، موضوع التنبؤ هنا مهم.
0: أيوة.
1: النقطة الثانية مهمة، الذكاء الاصطناعي عندنا مصمم انه يشتغل على الجهاز نفسه، وهذا اللي يعني خلى انه من الممكن انه تصير عملية التنبؤ في الجهاز نفسه. فالطبيعي والمتوفر حاليا انه هذه الأجهزة تاخذ القراءات ترسلها للهاتف، ومن الهاتف يرسلها للبيانات للكلاود، قاعدة البيانات السحابية، وهناك يصير التحليل وبعد كده تشوف النتيجة. بينما احنا لا، في نكسة احنا نحلل الإشارات على طول في الجهاز نفسه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونصدر التنبيه في نفس الوقت، فبالتالي هذا يزيد سرعة الاستجابة، يقلل عملية استخدام البيانات الإنترنت. كذلك موضوع الخصوصية أيضا يصير مهم، لأن التحليل يصير على الجهاز نفسه واستهلاك الطاقة طبعا. وأهم نقطة أنه ممكن أيضا يشتغل في حال أنه الشخص في مكان ربما ما في، يعني خلينا نقول شبكة ما فيها تغطية لشبكة الإنترنت، فبالتالي الجهاز راح يكون شغال ما محتاج أنه يتوصل بالإنترنت على أساس أنه يعطيك تنبيه.
0: طيب يعني هذه يعني أشياء خلنا نقول مهمة جدا اليوم نشوفها في تطور أيضا من قبلكم في عنصر بالتحديد. أول المجالات ربما مثل ما ذكرت مرض الصرع، كيف يمكن أيضا هذه التقنية أن تساعد الأشخاص الآخرين الأمراض الأخرى أيضا في اكتشاف أيضا هذه الأمراض؟
1: هو في النظارة، نظارة نكسا المنتج الأول، فيها حساسات مدمجة. هذه الحساسات تلقط النشاط الكهربائي للدماغ من 4 قنوات. طبعا احنا الميزة هنا نحاول نخلي عملية التقاط إشارات الدماغ جزء من الجهاز، فبالتالي واحد ممكن يلبس النظارة في حياته اليومية الطبيعية. التطبيق الأول لهذا الموضوع تم اختيار مرض الصرع، فبالتالي ممكن من خلال قراءة موجات الدماغ أنك تتنبأ بنوبة الصرع قبل لا تصير. ولكن طبعا احنا لما نتكلم على موجات الدماغ فأيضا احنا نتكلم عن يعني مؤشرات كثيرة الواحد ممكن يستخرجها من موجات الدماغ، ومن ضمنها التركيز، وفي تفاصيل كثيرة وأمراض كثيرة الآن لا زالت تحت البحث، وتطبيقات كثيرة يعني غير محدودة خلنا نقول، بما أنه صار عندنا هذا خلنا نقول الإنجاز أنه صار عندك منتج يقرأ موجات الدماغ، وفي إمكانية أنك أنت تحلل هذه الموجات باستخدام ذكاء الاصطناعي في النظارة، فبالتالي هذا يفتح باب كبير وتطبيقات مختلفة وراح نشتغل عليها، وبدأنا جزء من العمل الآن، ولكن إن شاء الله التطبيقات راح تظهر طباعا.
0: نعم بالفعل مثل ما ذكرت يعني التطبيقات اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم جزء أيضا مهم في التقنيات الصحية، كيف تستفيدون منه في قراءات وتحاليل بيانات اللي تجمعها طبعا النظارة، واليوم كيف الطبيب أيضا يستفيد من هذه البيانات؟
1: هو الحقيقة من دون الذكاء الاصطناعي كل هذا بيكون غير ممكن. يعني مرض الصرع هذا مرض موجود من زمن ليس بقريب، والتطور الطبي موجود أيضا، الأطباء خبراء يعرفوا يقروا الإشارات هذه، يقدر يحدد إذا الشخص مصاب بالصرع ولا لا من خلال قراءة هذه البيانات. لكن الجزء الناقص من الموضوع هو التنبؤ قبل أن يصير، وهذا الشيء كان في محاولات سابقة، أطباء كثر وجزء منهم احنا قابلناهم بشكل شخصي كان لهم محاولات في بحوث معينة يحاولوا انه من خلال قراءة هذه الموجات ما قبل النوبة انه يحاولوا يستنبطوا منها انه تنبؤ معين، يعني هل هذه النوبة راح تصير او لا، فكان صعب. ولكن باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة أصبح هذا الشيء ممكن، فهذا جزء أساسي من الموضوع وليس فقط شيء يساعد ولكن هو جزء أساسي. والنقطة الأخرى اللي هي موضوع أنه كيفية تطبيق هذا النموذج، نموذج الذكاء الاصطناعي في الجهاز نفسه، وهذا أيضا واحدة من خلنا نقول البريك ثروز اللي تمكننا نعملها، واللي هي مكنت أنه هذا المنتج يصير واقع.
0: نعم وهذا اللي نتمنى إن شاء الله أنه يكون واقع بإذن الله تعالى. هذه التقنية ستبقى مرتبطة بالدماغ فقط أم أن لديكم رؤية أيضا لمراقبة مؤشرات صحية أخرى في الجسم نفسه؟
1: هو في الحقيقة هذه نقطة بداية ورح نستمر ونتوسع فيها. الفكرة وما فيها أنه إحنا بدأنا نمط معين، هذا النمط يقوم على أساس قراءة مؤشرات من جسم الإنسان، وبعد كذا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والإتش كمبيوتينج في تحليل هذه البيانات، وبالتالي إعطاء تنبيه للمستخدم أو المريض. وهذا طبعا ما ينحصر في مؤشر واحد مثلا اللي هو حاليا موجات الدماغ، ولكن أيضا يمتد لمجموعة من المؤشرات الأخرى وأمراض أخرى، ولكن كلها تقع في نفس النمط ونفس المسار، وإحنا إن شاء الله مكملين، وراح يكون في عدة منتجات أيضا كلها تحت مظلة تقنيات صحية تنبؤية قابلة للارتداء
0: بإذن الله تعالى. اليوم المشروع ينتقل طبعا إلى مرحلة تطوير تقنية، إلى مرحلة الدراسة والتجارب العملية. الخطوات القادمة اللي تمكن أو يمكن أن نرى هذه التقنية مستخدمة أيضا بشكل أوسع.
1: حاليا في مراحل النهائية من التجارب السريرية، والخطة الآن أنه مش فقط راح يكون في عمان، ولكن هي بداية، وإن شاء الله تكون بداية سريعة جدا، لأن الطموح هو التوسع في المنطقة والعالم، بحكم أنه هذا المنتج بشكل عام منتج الأول من نوعه على مستوى العالم. التطور اللي فيه يعني جذب كثير من الاهتمامات، سواء على مستوى شركات، مراكز بحثية، مختصين من جميع أنحاء العالم. وحقيقة احنا يمكن اليوم دشنا، ولكن كان في سابقا يعني مجرد بعض الإعلانات هنا وهناك، وتفاجأنا حقيقة انه في تواصل كثير وصلنا من أشخاص موجودين في دول مختلفة، من جنوب أمريكا، من شمال أمريكا، من أوروبا، من عدة مناطق في العالم. الكل يعني يذكر حالته أو حالة أحد من يعني أفراد أسرته يعني، ويدوروا على حل معين. فبالتالي هذا الحل له يعني خلينا نقول متطل يعني هذا الحل له يعني ديماند كبير كثير في العالم، لأنه لا يوجد حل آخر، ما الناس ما عندهم حل آخر. فبالتالي مهم جدا أنه أيضا التوسع يكون فيه أيضا سريع.
0: نعم بإذن الله تعالى. احنا نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ أحمد، وكلنا أمل إن شاء الله أن سلطنة عمان تتصدر بإذن الله بمثل هذه الاختراعات إن شاء الله. فكل التوفيق لكم.
1: جزاك الله خير وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك. إذن أستاذ أحمد، إذن كان معنا متابعينا الأستاذ أحمد الشكيلي، الرئيس التنفيذي للتقنية وشريك مؤسس في عنصر. كل التوفيق لهم بإذن الله تعالى. احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامجكم صوت الشباب، ملتقانا على خير، ونقول في أمان الكريم بإذن الله. تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ، وفي أمان الكريم بعون الله تعالى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
2: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر،
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدا يدفج.
3: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال، حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
4: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات سير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 الظهر إلى 4 العصر
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معاً لأجلهم. الطلاق قد يكون نهاية علاقة زوجية، لكن ما مفروض يكون نهاية الأمان في حياة الأبناء. الطلاق ما مفروض أنه ينهي أدوارهم كأم وكأب. الطفل حقيقة ما يفهم تفاصيل الخلاف، يمكن يسمع بس ما يفهم تفاصيل الخلاف ولا يفهم أسباب الانفصال، لكنه يشعر تغير الجو وتبدل المشاعر وغياب هذا الاستقرار من هذا البيت. صدق أو لا تصدق، أبناء الطلاق ما يعانوا بسبب الطلاق ذاته بقدر ما أنهم يعانوا من طريقة التعامل الكبار معه. يا الله، لما شفنا الطلاق شو يعمل بين البعض، وليس الكل ولله الحمد، بين البعض من صراع، من شد، من جذب، من استخدام هذه الأطفال كورقة ضغط أو تحميلهم اللي ما يتحملوه من مشاعر الذنب والخوف. اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأطفال. والله أنا يؤلموني هذه الفئة، يؤلموني هالأطفال، لأن ما لهم ذنب، لأني شهدت على أكثر من حالة وشهدت على أكثر من نظرات خوف في عيون هذه الأطفال. وأنا أعرف كان خلفها أسئلة، بس أنا أعتبر كيعني مختصة غريبة عند هذه الأطفال لما جوا زارونا، بس كان من نظراتهم تفهم أن عندهم كثير أسئلة، خوف، ترقب، قلق. مؤلم هذا الوضع لما يكون عايش في وسط هالاستقرار وينتقل. نعم أنا أعرف أنه لربما كان في مشاكل يعني في البيت الواحد، ونعم الله سبحانه وتعالى قال خلونا نقول أنهم حاولوا بكل الطرق وصلوا لطريق مسدودة، والله سبحانه وتعالى قال فيهم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لاحظوا، تسريح بإحسان، يعني هذا الإحسان لازم يشمل هذا الأطفال، لازم يشملهم، لأن إذا ما شملهم هنا إحنا بنحول هذا الأطفال لكومة من المشاعر النفسية اللي بتظهر عندهم، بتظهر سواء في طفولتهم أو بعد ما يكبروا لازم يظهر عندهم. وأنا دائما من الأسئلة اللي أسألها لما يجيني يعني شخص ويسأل عن حالة معينة، ولما أعمل يعني دراسة حالة، أقول له هل كنت طفل لوالدين منفصلين؟ وأسمع هنا الإجابة، لأن في كثير يكون نعم. وللعلم ما كل أبناء المطلقين يعانوا، ولا كل أبناء بالعكس، في أبناء عايشين ولله الحمد في استقرار وفي أمان وفي وفي وفي وفي نبات وفي أمورهم عالي العال. ولكن أنا أتكلم عن فئة محددة، هم يعرفوا أنا عن من أتكلم، هم عارفين أنا عن من أتحدث. الأطفال ما لهم دخل في هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى من كثر ما يوصي الرجل على هذه المرأة حتى بعد والله ديننا دين رائع، شو رأيكم؟ ديننا دين رائع، ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا تفصيل إلا وتحدث عنه. الله سبحانه وتعالى يقول في الطلاق وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن في سورة الطلاق. متخيلين؟ حتى وهي حامل تنفق عليها، حتى بعد الحمل وتضع طفلها وترضعه تنفق عليها. من كثر ما هذا الدين حريص أن الأطفال يتربوا تربية سليمة قويمة من دون ما يكون فيها هذا الشتات اللي يعيشه الأطفال بعد مرحلة الطلاق. حتى بعد الطلاق يقول الله سبحانه وتعالى أن هذه المرأة في لها حقوق أدوها لها، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. من كثر ما نفسية الأم وحتى نفسية المطلق عند هذا الأبناء مفروض تكون نفسية جيدة. هذه الآيات تدل على أن الخلاف حتى الانفصال ما يبيح الظلم ولا الإضرار، وأن المعروف مطلوب حتى في كل الأحوال، في كل الأحوال مطلوب حتى بعد الطلاق. بالذات لما يكون في أبناء، بالذات لما يكون في أبناء، الخصومة في أو الفجر في الخصومة والله أمر يعني، ومن من من صفات فئة معينة هذه ما تليق بنا إحنا كمسلمين. فكيف إذا كان هذا الشخص كان في بين عشرة سنة سنتين عشر عشرين، في يوم من الأيام لو يوم كان في معرفة بينه وبين هذا الشخص، فأحفظ مقامه، أحفظ مقامه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كيف يعني؟ يعني التضييع هذا مش فقط مادي، حتى نفسي. أنا من هو أن يضيع من يقوت؟ أبناءه. فهذا التضييع لما أضيع هذه الأبناء، والله هذا ما أمر بسيط، والله هذا ما أمر بسيط. أنا لما نسأل الأبناء أو الآباء اليوم لما يجون الأولاد عندهم مشاكل واضطرابات معينة بسبب الوضع اللي صار بين الوالد والوالدة بعد الطلاق والحرب التي شنت، حتى أنا كنت أذكر أقول لي زميلة، قلت لها شنت الأسلحة؟ رفعوها الأسلحة؟ تقول لي لا إن شاء الله إن ما ترفع إن شاء الله في هذا، أو نعم ما رافعينها من فترة، نعرف إن في، نعرف الوضع اللي بيصير فيه، نعرف القتال في الحضانة، أني أنا لازم أطلعك بأسوأ ما يكون، وهذا الطرف أنا لازم أطلعك بأسوأ ما يكون.
2: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
3: قبل فترة دار بيني حوار أنا وإحدى الزميلات، كانت طبيبة نفسية، فكانت تكلمني عن واحد من الأطفال، كيف كانت هذه البنت تعاني من أعراض نفسية لأمر معين، وكيف إنها تقول لي أنا متعجبة لأنها من أسرع الأطفال اللي كانوا يعانوا من هالأعراض، وهي كانت تشرف على حالتهم واللي تحسنوا تحسن سريع. فيعني أنا خضني الحماس في نقاشنا، فأسألها عن الأسباب، قالت لي أنا ما لاحظت حاجة تغيرت عليها إلا أمر واحد يا كلثم، تقول لاحظت إن في آخر جلسات كانت هذه الطفلة تجي لمواعيدها مع أمها وأبوها، مطلقين، الأم يعني مكان والأب مكان، لكن الاثنين يجيبوها يكونوا في العيادة معاها، وكان هالاثنين أمام هذه البنت جدا علاقتهم مستقرة. تقول هذا الأمر يعني نقل البنت من مكان لآخر، من وضع لآخر، فهذا دليل أن هذا الأمر ما يستهان فيه، هالأمر ما بسيط أبدا أثره وتأثيره على الطفل. إذا في أب وأم يسمعوني لطفا ركزوا لي في هالكلمتين هذيلا، ركزوا لي كثير فيهن، وكانوا يعني عندهم أبناء ويعني حاولوا بشتى الطرق ووصلوا لطريق مسدود وصار الطلاق. اسمعوني، أنتوا لما اختلفتوا هذا الاختلاف كان بينكم، الأطفال ما اختاروا هذا الطريق، طلاق أنا متأكدة قرار صعب عليكم، لكن ما معناها نهاية المسؤولية؟ ما معناته؟ لأن إحنا لما نقول نهاية المسؤولية البعض يفهم إنه لا، بالعكس أنا الحين أعطيهم حب زيادة. لما تعطاه هذا الحب الزيادة اللي أنت تتكلم عنه، ما معناها أني أنا أشين صورة الأب في عينه؟ ما معناها أني أنا أبين أن الأم متوحشة في عينهم وأن الأم سيئة؟ تقول الله سبحانه وتعالى الحين ما عليه، الحين أنت بتكسب أطفالك، والحين والله أطفالي الحين يحبوني أكثر من الأم، أو أطفال الحين يريدوني أنا أكثر من أبوهم، وأنت خلاص تعتقدي أن هذا صار النصر ووصلت لمرحلة النصر، بس هذه مرحلة بداية النهاية عند الطفل، لأن الطفل بكرة بيكبر. وأنا دائما أقول هذه الكلمة، أنا أكد لكم أن لما يكبر إلا ما يعاني من اضطرابات معينة. ليش؟ لأن أنا ما أعلم الغيب، أنا أعتمد على مؤشرات، المؤشرات اللي شفناها واللي تمر علينا تقولنا إذا ما نشأ هذا الطفل بفكرة قويمة مستقرة عن الأب وعن الأم، هنا الحين بتشوفين أنه أيوة هم يريدوني وهم ما يحابين أبوهم، أو هم نعم خلاص يبكوا من كثر ما يريدوني وهم ما يريدوا أمهم، وهذا الأمر تعتقد أنه مفرح، هذا الأمر تعتقد أنه تفزت في هذا الحرب اللي شنيتوها على بعض. لكن الأصل يقول لما يكبر هذا الطفل ما ينشأ بهذه النشأة، بعدين آثاره تطلع، بعدين آثارها تطلع. ليش تطلع الآثار هذه؟ لأن الإنسان الطبيعي المستقر صعبة تتشين صورة أمه والدة أو والدته في عينه، فما بالكم إذا كان هذه الصورة السيئة عن الأب والأم اكتسبها عن أمه من أبوه، أو اكتسب صورة سيئة عن أبوه من كلام أمه، فالأثر جدا كبير فوق ما تتخيلوا. الحين بتكسبوهم لكن يمكن تخسروهم في يوم من الأيام. الحين هذه الحرب اللي شنيتوها يمكن تفوزوا فيها، بس هذه الحرب ما فيها فايز. أنا أبشركم ما فيها فايز، الكل خسران فيها. فإذا في أب وأم يسمعوني أرجوكم، وفي حرب قائمة بينهم أرجوكم إنهوها. هذاك يظل أب وأنتي تظلي أم. الطلاق أنا عارفة إن كان نهاية لعلاقة بين اثنين، لكنه ما أسقط حق الأبناء في الأمان والحب والاستقرار. ما في يوم من الأيام إحنا بنشهد إن هذه الخلافات أصعب حاجة لما تجيب لي أبناء وتشهدهم على خلاف. شو رأيك؟ أصعب حاجة على الإبن، ما بينساها. لما نجيب هذا الأبناء كشهود على سوء أمك، يا الله، لما نجيب هذا الأبناء كشهود على يشهدوا على أن أبوهم سيء، اتقوا الله سبحانه وتعالى، لا تجعلوهم شهود بين النزاعات، لا تجعلوهم ساحة لتصفية الحسابات. سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفهم الصحابة تأكد لنا مبدأ واضح أن الطلاق لا يبيح إلا ضرار، وما يسقط المسؤولية عنكم، وما يعفي الرحمة بين الاثنين. الأبناء محتاجين أنهم يشوفوا أم متزنة وأب حاضر حتى بعد ما تغير شكل الأسرة. الكلمة الجارحة اللي قيلت بينكم وصلت لهم بأقصى ما تتصوروا، فاجعلوها بينكم. الاحترام بعد الطلاق هو الهدية الأعظم اللي أنا أشوفها اللي أطفال محتاجينها، لأن كثير مطلقين يجوا يسألونا كيف نتعامل الحين مع أبنائنا. الاحترام للطرف الآخر هذا المطلوب منك لا أكثر ولا أقل، لكن ما مفروض أن ينهي الأبوة والأمومة، هي علاقة انتهت. الأبناء محتاجين وعيكم، الأبناء محتاجين تعاونكم، الأبناء محتاجين حرصكم على أن تبقوهم خارج دائرة الصراع. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، واعذروني يعني أنا هذه من الحلقات اللي مثل ما يعني أسلفت في بدايتها اللي يعني يؤلمني أنا الحديث عنها، ولكن لابد الحديث عنها. شكرا وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله.
2: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
4: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن للفرح للتفاؤل للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وأهلا وسهلا ومسهلا فيكم جميعا ويانا في حلقة جديدة من استوديو 5. اليوم 20 ربيع الأول 1448 للهجرة، الثاني من سبتمبر أيلول 2026. مساكم سعيد وجميل ورايق بإذن الله تعالى. إن شاء الله تقضوا بصحبتنا وقت ممتع وجميل. هذا التواصل الحي والمباشر عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، الإذاعة الأكثر استماعاً، إن شاء الله بيستمر وياكم لين الساعة 7. كل التحية لجميع أصدقاء البرنامج، لكل اللي يسمعنا حالياً وهو متوجه لأي مكان، إن شاء الله وصول آمن وأيضا أوقات ممتعة نتمناها لكم. حلقة اليوم موضوعها إلى مثل كل، أتمنى أنكم تتابعونا فتفضلوا ويانا في استوديو 5. معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية لعمار من خالد البلوشي.

مستمعينا في حلقة اليوم إن شاء الله بنناقش موضوع يلامس حياتنا اليومية كلنا، هو أول ما نسمع مع بداية يومنا وآخر ما نعتمد عليه قبل النوم، المنبه. رغم بساطة هذا الجهاز أو التطبيق اللي يرافقنا كل صباح، إلا أن وراءه أسئلة علمية مثيرة. كيف يتمكن المنبه من إيقاظنا من النوم؟ إيش يصير داخل الدماغ والجسم لما عند الانتقال من النوم إلى اليقظة؟ أيضا ليش يعني بعض الناس تقوم بسهولة والآخرين يمكن يرن المنبه ويقوم كل البيت، وخاصة يكون مزعج أحيانا في الفنادق اللي يا الله يعني أحيانا حتى إذا كان رنت هاتف حد على نفس نغمة المنبه اللي أنت حاطنه تتنرفز، تقول له خلاص سكرة أرجوك ما أبغي أسمع هذا الصوت. ليش يا ترى إحنا نتضايق لما نسمع صوت المنبه؟ إيش الكيمياء اللي تستوي في دماغنا عشان تعطينا هذا الإحساس؟ ولا تعتقدوا يعني أنه يعتمد على ليش أنا حاط منبه، ليش صاحي؟ يمكن أحيانا يعني مضبط المنبه مش بس عشان الدوام، يمكن عنده مقابلة عمل، ممكن عنده عقد صفقة، ممكن عنده بيعة محترمة، ممكن بياخذ مثلا عمولة على حاجة هو يعني كان وسيط فيها. أحيانا ترى المنبه الناس تفز من النوم فرحانة، والبعض يبي يكسر لأنه غورن، وفي هاي نس نغمة منبهي يا الله. هذه أنا بعد مختارة واحدة لطيفة على أساس أني أنا أقوم شوية بمزاج حلو وما أكون منزعجة. فاليوم بنتكلم عن هذا الموضوع وبنستضيف إن شاء الله اليوم استشاري أول أمراض الصدر وطب النوم الدكتور نبيل اللواتيا. أي سؤال يخطر في بالكم عن هذا الموضوع أنا أتمنى أنكم تتواصلوا ويانا، سواء كان على الواتساب 72-44-2009 أو عن طريق الاتصال المباشر على 24-698-151. خبرونا هل تقوموا من أول رنة للمنبه ولا تضغطوا زر الغفوة أكثر من مرة؟ كم منبه ضبطوا كل ليلة حتى يعني تضمنوا أنكم تقوموا في الوقت المحدد؟ هل صار أنكم سكرتوا المنبه ورجعتوا للنوم وقلتوا ياه اللي فيها فيها اليوم ما بقوم؟ ولا يعني احيانا تصير عندنا يعني غرائب وطرائف في هذا الموضوع، البعض يحس ان انا ما سمعت المنبه، او كيف تسكر المنبه، او ليش المنبه ما قومني. ترى تناس تحط على كل على علامة صح انه عشان يضبط المنبه، خاصة لما نغير موبايلنا من نوع لآخر أحيانا شوية نغفل عن هذه الأمور حتى لو كانت بسيطة. يمكن أحيانا ننسى هل أنتوا حاطينه فقط أيام الأسبوع، محددين أيام معينة ولا كل يوم؟ هذه أيضا من الأمور اللي تفرق واللي تخلينا ندخل في مواقف محرجة أحيانا. فأتمنى أنكم تشاركونا مواقفكم وتجاربكم مع المنبه، وإلى أي مدى ساعتكم البيولوجية أيضا يعني صاحية. أحيانا في بعض الناس خلاص يعني متعودين أنه يناموا في وقت معين ويصحوا في وقت معين من غير ما يعني يستعينوا بأي تنبيه خارجي، ساعاتهم البيولوجية بروحها تقومهم. فهذا موضوع حلقتنا، وأهلا وسهلا بالجميع.

قبل لا نبتدي في استقبال اتصالاتكم مستمعينا، خلونا مع فقرتنا التاريخية أهم الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم في 2 سبتمبر 47 عام 47 قبل الميلاد. ملكة مصر كليوباترا السابعة تنصب ابنها شريكا لها في الملك تحت اسم بطليموس الخامس عشر قيصرون. 1192 ريتشارد قلب الأسد يعقد معاهدة صلح مع صلاح الدين الأيوبي ليحتفظ الصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا، ويسمح صلاح الدين الأيوبي للحجاج والتجار بزيارة القدس. 1666 اندلاع حريق في لندن ظل مشتعلا لمدة ثلاثة أيام وحول أكثر من 10,000 منزل إلى رماد. 1752 بريطانيا العظمى تعتمد التقويم الجريجوري رسميا، وذلك بعدما يقرب من قرنين من تبني معظم دول أوروبا الغربية له. 1789 تأسيس وزارة الخزانة الأمريكية. 1811 تأسيس جامعة أوسلو تحت اسم جامعة فريدريك الملكية تيمنا بالملك فريدريك السادس ملك الدنمارك والنرويج. 1921 الحكومة البريطانية تعترف بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية سلطانا على منطقة نجد بشبه الجزيرة العربية. 1941 أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية تسجل مجسم

الدولة الإسلامية في العراق والشام ينشر تسجيلا يظهر فيه إعدام الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف الذي اختطف في حلب في أغسطس عام 2013. 2015 العثور على جثة الطفل السوري اللاجئ عيلان الكردي على شاطئ تركي وصورة جثمانه تهز العالم وتصدم الرأي العام. 2018 حريق هائل يدمر متحف البرازيل الوطني في ريو دي جانيرو مما تسبب بضياع أكثر من 20 مليون قطعة جمعت على مدار أكثر من 200 عام كانت محفوظة فيه ووفقا لموقع المتحف. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق اليوم الوطني في فيتنام عيد الاستقلال في ترانسنتريا ويوم المعلم في سنغافورة.

0: والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة. تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تحية للجميع ونرحب بجميع أصدقاء البرنامج، جميع المستمعين أيضا اللي تابعونا حاليا وهم في مشاويرهم. إن شاء الله دايما نكون لكم رفقة طيبة، وزين تشاركونا وتسمعونا سماع أصواتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. سمعونا سماع أصواتكم. سمعونا أصواتكم. أهلا وسهلا بالجميع. اليوم نتكلم عن المنبه. يعني البعض المنبه بالنسبة له شيء وايد ضروري في حياته. زمان كانت عندنا ساعة كذا صغيرة تنحط عند الرأس على الكوميدينو، هذه واجد ضرورية كانت. أول شيء الوقت، وثانيا المنبه. كان زمان ما كان عندنا موبايلات ولا عندنا يعني تقنيات حديثة عشان تقومنا من النوم، كنا نعتمد على هذه، تذكروها اللي كان فيها أذاين. أيوة هذه، يا الله أنها تبط الرأس بكلمة تعويل كلمة من معنى. هذه ما في تعليها ولا تخفض صوتها ولا تضبطها على هذه النغمة، بس شئت أم أبيت تباها ولا ما تباها. وبعد ما تتسكر باللمس، لا في يعني لازم أنت تقوم وتسكرها، فيها كذا شيء مثل كأنه مثل الهوك، يعني لازم تدز على الصوب الثاني عشان يقوم. فكانت بالفعل مزعجة جدا. أتذكر حتى أنا شكلها ملت أبوي الله يرحمه فضية وفي لها كذا أذاين، وداخلها كأنه الأرقام خضراء لونها، هم قصدهم أنه عشان تضوي بالليل. هذه كانت الفكرة، وكانت يعني كذا بالترس تنترس، يعني تتكوك مثل ما نقول. فهذه من الساعات القديمة. حتى الساعات والمنبهات هذه أيضا يعني بروحها يحتاج لها حلقة عشان نتكلم عن التطور اللي طرأ عليها، من كبر الحجم، من ثقل الحجم، حتى ثقل الوزن عفوا، وأيضا الأنواع المختلفة. بعدين طلعت الإلكترونية، بعدين طلعت أنواع مختلفة تعتمد على تقنية. في تقنيات أكثر تطورا، يعني هي هذه شوية معقدة، أنه مثل السوار، هو السوار هو اللي يقومك من النوم. السوار هذا حتى يقيس لك دقات القلب، يشوف حركة جودة النوم عندك، يشوف هل اللي ينقطع نفسك أثناء التنفس، يقيس الضغط، السكر، تستخدم خاصة لكبار السن. وهذه نفس الشيء بإمكان، يعني أظن يعني فيها مثل المنبه ينبهك، يعني يعطيك كذا انذارات أصوات إذا لا سمح الله مثلا احتجت أنك أنت تصحى من النوم، أو تحتاج تأخذ أنسولين على سبيل المثال، أو تعدل نومك. ففي لها وايد أمور، وبعد أيضا يعني نحسها من الأشياء المهمة. هذه تكون مربوطة بالموبايل، يعني موبايلك هو اللي يطلع هذه الأصوات. 2-4-6-9-8-1-5-1 معنا أول اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: مساء الورد أم سعيد.
1: مساء الفل. أهلا أخي سلطان، كيف حالك؟
2: أهلا وسهلا فيكم، أخباركم؟
1: الله
2: كيف
1: يسلمك ويعافيك، يا مرحبا. يسعدني
2: المشاركة في برنامجكم الجميل مع الأستاذة المتألقة ندى البلوشي.
1: حياك الله أخي سلطان، يا مرحبا.
2: حياك الله.
1: ما أدري، أنا أحس من صوتك كذا أنت ما تحتاج منبه عشان تقوم من النوم.
2: لا والله، أنا إنسان نومي خفيف.
1: ما شاء الله.
2: والله نومي خفيف، حتى أصلا عندي ساعة بيولوجية داخلي. يعني إذا قلت أنا أنهض الساعة 4، أنهض الساعة 4 بالضبط.
1: ما شاء الله،
2: لله الحمد، بدون منبه.
1: تسمع الكلام ساعتك، ما شاء الله.
2: بس عكس أخوي. أخوي ما شاء الله عليه، إحنا مسمينه الكبت، لأنه ما شاء الله عليه إذا
1: نوم ثقيل.
2: نومه ثقيل، حتى أنا أكره صراحة أني أنام معاه، لأنه في بعض الأحيان يعمل لك 30 منبه ينهض كلها الحارة وهو ما ينهض. والله لدرجة أني مرة من المرات ما عرفت أسكر المنبه، شليت المنبه يعني التلفون ورميته داخل الكبات. والله
1: يا ربي. طيب إيش الاختلاف اللي بينك وبينه؟ يعني ليش أنت كذا نومك خفيف وهو نومه ثقيل؟ مسؤوليات ولا قلق يعني ولا إيش؟
2: والله الله أعلم، يعني ما لنا في قلق ولا شيء، لكن سبحان الله كذا أنا يعني عودت نفسي إن ما أعتمد اعتماد كلي على المنبه. والإنسان سبحان الله لما يريد يسوي حاجة سبحان الله ترى الجسم مرة يكون على حسب أنت الحاجة اللي تريدها. إذا كنت الشخص قال أنا أسلم وأنام وبرأي ترى
1: أنت يا سلطان شكلك مو سهل، أنت حتى ساعتك البيولوجية مروضها.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: تبارك الله. أبدا ما تستخدم المنبه حتى للأشياء الضرورية مثلا تخاف أن تروح عليك نومة على سبيل المثال أو شيء؟
2: والله أنا استخدم منبه في بعض الأحيان، خصوصا إذا كنت مثلا يعني سهرت والفترة طويلة، في بعض الأحيان نضطر أن نسهر رغم أننا ترى ما من محبي السهر يعني. لكن إذا كان مثلا موعد مهم ولا كذا لابد أننا نعمل المنبه. لكن أنا في داخلي ما أحب أعتمد عليه بصراحة يعني.
1: يعني يمكن البعض يقوم قبل لا يرن المنبه حتى.
2: إيه بالفعل. أنا كذاك.
1: أنت منهم أكيد.
2: يعني أنا مضبط المنبه على صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر أنا أكون قايم. أنا أقوم بعد شوية هو يرن، أقول إيش فايدتك يعني.
1: طيب إيش النغمة اللي تحطها عادة، هادية ولا صوت عصافير ولا صوت إيش النغمة عندك؟
2: أنا أكثر شيء النغمة اللي أعملها صوت يعني دعاء أو صوت قرآن وكذا أكثر شيء يعني. ما أحب أعمل أشياء يعني مزعجة وكذا، خصوصا إذا كان مثلا أولادي جنبي ما أحب أسوي منبه يعني أزعج أولادي ويلحظة كلهم، لأن أصلا ما محتاج أصلا المنبه بصوت عالي. لو حاجة بسيطة كذا أنا ألحظ على طول.
1: أنت
2: تخيلي إني في بعض الأحيان حتى بس بمجرد إنه يهتز المنبه يعني أنا عامل نغمة هزاز أنا من صوت تلفون لما يهتز أنا أقوم.
1: ما شاء الله عليك. تذكر المنبهات القديمة سلطان في البيوت
2: موجود
1: القديمة؟
2: موجود هذا كان عند والدتي الله يرحمها.
1: هذيك
2: أنا صراحة يعني عقدني هذا المنبه بصراحة إني أنا كنت في الغرفة الثانية ويقومني.
1: يا الله صح إنه مزعج.
2: مزعج لدرجة أنا أقول حتى أقولها الوالدة الله يرحمها يعني أقولها يعني معقولة كذاك هذا المنبه؟ أقول لك كل الحارة قاموا من هذا المنبه، أقول له ما شاء الله عليش.
1: تعرف في حادثة استوت إنه الجيران هم عندهم جار يعني بروحة عايش ويقوم دايما يضبط المنبه عشان على صلاة الفجر، اكتشفوا انه هو توفى بسبة المنبه لانه ما تسكر، فراحوا ويشوفوا يعني ليش ما سكر المنبه فاكتشفوا انه هو ميت. تخيل يعني
2: سبحان الله
1: بسبة المنبه
2: لأنه ما سكت المنبه فسبب الإزعاج يعني.
1: أيوة سبحان الله. ويعني تعرف المنبهات القديمة اللي يعني ما تسكت، يعني مو مثل الحين ذكية إذا عدت دقيقة بروحها تسكت مثلا.
2: أيوة بعد خمس دقائق
1: أيوة هذه ما كانت تسكت إلا لما حد يروح يطفيها.
2: والله هذا ما تسكت لو سنة تخلص البطارية. يمكن لدرجة أن تخلص البطارية هو ما يسكت.
1: صحيح. سعدت بسمع صوتك خوي سلطان، عساك على القوة
2: إن شاء الله. شكرا سعيد. شكرا. ممكن نطلب أغنية إذا كان ممكن؟
1: شو تقول عمار؟ يقول عشان أنك أول مرة يلا معنا، بكرة عندنا طلبات أغاني. تفضل
2: يلا ما في مشكلة. لا إذا ممكن، إذا ما ممكن خلاص ما في مشكلة.
1: إيش حاب تسمع؟
2: والله أغنية على ذوقكم للفنان بدر الشعيبي.
1: بدر الشعيبي.
2: أي أغنية ما في مشكلة، أنا ما أتشرف.
1: إن شاء الله تبشر.
2: شكرا مسعيد وأسعدنا الكلام معاكم وما شاء الله برنامجكم حلو.
1: تسلم.
2: أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك أخي سلطان، يومك سعيد أخوي. حياك الله. يا مرحبا. 2-4-6-9-8-1-5-1 يعني لين الحين الأسواق زحمة. شيء مواقف نلف لما نتعب، وأنا من النوع الملول ما فيني صبر، خلاص أغير رأيي وأرد البيت. بعدكم ما خلصتوا أغراض المدارس ما شاء الله عليكم، يعني أحس أنه ما أقدر أروح السوق إلا بعد أسبوعين من المدرسة من افتتاح المدرسة. اتصال ثاني. ألو،
3: السلام عليكم. مساء الخير.
1: مساء الورد أبو قيصر، أهلا وسهلا. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا، حي بهالصوت.
3: زملائكم بخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله يكونوا كلهم بخير.
3: المخرج،
1: المخرج بخير وصحة وعافية إن شاء الله. دوم
3: زملائكم إن شاء الله بخير.
1: كيف حالك أنت أبو قيصر؟
3: الحمد لله.
1: كيف الأولاد والأحفاد؟
3: كلهم سروش الحمد لله.
1: كيف شوشو؟ إيش أخبارها؟
3: الحمد لله بنعمة.
1: الله يسلمها.
3: احنا الأشخرة
1: ما شاء الله.
3: اليوم راجعين من الأشخرة.
1: ما شاء الله، زين، بدل صلالة مشيت الأشخرة. يلا نفس الجو.
3: الأشخرة ورسو وهذا ورأس الحد الحمد لله. ورحنا على العامرات وقريات مشينا كذا، إلنا خرجنا للزكي.
1: ما شاء الله عليكم. استأنستوا أهم شيء.
3: اي نعم، كل اصدقائنا احد من القيناه المشرفي وصار بن عبد الله القافري.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك،
3: تلاقينا معهم الحمد لله.
1: يا حظهم انهم لقوك يا ابو قيصر.
3: نعم،
1: محظوظين انهم شافوك.
3: نعم، اتصلت فيهم الحمد لله، سلمت عليهم تلاقينا. جزاهم الله خير.
1: اهلا وسهلا فيك.
3: انا اول منبه ديك الشياب وهذا والنجوم.
1: صحيح صحيح، الديك كان
3: وعلى النجوم
1: الحمد لله اللي افتكنا من الديك يا ابو قيصر. ما يسكت
3: والنجوم الشيء هذا كل اهل هذا الشياب يعرف النجوم. الفجر متى يطلع هذا نجم كم، هذا نصف الليل يعرفوه، ثلث الليل يعرفوه بالنجوم. ويتم هذا من هذا قليل ما يرقد لين يبدا الفجر احد منهم. حد في الفلق عند الفلق وحد هذا الحمد لله. وشيء ما شيء منبه هذا.
1: المنبه مالك أنت أي نوع أبو قيصر؟
3: ها؟
1: منبهك أي نوع؟
3: نوع توي؟
1: أيوة.
3: تو ما التلفون مال أهلي مال، أنا ما عندي تلفون. أهل البيت عندهم تلفون. هذا قبل الأذان بربع ساعة ونص ساعة.
1: يصحي البيت كامل.
3: يصحي وهذا يخب هذا هذا مقيس هذا تنبه لو نالبه هنا. ونكون نتوضا وهذا حال صلاة الفجر إن شاء الله.
1: نعم نعم.
3: نروح إلى المسجد وهذا.
1: نعم.
3: هذا الحمد لله الصحة والعافية إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويعافيك يا أبو قيصر.
3: عبد الرحمن ما نسمع لا إمرأة مسكينة كلم وعلي خاطر عندكم على
1: علي يتواصل بين فترة والثانية. أمس متواصل ويانا كان بالمسج.
3: بلوى السلام
1: إن شاء الله. يواصل سلامك.
3: أحسنت.
1: حياك الله أبو قيصر، سلم لي على الأهل
3: إن شاء الله.
1: حياك الله، الله يحفظك، مع السلامة. 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يشاركنا، أهلا وسهلا بالجميع. نقرأ شوي رسائل وصلتنا للبرنامج. تحية مسائية جميلة لطاقم برنامج استديو 5 ولجميع المستمعين لهذا البرنامج. سلام مصيرة، سلام أبو منصور البلوشي، شكرا لك أخي الكريم، وعلى أيضا الصورة الجميلة، يعني حتى تصويرك جميل، يعني على طول اللي عنده ريشة وألوان أحس يبا يعني يترجمها بلوحة فنية جميلة. ما شاء الله بلادنا كلها حلوة، الله يحفظها من كل شر ومكروه، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله. أبو محمد إن شاء الله توصل بالسلامة. أخونا خلفان الخروصي من البلد للدوام، انتبه بالطريق وإن شاء الله توصل بالسلامة. الله على الورود الجميلة، راسلنا إياها أبو سيف مهند السعدي. مساء معطر بالورد والزهور، مساء يليق بقلوب جميلة مثلكم، أسأل الله أن يملأ مساكم راحة وسكينة، وأن يزرع في دروبكم الفرح وفي قلوبكم الطمأنينة، ويجعل ليلتكم أجمل من كل الأمنيات. مساء الورد والياسمين، مساء السعادة لكل قلب طيب ونقي. الله الله على جمال الورد، تبارك الله أحسن الخالقين. اتصال. ألو،
4: السلام عليكم. أم سعيد، مساء الخير.
1: مساء الورد، شو هالغيبة؟
4: كيف حالك يا أم سعيد؟
1: أبو فيصل زعلان عليك.
4: موجود والله أم سعيد، الله تصحى والعافية إن شاء الله.
1: إحنا شلون نعرف إنك موجود من غير ما تتواصل ويانا؟ لا واتساب لا اتصال ولا شيء،
4: أمور القيض وأمور الرطب وأمور الأشياء هذه اللي يتشغل.
1: أنا قلت يمكن
4: أنتوا موجودين في القلب يا أم سعيد.
1: بو فيصل؟
4: نعم.
1: أنا قلت يمكن تزوج بو فيصل خذ الثانية.
4: الحين عاد أم سعيد
1: قلت ما أدري، يبى يتشبب يبى شيء يبى يغير أجواء.
4: لا
1: لأن مو عوايدك تغيب علينا أكثر من 3 شهور يهون عليك يعني.
4: لا لا لا انا شاركت يمكن بعض يعني صحيح بين الحين الاخر شارك يعني لما حصل فرصه يا مسعيد اشارك. نعم
1: حسبتك رايح بمبي شهر العسل.
4: لا والله موجود يا مسعيد لكن على حسب الفرصه والله، اوقات يكون يوم يكون البرامج انا اكون مشغول وفي وقت العمل، انا الحين حاكلمك وانا في العمل. اي والله يوم كنت حصل فرصه ما عندكم غنى يا مسعيد، ما عندكم غنى.
1: الله يسلمك والله. طمني عليك على الأهل على أم فيصل كلكم طيبين
4: كلهم بصحة وعافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: عاد اليوم أنا والله عاد فتحت المذاع وعاد أقول إن سمعت كثير قلنا العاد اليوم بنسلم على أم سعيد، عاد فترة ما سمعناها
1: والله. أنا 3 أيام في الأسبوع على الهواء ولله الحمد، لكن أنت اللي غايب سبحان الله.
4: نعم صحيح، أنا أقول لك بين الحين الآخر نعم ما يكون أسمع ولا يكون أكون بعيد حتى تصل لي الأخ ناصر زياد الله يسلمه ويعافيه وزارني حتى يعرف أسبابي، وقلت له أنا هذه الأسباب عندي أعمال وعندي قيض وعندي أشياء، لكن أقول له إن شاء الله لما حصل فرصة إن شاء الله ما عندي مغنى إن شاء الله بنجاركم.
1: خلص القيض ولا بعده؟
4: لو بعدنا شيء باقي بعده.
1: شو الموسم حاليا ايش طايح
4: الحين؟ الخصاب ونهايه الزبد والهلالي وهلال عمان هذه اللي موجودات يعني، ونشل الخشبة هذه اللي موجودات معنا.
1: انا رحت محل اسمه خيرات مزارعنا اظن شيء كذا اسمه، قلت له ما كليت انا الهلالي هالسنه، وين طاح ولا بعده؟ قال لي عاد طاح وخلص.
4: لا لا لا
1: ولا يختلف من ولاية للثانية؟
4: يختلف بعد الهلاليات في أشكال يعني شكل وأنواع. هلال في جبري وفي هلال وفي هلال عمان وفي نغال هلالي
1: طايح عندنا جبري حتى. جبري السعودي ما شاء الله موجود في السوق.
4: أيوه موجود على الحاجل موجود يعني، وفي أنواع أخرى كثيرة يا أم سعيد، في أنواع أخرى كثيرة حتى يستمر القيض لنهاية العشرة،
1: لكن ما في مثل طعم الهلالي والله، لا لونه ولا شكله ولا حجمه ولا طعمه، لذيذ والله.
4: نعم نعم نعم كلامي صحيح بكلمتي ما شاء الله عليك، يعني انت كلها عندك المعلومات هذه ما يحتاج انا ازيد شيء معلومات.
1: استغفر الله ما نستغنى عنكم.
4: لكن عندنا اقصدنا شفت شو ما شفناه زرتينا في بلاد سمايل على العين والرسكان.
1: انا يبغي لي اخذ اجازه واسوي جوله في بلادي ازور كل اصدقاء البرنامج.
4: والله على العين وتشرف علي.
1: تسلم تسلم ما تقصر والله.
4: الله يستر والعافيه.
1: حياك
4: الله. تتكلم على المنبهات.
1: اها
4: انا مسعيد هذا بعيد عن المنبهات،
1: ما تقوم على المنبه
4: ولا حياتي مو سويت منبه، لكن قبل الاذان بربع ساعه حتى انا واعي. يعني من اول من جيت متهم تعلمنا مع الشياب ينهبونا قبل الفجر يقولوا قبل الحشر بعشر. لكن اول كان على حسب اصوات الديك، كان الناس توعى على اصوات الديك.
1: ابدا ما استخدمت المنبه ابو قيصر
4: ابدا لين بكره وانا عندي تليفونات، لكن ابدا من اجي في الليل ابدا جامد ما بسمع شيء. ايوه وبعيد عن هذه الاشياء الحمد لله، وانا قبل ساعة لقينا حاجه مره موجود الاذان بعد ونص احنا وربع عندنا عظيم
1: ما شاء الله.
4: ايوه يعني متعود عليهم يوم بالعمل، وفي الاول جات ساعه رنجوين في 66 67 كان في ساعة اسمها رينجوين. هي رينجوين.
1: اها.
4: هذه سويسرية. هذه يترسوها ترس.
1: ايوه هذه اظن اللي كانت عند ابوي كان يترسها الله يرحمه.
4: عندي موجودة.
1: اها. كذا ثقيلة صح فضية.
4: ثقيلة وشكلها وتنبخ في الليل.
1: هي والله. صح صح والله أرقامها باللون الأخضر فسفوري يلبق بالليل صح.
4: أيوة وفيها طوفة في المفاتيح مالها طوفة حمراء وخضراء
1: ما شاء الله عليك أبو قيصر.
4: أيوة
1: أبو فيصل عفوا تبارك الله.
4: حتى سنسين في أتذكر يا أم سعيد موقف كان في 77 وانا كنت نايم في بيتك انا الله يرحم ابوي كان موجودين كلهم وكنت نايم في الصبح وانت تعرف ايام الصبح والايام هذه وجيراننا عندهم واحده صدقين من بيت جيراني وانا معيش عليها دي من كثر ما تصيح
1: تبارك الله
4: سأل البيت بحلقة
1: اي رنينها مزعج والله حتى هي تهتز من كثر ما ترن
4: يعني مباشرة عليه الدوام ولا شيء هذا اخوي خليها حتى وصيت البلاد ويسمعوا كلهم معاه في البلاد والله
1: ايش تبي تسمعنا في هذا المساء الجميل بصوتك الحلو
4: عادنا
1: سمعت
4: بكره لان بكره
1: دي سمعتوا بنشوف اذا بتتصل بكره ولا لا
4: لا ان شاء الله اذا هذا حصلنا الخط كان كم
1: عاد بكره زحمه انا ما اعطيتك فرصه الحين تسمع الناس صوتك
4: يعني مو اسمع اذا كان كلمتين من اغاني فنان العرب
1: يلا نسمع الاماكن
4: لا انا اروح لمكان غير
1: يلا
4: ولعتني وخليتني انشد الناس وفضحتني ما بين ربعي الاثنين يا صاحبي من عجبك البال في الحال

العذاب بالكاس وحرمت عيني لذة النوم يا زين. لا بأس يا سيد الغنادير لا بأس, لا بأس يا سيد الغنادير لا بأس.

0: ضبحتني ما بين ربعي أنا سنين يا صاحبي من عجب قلب بالحام أصفق بكفي كفي واشفي من البيت. أهلا سيد.
1: الله الله الله، يسلم لنا هالصوت الجميل، ما اعرف اصفر لو صفرت. انت صوتك جميل ما تنشز. تسلم ابو فيصل. الله الله يسلمك ويخليك ابو فيصل اخ عزيز. تسلم تسلم، عمرك اطول. سلم لي على الاهل كلهم
0: ان شاء الله.
1: حياك الله. الله يسلمك ويعافيك. حياك الله، يا مرحبا. يعني محمد عبده يمكن يعني له في ذاكرتنا الكثير من الأغاني الجميلة، الأغاني العذبة، دايما اختيارات جميلة في بدايات الشعراء، حتى كانوا يعني يعطوا قصائدهم، خاصة الأمراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أنه يغنوا من قصائد الجميلة. خلونا شوية نريح بهذا الصوت العذب وراجعين.

هذه واحدة من أجمل أغاني الفنان محمد عبده، وغناها كفر كثير من الفنانين أيضا. مستمعينا، النوم جزء أساسي من حياتنا، نقضي فيه ما يقارب ثلث أعمارنا، مع ذلك ما زالت هناك الكثير من الأسرار المتعلقة به. ومن أكثر الأمور اللي نتعامل معها يوميا المنبه اللي يقومنا كل صبح، لكن هل تساءلنا يوم كيف يتمكن صوت بسيط من إخراجنا من عالم النوم إلى حالة اليقظة؟ إيش اللي يحدث داخل الدماغ والجسم في تلك اللحظات؟ للإجابة عن الكثير من التساؤلات اليوم، يسعدنا جدا استضافة الدكتور نبيل اللواتية، هو استشاري أول أمراض الصدر وطب النوم. دكتور نبيل، أهلا وسهلا فيك.

0: نجهز الاتصال مع الدكتور نبيل إن شاء الله، وأي سؤال يخطر على بالكم يا ريت ترسلوا لي على 7244-2009 7244-2009. أي سؤال يخطر على بالكم فيما يتعلق بالنوم، جودة النوم، دورة النوم، أيضا ليش الناس بعضها مثلا يكون عندها يعني مشكلات في النوم ما تقدر تنام، كيف ممكن يعني ندخل إلى النوم العميق، كيف لما نصحى من النوم حتى نحس أن احنا صحينا ويعني نشيطين ولا لا. أنا بعيد المقدمة عشان الدكتور يسمع إحنا إيش نريد من اللقاء. دكتور، إحنا اليوم نتكلم عن المنبه، هل ممكن نعرف كيف يتمكن صوت بسيط من إخراجنا من عالم النوم إلى حالة اليقظة؟ إيش اللي يحدث داخل الدماغ والجسم في تلك اللحظات؟ أهلا وسهلا فيك معنا دكتور نبيل اللواتية، وأنت استشاري أول أمراض الصدر وطب النوم. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك أختي الكريمة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور، كيف حالك؟ تقوم بمنبه ولا من غير منبه؟
1: أقوم بمنبه لكن عندي شوية خدع بشارككم فيها، بحيث أن كيف نقلل من أثر المنبه على مزاجنا أثناء النهار.
0: جميل جميل دكتور. طيب كيف ممكن، كيف يقدر المنبه من إيقاظ الإنسان من النوم؟ يعني في بعض الناس تقول لك أنا مستحيل يعني أنا من غير ما أكون مضبطة المنبه إذا عندي مثلا دوام أو عندي موعد مهم، وفي بعض الناس في النقيض ما يتحملوا أي صوت خارجي ممكن أنه يدخل في دورة النوم عندهم ويزعجهم. كيف ممكن للمنبه أن يقدر يقومنا من النوم؟ تفضل.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو المحفز الأساسي طبعا هو الصوت اللي يعالج في الجهاز السمعي. كلنا عندنا مراكز نسميها مراكز الاستخارة. استجابة مراكز الاستخارة للصوت الخارجي يعتمد على أي مرحلة نوم الشخص يكون موجود فيها. لكن بشكل مبسط، كيف يوقظ المنبه، كيف يصحين المنبه إذا كان هذا الصوت يعني كإثارة قوي عشان يكسر حالة النوم؟ بالتالي فالدماغ ينتقل من مراحل النوم لليقظة. قد هو بالعادة يكون تغير تدريجي، لكن يعتمد على الوقت اللي حاطه من الشخص، على كم ساعة نام، وعدة عوامل أخرى ما يتكلم عنها.
0: دكتور، إيش يصير في الدماغ لما يسمع صوت المنبه؟
1: لما نسمع صوت المنبه، على سبيل المثال، إذا كنا مثلاً في النوم العميق، في مراحل النوم العميقة، كل مرحلة نوم لها لغتها الخاصة، فموجات الدماغ تختلف من مرحلة نوم إلى مرحلة أخرى. على سبيل المثال، النوم العميق في موجات تسمى موجات دلتا وثيتا، هذه بالتدريج مع سماع صوت المنبه تنخفض تدريجيا وترتفع موجات اللي هي تكون موجودة في مراحل النوم الخفيف، وبالتدريج ينتقل الإنسان إلى بداية اليقظة، ومن ثم بعد ذلك إلى اليقظة.
0: دكتور، عشان احنا نفهم افضل، خلنا نتكلم كذا يعني اذا ممكن يعني تعطينا شرح سريع فيما يتعلق بدورات النوم. اول ما الانسان يحط راسه وينام، يعني ايش كيف ينتقل من مرحلة الى اخرى؟ يعني أنا أحس أحياناً، يعني أنا أستغرب مثلاً، سمعنا عن بيت ناس دخل ولدهم عشان ينام ويحاولوا أنهم يصحوه، يكفل الباب من الداخل لأن المكيف كان قاعد يحترق أو في حريق في الغرفة، يضربوا الباب وما قادر يعني يصحى من النوم وما قدر يسمعهم، فاضطروا أنهم يعني يدخلوا من الشباك. أنا أحس، والله أعلم وأنت أدرى في هذا الموضوع وأعلم، فيما يتعلق بدورة النوم، يعني الفترة الأولى هذه أحس أنه الإنسان بالفعل ما يسمع شيء، نايم كأنه ميت، سمحوا لي بالتعبير. فجميل ان احنا نفهم دورة النوم في البداية من ايش تتكون وكم مراحلها ومدة انتقالها من مرحلة الى اخرى. تفضل.
1: جميل. مراحل النوم 4. نحن عندنا النوم الخفيف ينقسم إلى مرحلتين نسميها N1 و N2. مرحلة النوم العميق اللي هي N3، وبعدين تليها مرحلة نوم الأحلام أو الREM sleep بالإنجليزي. دورة النوم تتألف من هذه 4 مراحل. دورة النوم مدتها حوالي 90 دقيقة، بمعنى أن نحن خلال فرضا إذا نمنا 6 ساعات في الليلة الواحدة نكون مرينا ب4 دورات نوم، بس ما كل دورة تكون مثل أختها من ناحية مراحل النوم وطول مرحلة النوم
0: في الوقت، يعني
1: أوضح شيء في الوقت بالضبط. طيب إذا أخذنا إجمالا النوم الخفيف اللي هي مراحل الـ N1 والـ N2 أو هذه تشكل حوالي نص النوم إجمالا. النوم العميق حوالي الربع 25%، مرحلة نوم الأحلام 25%. توزيع المراحل في الدورة يجي بهالتسلسل اللي ذكرته، نوم خفيف N1 N2، نوم عميق بعد نوم الأحلام. بس اللي يصير ما كل دورة نوم مدة المراحل فيها متساوية. في بداية الليل لما ننام النوم العميق تكون فتراته أطول، لكن اللي يزيد بعد أكثر لما في بداية النوم إن النوم العميق تكون فتراته أطول والنوم الأحلام يكون فترته أقصر. لكن كلما اتجهنا اتجاه الفجر النوم العميق يقل ومرحلة نوم الأحلام تزيد مدتها. هذا يودينا وبعدين استجابة الدماغ على حسب نحن في أي مرحلة من مراحل النوم بتختلف للمنبه. فليش مثلا حد سمع الصوت وقام بسرعة وحد ما سمع الصوت؟ على سبيل المثال إذا سمع الصوت مثلا كان مضبط المنبه على وهو رن في مرحلة نوم عميق، هذا صعب أن يقوم لأنه هو داخل في نوم عميق وأيضا قد يكون في مرحلة نوم الأحلام. اللي يصير مرات قد يكون من المخيف اللي هو إذا المنبه مثلا رن وصارت له إفاقة وهو في نوم الأحلام بيحس نفسه كأنه مشلول، وهذا اللي نسميه جاتوم. فيقوم يفتح عيونه لكن هو ما قادر يتحرك، وهذا شعور مخيف، لكن هذا شيء طبيعي، هذا ليس علامة على أن الشخص يعاني من مرض، هذه تكون استجابة طبيعية إذا الإنسان صحى في مرحلة نوم الأحلام. فهي تعتمد على قوة المحفز وفي أي مرحلة نوم ظهر هذا المحفز.
0: طيب دكتور، يعني أحس أنه المنبه الحين تخوفني منه بصراحة، لأنه إذا كنت أنت في مرحلة النوم العميق وإحنا ما نعرف نحدد ساعات النوم يعني أو المراحل، كل مرحلة كم تأخذ من الوقت، أني لو أنا نمت في هذا الوقت تحديدا في أي مرحلة نوم أنا بكون، هل ممكن أنه على المدى القريب أو البعيد ممكن يعني يأثر هذا على جودة النوم، على التركيز عندنا، على الذاكرة؟ هل ينزعج الدماغ من المنبه أم لا؟ أم يعني ما نبغى نكبر الموضوع ونعطي أكثر من حجمه؟
1: خليني أرد على هذا السؤال في شقين.
0: تفضل.
1: الشق الأول هو حيلة بسيطة ممكن نستعملها بحيث أن نضبط المنبه أن هو يرن ونحن في مراحل النوم الخفيف، بحيث أن تأثير المنبه على نشاط ومزاجنا يكون أقل. فدورة النوم مدتها 90 دقيقة، فممكن مثلا نضبط المنبه، وهذا مثلا أخبر الأخوة والأخوات مثلا أقول لك أنا إذا أقوم لقيام الليل على سبيل المثال أقول زين ما في إشكالية، بس أنت حاول تضبط المنبه بحيث أن المنبه يضرب وأنت في مراحل النوم الخفيفة، فتضبط المنبه على مضاعفات 1.5 ساعة.
0: أوكي.
1: ففرضا إذا أنت مثلا بتنام الساعة 11 على وتريد تقوم مثلا لقيام الليل بحيث أن تكون نشيط ما قائم وراسك ثقيل ومصدع، نمت خلينا نعمل 12 عشان الحسبة تكون أسهل، ف12 ل1.5 هاي 1.5 ساعة، 1.5 ل3 هاي صاروا دورتين، ممكن تقوم 3 على حسب طبعا إذا صلاة الفجر مبكرة ومتأخرة. ضبطها حطها مثلا على 4.5، هاي 3 صارت 3 دورات نوم، المنبه بيضرب أغلب الظن وأنت في مرحلة نوم خفيف، فكده تأثير المنبه على مزاجك ونشاطك ما بيكون لهذه الدرجة.
0: جميل جميل،
1: فهذه واحدة من ال ال ال
0: خدع.
1: ال ال أيوة خلينا نقول خدعة، حيلة، أو مثلا تجربة. طبعا كل واحد يجرب على نفسه بعد، لكل شخص يختلف على الثاني، لكن هذا الإطار العام وكنصيحة عامة.
0: نعم. الشق
1: الحين
0: الثاني من
1: بنطلع
0: السؤال، تفضل.
1: الشق الثاني، الحين كثرة، هو أصلا نحن ليش نحتاج المنبه؟ طبيعة الإنسان، وهذه في دراسة جميلة عملوها في الولايات المتحدة، أخذوا مجموعة شباب عشان يشوفوا الساعة البيولوجية وكيف الجسم يتفاعل مع، طبعا جسمنا يتفاعل في مسألة النوم مع الليل والنهار. أخذوا مجموعة أصحاء شباب ودوهم في إحدى الكهوف بدون ساعة وبدون تلفون، وشافوا كيف الجسم يستجيب بعد غروب الشمس بفترة. الهرمونات، طبعا هرمونات الجسم الداخلي تتفاعل مع ضوء الشمس ودخول الليل، هرمونات النوم المحفزة للنوم تزيد، هرمونات الاستيقاظ والتوتر تقل في الليل. ناموا، متى يصحوا؟ إذا ناموا على حسب طلب الجسم، أو إذا استجابوا لجسمهم بشكل طبيعي، قاموا على الفجر بشكل تلقائي بدون أي منبه بدون أي شيء. هنا لو نحن حددنا كفاية، لو قدرنا نصل على كفايتنا من النوم، قد لا نحتاج إلى استعمال المنبه. بس المدنية الحديثة مع الأسف الشديد، هذه هي نعمة ونقمة في نفس الوقت. لكن ممكن أن الإنسان يدرب نفسه ويبني عادات سليمة وصحية بحيث أن هذه ما تأثر عليه. فالحصول على نوم كافي، هذه واحدة من الأشياء اللي حتى إذا نمنا بشكل كافي، طبعا عدد ساعات النوم اللي يحتاجها الشخص على حسب الفئة العمرية تختلف. أن مثلا فإذا استجاب لجسمه والجسم حصل على كفايته من النوم، على سبيل المثال البالغين متوسطي الأعمار يحتاج مثلا من 7 إلى 9 ساعات في الليل. المراهقين يحتاجوا أكثر، المراهقين يمكن يحتاجوا من 10 إلى 12 ساعة. فعشان كذا طلاب المدارس الله يعينهم صعب صحيهم عشان المدارس، بالزور يقوم هذا
0: ترى
1: من بعد ما حصل.
0: على أيام المدارس كنا نقوم الصبح، لكن إيش نمني النفس، ما عليه بترجعي بتنامي لين المغرب، يعني لازم نعطي نفسنا حافز عشان نقوم كنوع من المكافأة. طيب دكتور، يعني الحين إذا تكلمنا عن كيمياء الدماغ بشكل عام، هي كيمياء أيضا جدا حساسة. تكلمت أنت حضرتك عن المدنية، وهي من ممكن تتحول من نعمة إلى نقمة. لو نرجع للإنسان القديم، الإنسان البدائي الطبيعي، يتعامل ويتفاعل مع الطبيعة المحيطة فيه. يعني خلاص الجسم يعرف أنه صار ظلام لازم ينام. الحين إحنا عندنا الإضاءة في البيت شغالة، الأوقات أحيانا تلاقيها معكوسة، دواماتنا أيضا يعني مش هي تكون في الصباح عشان أن الواحد يقدر يصحى بدري ويجي الدوام. أحيانا مثلا على سبيل المثال أنا برنامجي الساعة 5 العصر لين 7، يعني ما أقدر أجي من 7:30 وأجلس لين الساعة 7 في الدوام من غير ما أخذ قيلولة، فيكون الموضوع شاق. فأحيانا الإنسان عمله يضطر أنه ينقلب نهاره ليل وليله نهار، وأنا عارف أن هذا يعني ممكن يأثر على النوم. لكن السؤال التالي دكتور، يعني هل الدماغ والجسم هو ذكي ويقظ يعرف بالأوقات، ولا ممكن الإضاءة تخدعه؟ على سبيل المثال طاقة الإنسان أيضا تخدعه، وهل إذا أنا نمت في الفترة النهارية أو الفترة المسائية ممكن تؤثر على كيمياء الدماغ إذا أخذت كفايتي أنا من النوم سواء الفترة النهارية أو الليلية؟
1: هذا ما شاء الله، هاي 3 4 أسئلة في سؤال واحد.
0: تحملني دكتور، ما علي.
1: لا لا لا لا، على العين والراس. زين، طيب الحين خلينا نذكر نبدا عن آلية عمل الدماغ البشري وهرمونات اللي تساعدنا ان ننام. زين، طبعا من الهرمونات الأساسية هرمون النوم اللي هو الميلاتونين. هذا من بداية ما بعد الظهيرة تقريبا تبدأ مستويات هرمون الميلاتونين في الارتفاع، اللي هو الهرمون المحفز للنوم. الذروة تبلغ على تقريبا على 9-10 المساء.
0: عند كل الناس دكتور ولا
1: هذا
0: يعتمد
1: بشكل
0: على
1: طبيعي.
0: أسلوب الحياة؟
1: لا، هذا بشكل طبيعي، الإنسان طبيعتنا نحن كذا.
0: أوكي.
1: وهذا إفراز هرمون الميلاتونين، إيش اللي يحبط إفراز هرمون الميلاتونين؟ ضوء الشمس والإضاءة الزرقاء، هذا يحبط إفراز هرمون الميلاتونين. عشان كذا نحن بعض العادات اللي نمارسها نحن، مثلا اعتمادنا واستعمالنا للأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية والتلفزيون، هذه كلها عبارة عن مصدر إشعاع للضوء الأزرق. الضوء الأزرق هذا يتعارض مع قدرة الجسم الطبيعية على إفراز هرمون النوم اللي هو الميلاتونين. طبعا نحن الحين اعتمادنا كثير، ما من المنطق يعني الناس ما بتستسيغها اذا نقول لهم انت لا تستعمل تلفون وما الى ذلك. فبعض النصائح اللي ممكن نستخدمها، الاجهزه الحديثه دائما فيها مثلا خاصيه الاضاءه الليليه او النايت شيفت مثلا، في بعض ممكن نعمل نحطها بشكل مجدول.
0: هذا اللي ما نستخدمه ابدا احنا.
1: هذا انا انصح كل حد يستخدمه.
0: نعم.
1: يحط بشكل مجدول بحيث انه ما لانه بينسى يحط بشكل يومي، فهو يفعل تلقائيا من الساعه 10 المساء للساعه 7 الصباح.
0: جميل.
1: فاللي بيلاحظ الشخص ان الشاشه تتغير من الاضاءه الزرقاء الخفيفه الى الاضاءه الصفراء الخفيفه. هذه واحده من الاساليب اللي ممكن تساعدنا ان ما نتعرض بشكل كبير مع افراز هرمون النوم. الافضل من هذا أن نحن مثلا على الساعة 10 خلاص نبتعد عن الأجهزة اللوحية، التلفزيون وما إلى ذلك، ونبدأ نجهز نفسنا لمرحلة الاسترخاء وما قبل النوم، قراءة خفيفة، مشي خفيف على سبيل المثال، رمسة مع الأهل خفيفة، بحيث أن ندخل في مزاج النوم. الشيء اللي يتعارض بعد مع قدرتنا على أن نحصل على أوقات نوم طبيعية هي الفهم الخاطئ أن نحن ممكن نعوض نوم الليل بنوم النهار، أو أن ممكن نعوض النوم اللي فاقدينه في أيام الأسبوع بنوم طويل في نهاية الأسبوع، أو أن أنا خلاص هاي نهاية الأسبوع أنا بسهر لين الصباح. هذا اللي يسهر نهاية الأسبوع لين الصباح عشان الجسم يستعيد نقص النوم اللي صار له خلال هاليومين، بيحتاج الأسبوع كامل. يعني ما سوينا شيء.
0: أوكي.
1: لأن نقص النوم يعتبر مثل الدين. الجسم ما يقدر يستحمل بدون نوم، وهذا له علاقة بالهرمونات اللي يخرج. هرمون النوم يزيد في الليل، يوصل لقممه أثناء الليل. هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول هذا يكون في أدنى مستوياته في الليل. وهذا اللي يخلينا متوترين ونشيطين ومتحفزين من ضمن حالة التوتر اللي يفرز فيها هو المسؤول عنه هرمون الكورتيزول. فإذا مثلا نحاول قدر المستطاع أن نقلل التحفيزات أو الإثارات الغير مرغوب فيها في على كل ما قربنا من وقت النوم، منها مثلا التمارين الرياضية الشاقة. التمارين الرياضية البدنية الشاقة يفضل أن الواحد يكون خلص منها 3 ساعات ما قبل النوم، بحيث أن يكون الجسم ما يكون عنده ذاك النشاط الزائد. ومن أيضا من الممارسات اللي تساعدنا نحافظ على أوقات نوم منتظمة، وهذه واحدة من الأشياء الضرورية جدا، كيف نساعد الجسم أنه يرجع لساعة البيولوجيا الطبيعية، أن نحافظ على أوقات نوم واستيقاظ منتظمة. هذه الرتابة والانتظام واحدة من أساسيات الحفاظ على صحة النوم، وبالتالي على صحة الجسم مستقبلا.
0: يعني الله يكون في عونهم دكتور اللي دوامهم دائما بالليل لين الصبح ويرجعوا الصبح ويناموا، فأنا أحس أنه بالفعل يعني الجسم يكون خلاص مرهق ويحتاج أنه هو يرتاح. وإيش تنصحهم في يعني في أعمال يضطروا مثلا ينابوا فيها، إيش نصيحتك لهم دكتور؟
1: نظام الورديات دائما يشكل تحدي لصحة النوم. مثلا من يفضل مثلا الورديات تكون تمشي مع النمط الطبيعي للاستيقاظ، فمثلا ورديات الصباح أول، بعدين ورديات الظهر، بعدين ورديات الليل، أنت ماشي بهالطريقة، بعدين أيام إجازة بعدين ترجع. أما أنك تبدأ بالليل أما بالعكس هذه شوية تخربط الجسم أكثر. في يعني وهذا قد يؤدي إلى خلل في النوم، في بعض النصائح ممكن يلتزموا فيها أصحاب الورديات، على سبيل المثال أنه خلص الشفت الليلي، إذا طلع لضوء النهار هذا بيطير النوم عنه، لكن هو يريد ينام لما يرجع البيت لكن ما قادر ينام. فواحدة من النصائح على سبيل المثال أنه مثلا يلبس نظارة شمسية على نهاية أول ما يطلع من الدوام، ما يقلل تعرضه
0: للضوء
1: لضوء
0: أو
1: الشمس،
0: الشمس.
1: وأول وأيوة ويتأكد أن الغرفة مظلمة قدر المستطاع لما يجي ينام. طبعا هي ما بتضبط 100%، لكن هذه بعض النصائح والمحاولات اللي ممكن تساعد الشخص أنه يحصل. الشيء الثاني، أصحاب نظم الورديات يحتاج يعطوا الحق لجسمهم بحيث أنه يحصل على نوم كافي، وهذا اللي نلاحظه مرات أن يصير خربطة في مواعيد النوم وما يكون عندهم نظام معين، وهذا ينطبق أيضا على الأشخاص الأصحاء. أنا في نقطة إضافية الحين ذكرتها، وهذه هم نقطتين إذا تسمحي لي.
0: تفضل. طبعا
1: هذا لا يتعارضوا مع ساعات البيولوجية. طبعا ساعات البيولوجية هذه متى ننام ومتى نقوم. مسألة القهوة أو الكافيين
0: منبهات
1: بشكل عام، منبهات
0: والسكر أيضا أظن دكتور يعطينا طاقة
1: السكر أيضا
0: السكر. نعم صحيح.
1: بالضبط، السكر والغذاء بشكل عام، لكن هذا يعتمد على التوقيت. لما نيجي للمشروبات المحتوية على الكافيين، الكافيين مستحضر دوائي يعني، ولو فترة فعالية يكون في الجسم، ففترة فعالية في الجسم أو نص حياة الكافيين في الجسم حوالي 6 ساعات. إيش أقصد؟ مثلا إذا أخذنا مثلا قهوة سودة أمريكانو على سبيل المثال أو إسبريسو على الساعة 12 الظهر، نص مفعولها يكون موجود في جسمنا على الساعة 6 المساء، يبقى ربع المفعول على الساعة 12 بالليل. فكل ما توقفنا عن شرب القهوة، علميا نحن ننصح أن المنبهات نتوقف عنها بعد الساعة 1 الظهر، لكن لمرضى يعني أقول لهم عارف أنت شاي العصر ما تقدر تستغنى عنه، ولا الوالدة أنت أيوة لازم ترمشي مع الشاي مع الحليب هناك في العصر، فأنت حدث الساعة 4 و5 العصر
0: بس
1: وراها
0: بعدين
1: رجع
0: تتوقف.
1: الله، بس بعدين تتوقف عن الشاي القهوة المنبهات. هذا يساعد أن دورة النوم ما تتأثر بشكل كبير.
0: نعم
1: الشيء الثاني
0: تفضل.
1: وهذا اللي البعض قد لا يدركه، أن نحن عندنا اللي هي نسميها مركز النوم أو الساعة البيولوجية، لها مركزين. المركز الرئيسي موجود في الغدة الصنوبرية، هو تفرز هرمون الميلاتونين، لكن عندنا مراكز فرعية من ضمنها مركز موجود

0: ما أقدر أنام وأنا جوعانة، يعني لازم أكون ماكلة عشان أنام. يعني حتى لو حبيت موزة على سبيل المثال، بس أحس إنه معدتي فيه أكل أقدر أنام، غير كذا واجد عندي صعب النوم. طيب دكتور، خلنا ننتقل لسؤال واحدة من المستمعات تقول: مساء الخير دكتور، استفسار بالنسبة لكبار السن، لماذا بعض الأحيان يكونوا في أرق وعدم النوم؟ كيف نتعامل معهم بطريقة صحيحة؟ فاطمة السنانية.
1: شكرا جزيلا على السؤال. فهو كبار السن مراحل نومهم تختلف وتقل عندهم مراحل النوم العميق مع تقدم السن. الأساس في علاج اضطرابات النوم اللي هو العلاج المعرفي السلوكي أو Cognitive Behavioral Therapy. نحن كأطباء نوم ما نحب أبدا استخدام الأدوية المنومة أو اللي تساعد الشخص ينام. وكثير من الأمور ممكن تلحل إذا حسنا عاداتنا وسلوكنا اليومي. يعني كثير من كبار السن يقول لي أنا لازم أتعشى وأشرب القهوة، ما يكون عنده صعوبة لأنه قد لا يدرك أن هذا الشاي والقهوة اللي يشربه قد يكون هو السبب. هنا تظهر عندنا إشكالية ثانية في بعض الإخوان والأخوات، يقول لك زين دكتور أنا أشرب القهوة وأنا مسيدة. طيب
0: صح،
1: أنت ممكن طبعا هو ردة فعل الجسم للقهوة بتختلف من شخص لآخر، لكن اللي نعرفه عن الكافيين بعد أن الكافيين يقلل النوم العميق بنسبة 20%. الحين النوم العميق نسبته كلها على بعضها من النوم كامل 25%، أنت بتخسر منه 20%، هذا 5% ضاعوا. زين إيش يعني فقدنا جزء من النوم العميق؟ النوم العميق مرحلة أساسية لصيانة الجسم، تعزيز النظام المناعي. حتى في بعض الدراسات تقول أن مراحل النوم العميق لها علاقة بالقضاء على الخلايا السرطانية، تعزيز الذاكرة، هذه كلها تقل. وليش ركز على أساس أن يحتاج ننام الوقت مثلا ننام نكون نامين قبل الساعة 11؟ لأن الجسم عنده دورة صيانة يومية اللي هي أثناء النوم تبدأ من الساعة 11، يقوم فيها بوظائف عديدة من ساعة 11 تقريبا لحد الساعة 3-4. هذه ما يقدر يقوم فيها تأخرنا عنها. يعني إذا رحنا ننام ساعة واحدة راحت علينا ساعتين الصيانة اليومية ونحن خسرانين. لما نكون شباب وبقوتنا بصحتنا ما نحس فيها، لكن مثل السيارة أنت ما جالس توديها الصيانة وجالس تستهلكها، بعد كم سنة بتبدأ تخلخل السيارة وتبدأ بعد هناك الأمراض وزيادة الوزن والمزاج يخترب وما إلى ذلك.
0: والذاكرة إلى آخره. بس
1: أيوة
0: بإمكانكم دكتور لمعالجة نظام السهر تستعينوا بالمنوم في البداية عشان يضبط الساعة البيولوجية يرجعها لطبيعتها، بعد ذلك بإمكان أن الإنسان يتركها إذا ضبطت الساعة البيولوجية، ممكن ولا أيضا تبتعدوا عن استخدام المنومات أو الميلاتونين بجرعات أكبر؟
1: كمؤقت ممكن نستعمله في حالات استثنائية لكن ليس بشكل مستمر. يعني في دراسات حديثة تبين أن استعمال الميلاتونين بشكل مزمن قد يؤثر على وظائف الجسم حتى على وظائف القلب. وهذا
0: سمعوا
1: ممكن
0: يا اللي
1: مثلا الشخص
0: مدمنين على الميلاتونين دكتور، أتمنى أنك بالفعل تقدم لهم نصيحة.
1: فالنصائح يعني هو العلاج الأساسي والاهتمام بصحة النوم والالتزام بالعادات الصحية للنوم. أن تسمع يعني تستجيب لنداء الجسم، ما يقول لك أنا تعبان أريد أنام، روح نام، لاحق على الشغل، لاحق على المسلسل موجود عندك في التابلت،
0: أي
1: زين
0: والله.
1: روح نام، ما لا لا لا لا تجي لا تجي دين النوم لجسمك. الاستيقاظ من النوم من وقت، الاستيقاظ في أوقات متقاربة يومين، زين ابتعاد عن المنبهات. إذا تبي تنام براحة الأفضل شيء إن مثلا إن الواحد يكون مخلص من العشاء وما يأكل أي شيء حوالي 3 ساعات قبل النوم، فهذه جدا من الأشياء المفيدة.
0: دكتور هنا في سؤال أيضا، علاج انقطاع النفس وقت النوم، في علاج يسألوا هل علاج؟
1: في له علاج لكن الأغلب ينصدم لما نخبر عن العلاج. انقطاع النفس أثناء النوم من الأمراض الشائعة جدا، نسبتها حوالي 10% في السلطنة على مستوى العالم. في حوالي 1 بليون شخص عنده انقطاع نفس أثناء النوم. تأثير على النوم أنه هو

0: يخرب جودة النوم. النوم شقين، كمية ونوعية. الكمية عدد الساعات اللي ننامها، ومثل ما ذكرت للبالغين من 7 إلى 9. النوعية قد ينام الإنسان 7 إلى 9 ساعات لكن بعد يقوم تعبان وحس أنه ما أخذ كفاية من النوم، هنا يحتاج يقيمه مختص يشوف فيه هل في خلل في جودة النوم ولا لا. ومن أكثر الأمراض شيوعا اللي تأثر على جودة النوم اللي هو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. بشكل مبسط، انقطاع النفس الانسدادي إيش اللي ينسد؟ الحلق. يتسكر بسبب أنه مزدحم نتيجة العوامل الوراثية أو بسبب السمنة الزائدة يتسكر، ومع كل تسكيرة أو انسداد في الحلق الجسم يضطر يصحي الدماغ يقول له لو سمحت افلح لي الحلق، قفل ما قادر أتنفس، فالنوم ينقطع. علاجه في كذا علاجات، هذا العلاج يعتمد على الشخص، قد يكون تدخل جراحي، طبعا لازم أخذ بعين الاعتبار العادات الصحية، لأن إذا ما عالجنا الكمية والعادات علاج انقطاع النفس أثناء النوم ما بيجيب نتيجة المرجوة. فقد يكون علاج جراحي، وهذا لازم يكون، هذا يكون في بعض الأشخاص. خلينا نأخذ الأطفال على سبيل المثال. العلاج الأول في الأطفال جراحي، أن نشيل اللوز والنسيج اللمفاوي اللي هو الأدينولز. هذا العلاج الأولي في الأطفال. مع الكبر يعتمد هل عنده ملاعيم كبار،
1: أحيانا الارتخاء دكتور يكون في كبر السن، يكون تكون المنطقة مرتخية،
0: هو الأساس في انقطاع النفس أثناء النوم واحدة من الارتخاء. فالعلاج الفعال الأكثر اللي هو فعالية 95% إذا ما كان أكثر اللي هو النوم مع استعمال جهاز ضغط الهواء الموجب. هذا اللي الناس شوي ينصدموا لما نخبرهم أن أنت عندك انقطاع نفس، مع الأسف ما عندنا حبة بتفك الانسداد وما والعمليات لحالات محددة، لكن الجهاز ممكن يشتغل على أي مريض. هو عبارة عن مضخة هواء ذكية، لا هو جهاز أكسجين ولا هو جهاز تنفس. المريض يتنفس بنفسه، كل اللي يعمل الجهاز أنه هو يحافظ على الحلق مفتوح، ومن ضمن الفوائد أن الشخير يختفي، الشخير يختفي تماما، وينعم الإنسان بنوم سليم.
1: وين نحصل على هذا الجهاز دكتور؟ هل سهل الحصول عليه؟ موجود في الصيدليات مثلا؟
0: واجد سهل، واجد سهل، لكن في شركات معتمدة نحن نخبر بعدين المرضى اللي يجون نوجههم وين يروحوا. وفي مثل بقول ايوه، ومن السهل ايوه كنت بتقول شيء ما حبيت اشبهه بشيء على اساس الصوره تكون اوضح. جهاز ضغط الهواء الموجب لمرضى انقطاع النفس اثناء النوم مثل النظاره اللي نظرهم ضعيف.
1: دكتور تسمح لي بس نرفع اذان المغرب ونرجع لك لان الموضوع مهم.
0: طيب
1: اسمح لي لأنه يدخل علينا وقت أذان المغرب، نرجع لك دكتور.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. مستمعينا باسمكم من جديد نرحب بالدكتور نبيل اللواتيا اللي بالفعل أخذنا كذا في أحس كأنه محاضرة كأنه دورة سريعة كذا على الهواء فيما يتعلق بالنوم وجودة النوم. احنا ليش نتكلم اليوم عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالمنبه، دورة النوم، انقطاع التنفس أثناء النوم، كم من الوقت اللي احنا نحتاجه؟ لأنه النوم هو إن صح صح الجسد وإن قلت الصحة، وإن أيضا يعني ما كان منتظم ما تنتظم عندنا الصحة. نتفاجأ لما نروح نفحص عندنا ستريس، عندنا ضغط مرتفع، عندنا قولون عصبي، عندنا ارتفاع هرمون الكورتيزول، عندنا مشاكل صحية كثيرة، كلها بسبب أنه نومنا خطأ أو الساعات اللي ننام فيها ساعات خطأ. وأيضا جودة النوم ليست بالجودة الكافية، أمور كثيرة تأثر علينا ما يتعلق بالمنبهات، أسلوب الحياة اللي صار أكثر عصري، الإضاءة، شاشات التلفاز، الإضاءة الزرقاء بمختلف أنواعها. فضروري أن احنا نرجع من جديد نكافئ نفسنا بنوم جيد، نوم خالي من الانقطاعات، وأيضا نقوم الصبح الأهم بمزاج جيد. دكتور نبيل لواتيا، وأنت استشاري أول أمراض الصدر وطب النوم، أهلا وسهلا فيك معنا من جديد.
2: أهلا وسهلا فيك أختي الكريمة، لخصتيها بشكل جميل ما شاء الله.
1: الله يسلمك. احنا نستفيد منكم في النهاية ومن علمكم تبارك الله، وإن شاء الله تفيدوا في كل من يسمعنا وأيضا من يعاني بمشكلات عند النوم. أيضا دكتور نبيل، كنا نتكلم عن الجهاز اللي يساعدنا عن انقطاع التنفس أثناء النوم ويقلل كذلك من الشخير. تفضلت وذكرت أنه في شبهت أنت هذا الجهاز بالنظارة اللي الواحد ما يشوف، لازم يلبس نظارة عشان تتضح الرؤية، وتشبيه أنا أشوفها جدا يعني جميل فيما يتعلق باحتياجنا للتنفس الصحيح أيضا أثناء النوم. خبرنا عن هذا الجهاز دكتور، وين ممكن أن احنا نحصل عليه؟
2: الجهاز ها طبعا من واحدة من الاختراعات اللي عملت ثورة في علاج في طب النوم، في بالتحديد في علاج مرض انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. اخترعه بروفيسور أسترالي اسمه سوليفان في 1981.
1: أنا حي فيك اطلاعك أيضا دكتور، ما شاء الله عليك up to date. تفضل.
2: هذا الجهاز أول ما طلع، بس عشان أعطي فكرة الحاضرين، هذا حجمه كان حجم كبة ملابس أول ما اخترعوه. الحين حجمه حجم علبة كلينكس. زين. الجهاز طبعا متوفر، كل الأطباء المتخصصين عندهم قائمة بالأجهزة المعتمدة في البلد. المرضى ننصحهم ونخبرهم من وين ممكن يحصلوا عليه، والحكومة ولله الحمد ما مقصرة توفر الجهاز أيضا. والجهاز عبارة مثل ما ذكرت مضخة هواء، بس هذه مضخة الهواء مضخة هواء ذكية، بمعنى أن ما كل المرضى عندهم نفس شدة انقطاع النفس أثناء النوم. الشدة تختلف من مريض لمريض. ما كل المرضى يستجيبوا لنفس ضغط الهواء. الواحد ضغط الهواء بيكون ماله مختلف، فهي ذكية من ناحية
1: مرنة يعني.
2: أيوة مرنة بالضبط. فهي مرنة بحيث أن هي تتحسس الانقطاع وتمنعه قبل لا يصير. ومبرمجة على أن الانقطاعات تنزل لمعدل أقل عن 5 مرات في الساعة الواحدة، اللي هو معدل الانقطاعات الطبيعي. أي واحد فينا ممكن يصير عنده انقطاع في النفس أثناء النوم، لكن أقل عن 5 مرات في الساعة. إذا زاد عن هذا الرقم بعدين هذا يعتبر غير طبيعي. والجهاز يشتغل على هذا المبدأ، أنه هو يلغي هالانقطاعات قبل تصير وينزلها إلى ما دون 5 في الساعة الواحدة.
1: إيش يسوي؟ يضخ أكسجين دكتور ولا؟
2: هواء، هو مضخة هواء. إير بامب. زين. يأخذ هواء من الغرفة ويدفع بضغط معين، نعطيه مرونة، نحدد للمجال اللي يتحرك فيه. على سبيل المثال مثلا نعطي مجال ان نحن نحط الاعدادات، يتحرك من مثلا من 6 إلى 12 سنتيمتر ماء. يشوف وعلى حسب حالة المريض.
1: يعني ما شيء يلبس دكتور مثل كمامات الأكسجين وهذه؟
2: لا لا شيء يلبس عفوا.
1: يلبس.
2: أيوة. أنا نسيت أوضح النقطة. الجهاز هذا كيف يوصل الهواء للجسم؟ في أنبوبة طولها حوالي مترين وتلبس كمامة. الكمامة تلبس قد تكون كمامة تغطي الأنف والفم، لأن الهواء هذا الفكرة منه أنه ينفخ الحلق فيدخل عن طريق الأنف والفم ويوصل لمرحلة الحلق. هناك ينفخ الحلق، لأن الحلق هو اللي يتسكر
1: صح.
2: في مرض انقطاع النفس أثناء النوم يمنع أنه يتسكر، يظل مفتوح وتختفي الانقطاعات. المريض يحتاج يلبسه طول فترة النوم، سواء كان نوم ليلي أو نهاري.
1: ما مزعج دكتور نلبس كمام وننام؟
2: من ناحية الصوت أهدى عن المكيف، زين متى ممكن يطلع صوت؟ إذا مثلا صار تسرب هواء. بداية ما بقول لك إنه ما مزعج عشان نكون آمنين، هذا شيء جديد الواحد يحتاج يعني يتعود على شيء على وجهه أثناء النوم، لكن أعتقد أن المريض طبعا يحتاج له تثقيف وتعليم أول ما يحصل على الجهاز، من ناحية كيف تلبس القناع، إيش التحديات اللي ممكن تظهر مع استعمال الجهاز وكيف ممكن نتغلب عليها. ومعظمها تحديات سهلة ومعروفة ومن السهل أن الواحد يتغلب عليها. الفائدة المرجوة تستحق هذا العناء، إن صح أن نسميه عناء المحاولة. وكثير من مرضانا اللي يستعمل الجهاز يعني يقول لك هذا هو النوم الطبيعي.
1: إيش الخطورة من انقطاع التنفس أثناء النوم؟ ممكن إنه الإنسان يموت دكتور يوصل لهذه المرحلة ولا؟
2: ممكن يعني الله يحفظ الجميع. دراسات بينت أن انقطاع النفس، مرض انقطاع النفس أثناء النوم خصوصا إذا كان شديد، في حد ذاته يرفع احتمالات الوفاة، خصوصا الموت الفجائي أثناء النوم. انقطاع النفس أثناء النوم تأثيرات السلبية على الجسم تمتد إلى معظم أجهزة الجسم. قد يصاب الإنسان بتصلب شرايين، ذبحة في الصدر، ذبحة صدرية اللي هي تأثر على القلب. أحيانا نشوف شباب في سن 40 مع شلل ويكون عنده مثلا ضغط سكري، يكون عنده انقطاع نفس أثناء النوم واللي يرفع احتمالات الإصابة بالذبحة أو الجلطة مع الشل حوالي 3 أضعاف الشخص عند الشخص المصاب مقارنة بالشخص غير المصاب. هذا بالإضافة التي تفضلتي وذكرتي فيما سبق القولون العصبي، 20-30% من الناس اللي عندهم انقطاع نفس أثناء النوم عندهم قلق واكتئاب
1: صح.
2: وبتتفاجئي لأن مثلا واحدة من الأسباب اللي تسبب الارتجاع الحامضي انقطاع النفس أثناء النوم. هذا كان نقاش بيني وبين إحدى الزميلات، وسبحان الله في نفس هذا كان أمس الصباح وبعدين في نفس اليوم شفت جاني مريض هو اللي ذكر أنه من كثر ما استعمل أدوية الحموضة ما راحت عن الحموضة وما توقف عن استخدام الأدوية إلا لما عالج انقطاع النفس أثناء النوم وقدر يتوقف عن كل أدوية الحموضة اللي كانت.
1: والصداع دكتور طبعا
2: الصداع.
1: وبعد في موضوع مهم، انقطاع التنفس عند النوم ايش يسوي؟ كوابيس، لانه الجسم يحاول قدر المستطاع انه يخوفك عشان تقوم عشان تتنفس، فيجيب لك كوابيس، يجيب لك اشياء مخيفة عشان تفزع وتقوم. يعني هذه انا عن تجربة ايضا صارت لي.
2: قد تكون كوابيس وقد تكون مثلا
1: أنك تطيح من مكان مرتفع أو ما أعرف، يعني كأنه هي كوابيس
2: أو أنك تحس بخنقة كأن حد جالس على صدرك.
1: هذا الجاثوم اللي إحنا نقول هذا جني جاي، إنه ترى طلع آخر شيء بسبب إنه الواحد ما قادر يتنفس. طيب دكتور الحين إحنا تحدثنا عن أمور كثيرة، برجع لموضوعي الأول وهو المنبه، موضوع حلقة اليوم. هل المنبه، يعني أنا بي بس تقول لي صح ولا خطأ، المنبهات المتتالية تأثر على يعني الذاكرة، على الدماغ، على صحة الدماغ بشكل عام أم لا؟ يعني تعرفي لي
2: المنبهات
1: كل 5 دقائق منبه، كل خمس
2: اي
1: دقائق
2: سنوز سنوز سنوز. ايوه
1: ايوه
2: اعطيني بعد خمسه، اعطيني بعد خمسه،
1: ايوه
2: هذا على المدى الطويل مع التكرار يضر،
1: يضر.
2: لانه يدخل الجسم في حاله توتر زائد، وجالس يقطع مراحل النوم بشكل غير منتظم.
1: يؤثر على المزاج أم لا؟
2: يأثر على المزاج، نعم.
1: يسوي صداع ولا ما يسوي صداع؟
2: ممكن يسوي صداع، وانقطاع النفس أثناء النوم يسوي صداع، وإذا ما نامين كافي بالليل بدون وجود أي مرض بعد يسوي صداع.
1: تدريب الجسم على الاستيقاظ دون الحاجة إلى منبه ممكن أم لا؟
2: ممكن، وهاي تختلف من شخص لشخص. يشوف ممكن يسوي مثل التجربة هذه اللي ذكرتها، زين، أن مثلا على الساعة 9 مثلا يتوقف عن استعمال الآلات الذكية، التلفزيون، يقرأ قراءة خفيفة يفضل بضوء أصفر. زين، النقطة هنا إذا حس أنه يريد ينام لا يعاند الجسم، يروح ينام. ممكن يجربها مثلا في الويكند، يشوف متى في الويكند. أنا أقترح أنه ما حد يحط منبهات، بس يكون
1: ما
2: ينام
1: نحط
2: من وقت.
1: منبه طبعا، نسكر كل
2: أيوة،
1: المنبهات في الويكند.
2: وخلي الجسم ياخذ كفايته من النوم ويقوم براحته. مع الاستمرارية كل واحد بيدرك مدى حياة جسمه للنوم، كم ساعة اللي يحتاجها. هذه التقديرات اللي ذكرناها هذه في المتوسط، اللي هي 7 لـ 9 للبالغين.
1: اللي يستخدم منبه يفضل انه ينام بغرفة منفردة إذا كان عنده أطفال وزوجته معاه في الغرفة، نعم
2: لا
1: أم
2: هذا
1: لا؟
2: بنسوي مشاكل عائلية كذا نحن. زين، لا
1: بيقومهم
2: لا
1: مش ذنبهم.
2: زين، الأفضل
1: تفضل.
2: الأفضل، وهذه أخبر فيها المرضى، أقول لهم أنتوا كعادات صحية جدول النوم اتفقوا عليه كعائلة، هذا أفضل شيء ممكن العائلة تعمل لنفسها من ناحية العادات الصحية. الأطفال طبعا يروحوا أطفال المدارس يروحوا
1: دكتور بس
2: قبلهم.
1: في طفل رضيع عمره شهور ما ينام طول الليل،
2: هذا
1: بعد
2: غير،
1: أبوهم يحط لي منبه؟ أنا ما صدقت إنه نام.
2: لا هذا الأم تأخذ الرضيع تروح غرفة ثانية كذا.
1: يا سلام. هو ما يقوم السيد من سريره.
2: الأطفال الله يحفظهم يكبروا شوية بعدين على سن سنة ونص سنتين، تدريجيا في بعض الطرق اللي هو الآباء والأمهات ممكن يعدلوا لهم جدول النوم، وما يخلوهم على سن 3 4 5 سنوات وبعد النوم يكون متخرب.
1: وأحيانا أحلى منبه يكون الطفل يصحى من النوم الساعة 6 يناغي غا غا غا، يقوم كل أهل البيت.
2: يعتمد على جدول النوم،
1: على على
2: الأطفال
1: مزاجه
2: تحدياتهم
1: حلو ولا
2: مختلفة.
1: لا إذا قابل الطفل أيضا.
2: الأطفال تحدياتهم مختلفة.
1: صحيح دكتور، احنا جدا استمتعنا بالحديث وياك، انا عن نفسي كثير استفدت، ولكن فيما يتعلق بموضوع جهاز انقطاع التنفس يفترض انه ما نشتري بمزاجنا، لازم تشخيص الحالة اول، نتأكد انه احنا عندنا انقطاع في التنفس اثناء النوم، واحيانا اللي معاك على السرير الزوج او الزوجة هي تشوف اذا زوجها كان يختنق ولا لا بالليل،
2: صحيح
1: فهي تكون كأنها يعني المراقب له،
2: صحيح
1: والعكس صحيح أيضا، ولكن
2: بالضبط.
1: يفترض تشخيص طبي أول قبل لا نستخدم هذا الجهاز. هل سعره
2: أكيد
1: معقول دكتور؟ متاح السعر يعني
2: أيوة
1: لكل الناس؟
2: السعر، يعني نحن طبعا كان في بيننا وبين الشركات مفاوضات. أنا مدير البرنامج الوطني لطب النوم
1: نعم
2: على مستوى وزارة الصحة، وبديت عيادة طب النوم. بالبدايات كانت في جامعة سلطان قابوس مع زميل الدفعة أستاذ الدكتور محمد العبري. بدينا تقريبا في فترة قريبة، وأنا بديت طب النوم في المستشفى السلطاني على نهايات 2009 بداية 2010 تقريبا. أسعار الأجهزة، نعم، في المتناول، سعرها تقريبا 200 ريال. وهذه طبعا هذه نحن نتكلم عن أجهزة ذات جودة،
1: نعم،
2: لأن في يحتاج نفحص الجهاز ونشوف وظائفه وما إلى ذلك، والتقدير الراجع من المرضى أيضا اللي استخدموه وإيش كان رأيهم، زائد إذا كان في أي دراسات وما إلى ذلك.
1: بس تشتري
2: فالأجهزة
1: الجهاز
2: عامة
1: وهو ما
2: توفر.
1: يحتاج تحط له أكسجين وكذا، يعني هو
2: لا لا لا لا
1: يستخدم
2: لا
1: الهواء اللي موجود في الغرفة.
2: بالضبط بالضبط، يستخدم الهواء المجاري.
1: جميل، 200 ريال ترى ما رخيص دكتور بعد، يعني انه سعره مرتفع.
2: هو صح، لكن خلينا شو اسمه يعني انه يجيني مريض وماسك لي ايفون مال 500 ريال في يده.
1: يمكن هديه الايفون، ايش دراك انه هو مشترك؟
2: هديه، ايوه 15 مريض كلهم عندهم ايفون كلهم ماخذين هدايا، بختم هذا بختم هذول ما شاء الله عليهم. لا لا انا معاش يعني، طبعا هو شو اسمه الله يسهل على الكل، القدرات تتفاوت زين. بس الشيء الزين يعني على سبيل المثال سعر الجهاز كان 600 ريال قبل 10 سنوات.
1: ونقدر ناخذه معنا في السفر دكتور صح؟
2: ايوه، هذا الجهاز اصلا مهيئ لانه يستعمل في اي دوله من دول العالم. الشيء الجميل بعد انه هو يجي مجهز بشنطته، وعلى حسب قانون الطيران الدولي هذا يعتبر حقيبه يد اضافيه ما تنحسب حقيبه يد، ومعروف في المطارات.
1: جميل جميل دكتور، شكرا جزيلا على المعلومات وعلى النصايح اللي قدمتها، واتمنى انه بالفعل الكل يحظى بنوم جيد، جوده النوم تكون عاليه حتى نصحى الصبح مليئين بالطاقه والنشاط والمزاج حلو والمود رايق، ونتوقف عن شرب المنبهات كثر ما نقدر قبل موعد النوم بأربع ساعات على الأقل. شكرا لك جدا هذا الوقت، شكرا دكتور، ميزان حسناتك كل المعلومات اللي قدمتها لنا، شكرا جزيلا.
2: وشكرا جزيلا لكم على الاستضافة،
1: حياك الله. كان معنا الدكتور نبيل اللواتيا، استشاري أول أمراض الصدر وطب النوم. أتمنى لكم استفدتوا من حلقة اليوم. مستمعينا عندنا وايد أخبار ما أخذنا منها شيء، لكن اليوم نقول قبل لا نختم وياكم كل عام وانتي بخير. الفنانة سعاد عبد الله متطفئ الشمعة 76، هي من مواليد 1950، ولدت في مثل هذا اليوم. طبعا من أشهر فنانات الوطن العربي والخليج وأكثرهم أعمالا، لديها مواهب متعددة في التمثيل والغناء وكذلك التأليف. بدت مسيرتها في تلفزيون الكويت في برنامج ديوانية التلفزيون سنة 63، اتجهت بعدها إلى المسرح وانضمت لأكثر من فرقة مسرحية مثل فرقة المسرح الكويتي وفرقة المسرح العربي. أصلها عراقي، حصلت سعاد عبد الله على الجنسية الكويتية بعد زواجها من المخرج الكويتي فيصل الضاحي عام 1968. بدت مسيرتها كممثلة على المسرح مثل ما ذكرنا، مجموعة كبيرة من الأعمال، وايد أنا كاتبة عنها صراحة كم ما في وقت يعني ان احنا وايد ناخذ. عموما ايضا قدمت للدراما الخليجية عشرات الاعمال الشهيرة والبارزة، اشهرها خرج ولم يعد، رقية وسبيتشا، مبروكة ومحظوظة، وغريب الدار، البيت بيت ابونا، متزوجة من المخرج فيصل الضاحية، عندها عالية وطلال وفواز، هي ايضا شقيقة الاعلامية امل عبد الله، وأختها غير الشقيقة من والدتها هي المكيرة سلوى سلمان، تعاونت معها أيضا في عدة أعمال. شكرا لكم. في الختام علي النجادي يقول، مع التقدم في السن تقل دائرة الروابط الاجتماعية، هناك من يبتعد وهناك من يتوفى، فتزداد العزلة الاجتماعية على كبير السن، والخطر أن يستسلم لذلك خاصة عندما يرى من كان يراهم صغارا وكانوا بحاجة له يوما قد كبروا وأصبحوا شبابا وانشغلوا بعنفوان حياتهم ولم يعودوا بحاجة إليه. لا تركن للعزلة، تقبل الفقد، مارس حياتك، تواصل مع الناس. علي خاطر النجادي، علي أنت كأنك تقرأ أفكاري، إن شاء الله في حلقة من الحلقات بنناقش هذا الموضوع، كيف الأم والأب أيضا يفكوا ارتباطهم العميق هذا بأبنائهم، خاصة اللي تزوجوا وصاروا مسؤولين عن عائلة. شكرا لكم، شكرا لكل من تواصل ويانا في البرنامج. أنا أعتذر ما شيء وقت أني أقرأ كل الرسائل اللي وصلتنا. بكرة حلقة الخميس الونيس، إن شاء الله تقضوا معنا أيضا وقت جميل وممتع. هذه تحياتي، تقبلوها، أخذكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج عمار بن خالد البلوشي، وفي أمان. No.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
3: كيا، موفمنت ذات انسبايرز.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا، movement that
3: inspires. نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر
2: وما وحشتك يا حبيبي ما

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق.
2: نبض الابتكار،
1: نبض الابتكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. طبعا نقترب من الأفكار التي تبدأ أحيانا بسؤال بسيط أو مشكلة نعيشها كل يوم، ثم تتحول بالبحث وأيضا التجربة والإصرار إلى ابتكار، وربما إلى منتج وشركة وسوق وقيمة اقتصادية حقيقية. طبعا مستمعينا في حلقة اليوم نريد أن ننظر إليه باعتباره منظومة متكاملة، فالفكرة وحدها لا تكفي، أيضا الاختراع وحده لا يكفي، وحتى الحصول على جائزة أو براءة اختراع. وكذا كثير نذكر مع الشباب هنا في الاستوديو لنلتقي فيهم من المبتكرين، أن ما فقط نحصل على الجائزة أو نحصل على أيضا براءة اختراع، ولا يعني أيضا بالضرورة أن هذا الابتكار وصل إلى الغاية، لأن السؤال الأهم يأتي: كيف نحول الفكرة إلى قيمة؟ كيف نختبرها ونطورها؟ كيف أيضا نحميها؟ وكيف نبني حولها نموذجا تجاريا؟ بالإضافة لذلك، كيف نصنع لها هوية تجعل الناس يتذكروها بشكل دائم؟ ولذلك اليوم راح يكون عندنا ضيف أيضا مميز، راح يتحدث وخبير في مجال الهوية، راح نتحدث معه عن أيضا بناء هذه الهوية، وكيف أيضا نسوق لهذا المنتج ولهذه القصة لهذه الشخصية لهذا المبتكر اللي حول هذه الفكرة إلى منتج، ثم أيضا نعبر بهذا الابتكار طبعا إلى حدود المعارض والأسواق والاستثمار محليا وإقليميا وأيضا عالميا. مستمعين الكرام، عندما نتأمل الاقتصادات الحديثة نجد أن القيمة يعني لم تعد تقاس بما تمتلكه الدول من موارد، وإنما بما تستطيع عقولها أن تضيفه إلى هذه المواد. ربما نبتة عرفها الإنسان منذ زمن طويل، وكثير من الموارد الطبيعية ربما تكون نقطة لانطلاق لبحث علمي نحو منتج صحي، أو يعني يمر بالتحقيق العلمي والاختبارات والاعتمادات إلى أن يصل إلى استخدام طبي أو غيرها، وبالتالي هو يعتبر أيضا جوهر الابتكار. طبعا راح يكون معانا إن شاء الله اليوم في الاستوديو ضيوف: أحمد بن خميس الهدابي، رئيس تنفيذي لشركة ستيف فولت. راح نتحدث عن كثير من التفاصيل فيما يتعلق بالطاقة المنتجة اقتصاديا، وأيضا كيف نقيس هذه الكفاءة. وأيضا راح تكون معانا في الاستوديو المبتكرة بيان بن سعيد المقبالية، نائب رئيس شركة سكورليف، مشروع طبعا طلابي ينطلق من فكرة الاستفادة من الخصائص المحتملة لمستخلص عرق السوس لتطوير منتج طبيعي داعم يستهدف الاستخدام الأولي في حالات لدغات العقارب. رح نعرف عن هذه التفاصيل، هناك كثير من اللدغات العقارب خطيرة جدا، وبالتالي وجود هذا المنتج في استخدام أو مع استخدام الإنسان رح يفيد بشكل كبير قبل وصوله إلى المستشفيات. أيضا مستمعين الأعزاء راح يكون معنا أيضا خلال فترة البرنامج عبر الاتصال الفاضل عماد قائد المدير الإقليمي لشركة دوت نوشن، اللي نفتح معه زاوية مختلفة طبعا فيما يتعلق بالهوية والتسويق، كيف نصنع هوية للابتكار، وكيف نختار الاسم والرسالة والقصة، وكيف يبدأ التسويق بعد اكتمال المنتج منذ المرحلة الأولى، وبعدها نروح إلى الأردن للحديث عن مع المبتكر شادي الزعبي المتخصص في علوم وهندسة المواد، وأيضا مؤسس إحدى الشركات في مجال الطاقة، ورح نتحدث طبعا عن مجال الطاقة وشبكة أيضا تدفقات المياه من خلال تدفقات المياه في شبكات الأنابيب. مستمعينا الكرام، ها ضيوف وتجارب مختلفة لكنها ترسم أمامنا سلسلة واحدة، مشكلة نلاحظها، فكرة نبتكرها، أيضا بحث واختباره وتسويقه واستثماره ووصوله إلى السوق. وبالتالي كونوا معنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب، ونطلعكم على كثير من التفاصيل مع ضيوفنا في الاستوديو. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل محمد شملي.
1: نبض الابتكار.

0: نبض الابتكار.
1: نبض الابتكار. مستمعينا الأعزاء، نصل معكم إلى فقرتنا الأسبوعية نفكر ونبتكر، التي نأخذكم في من خلالها طبعا في جولة بين نماذج ابتكارية من دول العالم والمنطقة وسلطنة عمان، لنكتشف كيف يمكن طبعا لهذه الفكرة أن تبدأ من تحدي بسيط أن تتحول إلى تقنية ثم منتج ثم شركة تصنع قيمة اقتصادية. طبعا اخترنا في هذه الحلقة نماذج تتقاطع مع الموضوع ضيوفنا، اللي هي الطاقة الذكية واستعادة الطاقة والابتكار الصحي وأيضا الاستفادة من الموارد الطبيعية. طبعا عالميا في المملكة المتحدة في مجال توليد الكهرباء من خطوات المشاة، في بريطانيا نموذج قريب جدا من فكرة الرصيف الذكي، طورت شركة بيفجن أرضيات تفاعلية تستفيد من حركة خطوات المشاة وتحولها إلى طاقة كهربائية منخفضة القدرة مع إمكانية جمع بيانات عن الحركة والتفاعل. أيضا هناك مشروع آخر فيما يتعلق بالطاقة من شبكات المياه في أيضا في الولايات المتحدة، نموذجا قريبا من تجربة ضيفنا شادي الزعبي، إذ تعمل على استعادة الطاقة الموجودة في شبكات المياه عبر أنظمة توليد كهرومائي داخل البنية التحتية للمياه وتحويل جزء من الطاقة المتاحة في التدفق والضغط إلى كهرباء. أيضا على المستوى الإقليمي في الإمارات العربية المتحدة مصدر الابتكار في الطاقة النظيفة إقليميا طبعا في الإمارات مع مصدر، التي تعمل على مشروعات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة داخل الإمارات وخارجها، وأصبحت طبعا نموذجا إقليميا لكيفية تحويل الاستدامة والطاقة النظيفة إلى قطاع استثماري واقتصادي واسع. في المملكة العربية السعودية أيضا إقليميا سدير للطاقة الشمسية، طبعا هذا المشروع يعد أحد النماذج في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة بقدرة تقارب 1.5 جيجا واط، ورغم اختلاف طبعا حجمه تماما عن المشروعات الناشئة، فإن الدرس يعني في الموضوع هو تحويل تدريجيا إلى الطاقة وبناء منظومة للطاقة النظيفة. طبعا أيضا في الأردن نموذج في موضوع الطاقة من تدفق المياه من خلال تطوير تقنية تدفق المياه داخل الأنابيب في توليد الكهرباء، وصولا إلى الحصول على براءة أيضا اختراع وتطوير توجه الشركة. محليا في سلطنة عمان هناك عدة نماذج في مسارات الابتكار فيما يتعلق بالطاقة من الحركة. الشركة الطلابية تعمل على مشروع إيكو بومب للاستفادة من حركة المركبات فوق المطبات في توليد أيضا الطاقة، وأيضا في مشروع أيضا سكور ليف أيضا المعرفة التقليدية والابتكار الصحي في الاستفادة من مستخلص عرق سوس لتطوير منتج دام يعني متحمل للعامل الأولي من أثار لدغة العقارب. طبعا في نماذج كثيرة فيما يتعلق أيضا بالزراعة، نسق الزراعة الدقيقة بالذكاء الاصطناعي، وهناك كثير طبعا من النماذج اللي يشتغل عليها أيضا شباب عمانيين فيما يتعلق بالطاقة وأيضا استخدام الموارد الطبيعية المختلفة. طبعا نحتاج يعني أتوقع أن خلال المرحلة القادمة أن كيف نسوق لهذا المشروع، وأيضا كيف نستطيع إثبات أيضا حمايتها وتصنيعها وتسويقها. مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل مباشرة راح نلتقي بضيوفنا في الاستوديو وراح نتحدث كثيرا عن تفاصيل هذه المشاريع، وين وصلت وإيش الخطوات اللي مر فيها هذا المشروع حتى يصل إلى مراحل التصنيع. خلوكم معنا بعد الفاصل مباشرة.
0: نبض الابتكار.
1: نبض الابتكار.

نبض الابتكار. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. طبعا نعود إليكم في هذه الحلقة.

0: والمشابع اعتبرها فرصة لإنتاج الطاقة. والتجربة الثانية متعلقة بأيضا الموارد الطبيعية واستخدام هذه الموارد في تطوير منتج صحي داعم ضمن مسار يحتاج بطبيعته للبحث وأيضا التحقق العلمي. وما شاء الله مشوار كبير في هذا المشروع. يسعدنا أن نرحب في الاستوديو بالمبتكر أحمد بن سعيد الهدابي، رئيس تنفيذي لشركة المطب الذكي وأيضا الرصيف الذكي. هذه الشركة التي تعمل على تطوير حلول الاستفادة من حركة من الحركة في توليد الطاقة. أهلا وسهلا فيك أحمد وفي نبض الابتكار.
1: مرحبا بك الأستاذ بدر، وصراحة شكرا على دعوتكم لنا في هذا البرنامج الجميل، وإن شاء الله بنكون عند حسن ظنكم.
0: جزاك الله خير أحمد. طبعا نبض الابتكار وأثير إذاعة الشباب هي داعم لكم كشباب ودعم أيضا لأفكاركم الابتكارية. أيضا نرحب بالمبتكرة بيان بنت سعيد بنت بن راشد المقبالية، نائب رئيس شركة سكورليف التي تعمل على فكرة بحثية لتطوير منتج طبيعي داعم باستفادة من مستخلص نبتة عرق السوس ودراسة إمكانية هذه إمكانية في التعامل الأولي مع آثار لدغات العقارب. أنتم خطيرين بيان، نرحب فيك أول شيء في برنامج نبض الابتكار. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ بدر، نشكركم على حسن الإضافة وإن شاء الله نثر المستمعين.
0: جزاك الله خير بيان، ويعني مشروعكم شوية في نوع من التشويق فيما يتعلق بإشكاليات لدغات العقرب، وكيف بالفعل استطعتوا أنكم تنتجوا منتج من موارد طبيعية وتحول هذا العلاج. أيضا أحمد، كيف ممكن نستفيد من المشي في الطرقات في توليد طاقة؟ بس هل هذه الطاقة تعتبر مجدية لتشغيل مقارنة الموارد أو المواد التي تستخدم لتوليد الطاقة؟ رح نعرف كثير من التفاصيل فيما يتعلق بهذا المشروع. أحمد، يعني قبل يعني عن روح إلى التقنية نفسها، يعني نريد نعود إلى البداية إلى المشكلة. كيف لاحظتوا المشكلة بالضبط وكيف استطعتوا في كثير من الأفكار فيما يتعلق بالطاقة وتوليد الطاقة، كيف كانت الفكرة وكيف بديتوا فيها بالضبط؟
1: أول شيء هي المشكلة اللي حاصلة معنا في العالم الحين اللي هي مال الاحتباس الحراري، زين، فحاولت أشوف طرق أن نقلل هذا الاحتباس الحراري ونوصل للحياد الصفر الكربوني في مجال الطاقة. فشفت هذه الطريقة هي أنسب طريقة، لكن لما شفت الأفكار المشابهة لها صادف أن هذه الابتكارات اللي موجودة مثلا عندك في اليابان في محطة القطار وفي لندن، هذه تكلفتها عالية جدا ويختربن يعني بسرعة، ما أنها يتم يعني فترة طويلة أو شيء، وتكلفة إنتاجهن غالية، يعني تقريبا بحدود 400 حال المتر، 400 ريال عماني حال المتر المربع الواحد.
0: نعم.
1: إنزين، فتعتبر تكلفتها عالية. أما بالنسبة للمطب، في شركة في إيطاليا ما يحضر اسمها الحين، لكن هذه الشركة تسوي المطبات لكن بتروس، يعني غير عن طريقتنا نحن. نحن طورنا الفكرة هذه من ناحية النظام اللي موجود بالداخل، سوينا بنظام الحث الكهرومغناطيسي بحيث إنه يكون ما يكون في احتكاك يعني كبير في المواد الموجودة بالداخل، مما يسبب لاستهلاك المواد. فهذه الفكرة، هذا النظام اللي مسوينا نحن الحين يعتبر صيانته على يعني مسافة بعيدة، فترة بعيدة،
0: فترة طويلة
1: عكس هذاك، وما يكلف، يعني تكلفته تكون بسيطة حتى بالصيانة وكل شيء.
0: بس هل يعني مكان اختيار المطبات في اشتراطات ومعايير معينة على أساس أن نحصل كمية أكبر من الطاقة من خلال الحرارة؟ هل يعتمد على السرعة؟ هل يعتمد على كمية أو حجم السيارات اللي تمر على هذا

0: هو يعتمد على الكثافة السكانية في المنطقة اللي بيسوي فيها المطب أو بيسوي فيها الرصيف. مثلا عندك الممشى، أنا أو اللي هو الممشى الذكي، أنا أشوف إن أنسب مكان إنه يسوى فيه في مطار مسقط الدولي، لأن بسبب الحركة المستمرة هناك فبيولد طاقة كبيرة. هو يعتمد على المشروع، يعني يعتمد على الأعداد، يعني ما يعتمد بشكل كبير على الوزن أو شيء، لا يعتمد على الأعداد، أعداد الناس أو أعداد
1: عدد
0: السيارات
1: السيارات اللي تمر.
0: اللي تمر. نعم،
1: جربتوا، بديتوا تجربة نموذج مثلا معين؟
0: بعدنا الحين حاليا في مرحلة البروتايب، وجالسين نطور الفكرة على أساس إن نطلع أكبر مقدار من الطاقة فيها.
1: والحين في التجربة الأولى لما أنت تقولي كم عدد سيارات، هل يعني بديتوا عملية الحساب يعني حجم السيارات؟ بعض السيارات تكون هن ثقيلة، بعض السيارات تكون لا أقل وزنا، هل يعتمد أيضا حتى على موضوع الوزن؟ كلما زاد وزن السيارة زادت أيضا إنتاج الطاقة على الضغط، على حجم أو قوة الضغط على المطب.
0: هو ما ان في فرق كبير يعني في الطاقة اللي بينتجها من ناحية الحجم، يعني يمكن فرق بسيط ما انه كبير، لكن بعدنا ما سوينا يعني المشروع على أرض الواقع. فكرنا ان نسوي اللي هو البروتايب قبل، ومن بعده بعد ما نطور ونخلص من البروتايب نطبقه على أرض الواقع، وإن شاء الله بيكون التطبيق الأول في تقنية المصنعة بإذن الله، التقنية
1: ممتاز،
0: والعلوم
1: إن شاء
0: التطبيقية.
1: الله إن شاء الله. أيضا بيان يعني مشروعكم لافت نوعا ما، أنكم يعني بديتوا في إنتاج منتج، هذا المنتج يعالج لسعات العقرب خاصة في الأماكن السياحية، كثير ما يتعرض يعني السواح، أو يتعرض أيضا بعض الناس اللي تروح لمناطق بعيدة ممكن يتعرضوا للسعات العقرب، وبالتالي يعني يعني بديتوا في يعني بفكرة، أتوقع أن انطلقت الفكرة من لدغات العقرب، وكيف يعني تبحثوا عن الفكرة أو عن العلاج، فكيف بدأت الفكرة بالضبط؟ هل من المشكلة أم من المنتج نفسه؟
2: في البداية أي مستمع يسمع اسم شركة سكورليف يخطر في خاطره أنه وش هو سكورليف؟ فهذا كلمة مركبة متركبة من سكوربيون اللي هي عقرب، وليف اللي هو أحد أجزاء النبات. ففي البداية أي مشكلة تواجه الإنسان تبدأ من الملاحظة، هذا شيء أكيد. فإحنا في المناطق السكنية اللي يعيش فيها الفريق لاحظنا أكثر انتشار لدغات العقارب، فالمنتج جاء من واقع مشكلة يعاني منها المجتمع. فمن هنا بدأت نقطة مثل ما نقول شرارة البداية، اللي هي بدينا نفكر انه ليش ما احنا نخترع منتج يساعد المصاب قبل ان يصل الى المستشفى، ويكون هذا المنتج كإسعاف اولي يأخذ المصاب الى حين ان يصل الى المركز الصحي. خاصة بعض المصابين مثلا لما يروحوا تسلق الجبلي يكون في مناطق بعيدة، مناطق نائية بعيدة عن المراكز الصحية. فهنا يأتي دور منتج سكورليف، هو عبارة عن مرهم أو لصقة توضع مكان لدغة العقرب، من بعدها يتم التعافي منه، ولكن مش العلاج بشكل تماما، يعني لابد من تدخل الطبيب وتدخل العلاج الموجود في المراكز الصحية، ولكن هذا فقط كي يخفف آلام لدغات العقارب. كذلك في بعض العقارب تكون درجة السمية فيها قليلة جدا، فالبعض يضع هذا الاستيكر أما في مكان لدغة العقرب أو المرهم، فمن الممكن أنه هو ما يحتاج يروح للمركز الصحي.
1: طبعا بيان، كثير من المشاريع اللي لاحظناها خلال الفترة الماضية والسنوات الماضية، معظم أو بعض هذه المشاريع طبعا تجي من فكرة متوارثة عن الطب الشعبي فيما يتعلق بكيفية العلاج سابقا، بالأعشاب واستخدام الأعشاب أو ممارسات شعبية أو فرضية، يعني كيف أنت استطعت، هل بالفعل كان انطلاق أيضا الفكرة من هذا الموروث الشعبي، وانتقل إلى فرضية علمية، وبعدين إلى إثبات، وبعدين تم تطبيقها حاليا مثلا. يعني ما أعرف، يمكن مريتوا في هذا المسار أيضا؟
2: أكيد مرينا في نفس المسار تقريبا. نقدر نقول إنه المسار كان مشابه. في البداية كان المنتج عبارة عن منتج شعبي أو منتج تقليدي يستخدمه أجدادنا السابقين قبل ما كان عندهم علاجات، فيستفيدوا من الموارد البيئية الموجودة معاهم عشان يصنعوا علاج يحل مشكلة عندهم بشكل دائم أو بشكل مؤقت.
1: شو كان يستخدموا؟
2: كان يستخدموا مثلا تحديدا حلقات العقارب، عروق نبذة عرق السوس، جذور النبتة نعم
1: المجففة،
2: تكون مجففة فيقوموا بطحنها على شكل باودر وتضع على أماكن اللدغة، فكان يتعافى الشخص. تقريبا تم تجربتها في قرية الدمى والطائين لأكثر من 400 شخص، والحمد لله ما كانت في حساسية مثلا أو أعراض أولية. ولكن طبعا دام أنه منتج طبي ما نقدر إحنا نطلق المنتج إلا من بعد فحوصات مخبرية ومؤكدة ومثبت علميا.
1: وانتو حولتوا بعد دراسة وبعد البحث وبعد حولتوا إلى ملصق صح؟
2: نعم، إحنا الحين قارة تجهيز في التحويل لملصق. في البداية احتجنا فترة لمرحلة الفحوصات، وإحنا للآن نقرف هذه مرحلة الفحوصات. في البداية احنا احضرنا جذور نبتة عرق السوس وقمنا بطحنها وتجفيفها، من بعدها توجهنا الى احد الجامعات اللي هي جامعة الشرقية. طبعا نشكر استاذة معصومة اللواتية اللي هي ساعدتنا ان احنا نحول هذا الباودر الى محلول لكي نتمكن من اجراء الفحوصات على هذا الباودر. طبعا جذور نبتة عرق السوس تحتوي على اكثر من مركب. أول فحص راح نقري بإذن الله قريبا في شهر نهاية شهر 10، راح نتعرف على المكونات الموجودة داخل هذه الجذور. من بعد ما نتعرف على المكونات الموجودة راح نحضر أكثر من سم لمختلف العقارب عشان نقيس درجة السمية لهذا العقرب، عشان نتأكد هل عدد المكونات الموجودة داخل جذور هذه النبتة ما هي درجة السمية اللي راح تعالجها من أي عقرب.
1: نعم.
2: ومن بعدها راح نكمل الفحوصات. طبعا هي رحلة طويلة لأنه منتج طبي مثل ما قلت سابقا، ولكن إن شاء الله.
1: الآن يعني نعتبر المشروع وصل لمرحلة كم مثلا، نسبة كم مثلا من المشروع؟ الإثباتات، المختبرات، في يعني بروتوكول معين طبعا في عملية التطبيق وعملية المختبرات وعملية، لأي مرحلة يعتبر الآن المشروع وصل فيه؟
2: تقدر تقول في مرحلة 40%.
1: 40%؟
2: نعم 40%.
1: بس ممتاز يعني. والمرحلة القادمة شو بتكون؟
2: المرحلة القادمة إن شاء الله راح تكون اللي هو إحنا راح نقرأ الفحوصات مثل ما قلت حل السم، وراح نحضر أكثر من سم، ومن بعدها راح نتأكد هل هذا السم اللي إحنا أحضرناه يتناسب مع المركب اللي احنا راح نستخدمه من هذا الجذر. في احتمال هو مركبين، ولكن فحوصات القادمة راح نتأكد وش هو المركب بالضبط وش هو درجة السمية اللي راح تعالجها.
1: ممتاز ممتاز. ايضا احمد نرجع لك بعد بيان فيما يتعلق باشتغلتوا على المطب، اشتغلتوا على ايضا الرصيف الذكي بين المركبات الى الانسان. يعني إيش الفرق اللي حصلتوه في النتائج الأولية؟ هل بالفعل المشي في الأسواق في الأماكن المزدحمة يولد أيضا طاقة أفضل، أو كيف حجم هذه الطاقة، أو إيش ممكن تشغل هذه الطاقة؟
0: هو بعدنا ما نعرف مقدار الطاقة اللي يولدها المنتج، لأن بعدنا بمرحلة البروتايب مثل ما قلت لك. فالحين جالسين نشتغل على البروتايب فإن نسويه، لكن أنا من وجهة نظري يعتمد أكثر شيء على الكثافة السكانية الموجودة في الموقع اللي بيسوى فيه المشروع. مثلا إذا كان عدد السيارات كبير، أو مثلا عندك في مواقف السيارات أو الشوارع المزدحمة مثلا هنا في مسقط، خلى فيها مثلا هذه المطبات وتخزن الطاقة مثلا على طول النهار، ممكن يولد إنارة الشارع كامل لمدة مثلا 3 ساعات 4 ساعات، ممكن يصير كذاك. نحن جالسين نطور الفكرة و...
1: ليش يعني... ما ركزتوا على مثلا مشروع واحد المطب مثلا على أساس أيضا تطوروا فيه بحيث أنه يحقق لكم ناتج الطاقة أعلى وأيضا ينفع لكم تجارية مستقبلا أيضا؟
0: هو هذا السؤال أكثر سؤال جاني حقيقة، يعني أن ليش ما تبدأ بمشروع واحد. أنا من وجهة نظري أن إذا بدينا بمشروع واحد بتفشل الشركة فشل ذريع.
1: ليش؟
0: ما أنا ما أعرف ليش، هذا وجهة نظري.
1: إنزين،
0: لكن إذا بدينا بالمشروعين اللي هو المطب الذكي والرصيف الذكي بيكون عليه إقبال أكبر، ونحن أوريدي معنا مشروعين غير عن هذه اللي هي الرصيف الذكي والمطب الذكي. عندنا مشروعين ثانيات جالسين ندرسنا بس على الخفيف. مركزين أكثر شيء على المطب الذكي والرصيف الذكي حاليا.
1: وأي مرحلة وصلت الحين؟
0: تقريبا الحين مرحلة البروتايب. اللي هي جالسين نشتغل على البروتايب، نحاول نسويه يعني تفاعلي ويكون مشابه للواقع بقدر الإمكان، وبعد ما نتمكن منه وخلاص نطور لأعلى مرحلة نبدأ نطبقه على أرض الواقع في الجامعة التقنية.
1: هو أحمد كان الهدف من السؤال إن كيف ليش ما يتم التركيز على أحد هذه المشاريع، مثلا مشروع المطب. ممكن أنت تركز على المطب وتولد هذه الطاقة، ممكن تستخدم لتعبئة سيارات الكهربائية وبالتالي يكون أسهل في عملية توليد. أنت انتقلت من مشروع نفسه الأساسي إلى مشروع آخر وهو توليد هذه الكهرباء أو الطاقة اللي خاصة مثلا في المولات في المطار، كثير من السيارات تمر، وبالتالي عندك قدرة أنك تولد كمية أكبر لجهاز. هذا الجهاز يعبي هذه الطاقة وبالتالي حولها بعدين إلى طاقة كهربائية تتعبى للسيارات، وبالتالي استطعت أن تركز على مشروع واحد. هذا المشروع يولد لك فرص مستقبلية كبيرة، يحتاج أنك تسرع شوي في عملية تطبيق هذا المنتج، حتى لو منتج أولي، منتج واحد بعدين اثنين بعدين ثلاثة وانت رايح، لأن في طلب كبير خاصة على مستوى الجامعات، على مستوى مثلا المولات، على مستوى أيضا المطارات. كثير طبعا من الأفكار اللي ممكن هذا اللي نحتاج أن نركز عليه. وطبعا أنت أكيد يعني تدرسوا المشروعين سواء هذا المشروع أو هذا المشروع، تشوفوا الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع الاثنين، وبالتالي أنا أتوقع أن راح تستطيعوا الوصول إلى نتائج أفضل بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. هو الفكرة من أن نبدأ المشروعين اللي هو الرصيف الذكي والمطب الذكي لأن النظام متشابه داخل النظام متشابه. يعني إحنا جالسين نطور على شو اسمه، على اللي هو اسمه موضوع البروتايب جالسين نطوره، لكن هيش اللي يختلف بين المطب والرصيف اللي هو المواد. بعدين بعد ما نطبقه على أرض الواقع تختلف المواد، لأن مثلا عندك في السيارات لازم نسويه إنه يتحمل أوزان كبيرة بالأطنان، أما بالنسبة للمشاة ولهذا أنا خططت إن نسوي حتى مثلا إنه يتحمل حجم أوزان أعلى شوية. مثلا 400 كيلو جرام يتحمل الممشى.
1: واضح.
0: لكن هو اللي يختلف يعني بشكل عام اللي هو اسمها الجودة، يعني عشان يتحمل الأوزان وهذا.
1: ممتاز. حول أوزان أو حتى مثلا السيارات اللي تزن أوزان كبيرة ممكن بالفعل تولد لك طاقة أكبر، الأوزان صغيرة أيضا أقل، وهكذا. وبالتالي في هدف معين ليش تضع هذا المطب في المكان الفلاني، لأنه يمكن مرور سيارات صغيرة أكثر، ممكن تروح لجوانب لوجستية أو أماكن فيها السيارات الكبيرة، وبالتالي يكون لها مطبات مخصصة للسيارات الكبيرة، وبالتالي تولد لك أيضا طاقة أكبر، لأن حجم السيارة وثقل أطنان السيارات تكون عالية جدا، وبالتالي يتم الاستفادة من هذه توليد هذه الطاقة بشكل أكبر. بيان أيضا حبيت يعني نسأل أيضا المستمعين أيضا يعرفوا هذه المعلومة فيما يتعلق بمنتج شركة سكوليف، فيما يتعلق هل أنتم تعالجوا يعني لدغات العقرب، يعني العلاج يروح لمعالجة من السم أو فقط يخفف من الآلام لين يصل مثلا إلى المستشفى، أو يساعد طبعا الإنسان من انتشار السم داخل الجسم، وبالتالي يحافظ على عدم انتشاره لين وصول إلى المستشفى. من خلال التجربة الأولية اللي شفتوها ولاحظتوها، هل هي تعالج بشكل مباشر، تسحب السم من الجسم، وهل ينفع مع جميع أنواع العقارب الشديدة السمية، أو السمية ذات السمية الأقل، أو ذات السمية المتوسطة؟
2: علاج شركة سكوليف يخفف من آثار لدغات العقارب. إنزين،
1: بس ما يعالج
2: ما
1: بشكل
2: يعالج علاج
1: مباشر.
2: نهائي طبعا، ما نقدر نستغني عن علاج المستشفيات والمراكز، ولكن في حين أن يصل المصاب إلى المراكز الصحية يأخذ هذا العلاج كإسعاف أولي، احترازا إلى أن ينتشر السم
1: نعم.
2: في كامل الجسم. وبعض الأحيان يعني لما جربنا المنتج بشكل شعبي كان يطلع، نقدر نقول إنه يطلع السم عن طريق مسام الجلد
1: من ايش؟
2: من مسام الجلد حول المنطقة اللي تم لدغها.
1: لدغ فيها. أوكي.
2: أيوة،
1: ويطلع في يطلع السمية،
2: تقدر تقول يطلع على شكل عرق، يعني يفرز الجسم.
1: إفراز
2: أيوة.
1: إفرازات.
2: فالأغلب اللي تعالج بشكل شعبي ما احتاج انهم يروحوا للمستشفيات ولله الحمد، لكن احنا ما نقدر نثبت المنتج مثل ما قلت الا من بعد ما نقرا الاختبارات السريرية بحكم انه منتج طبي.
1: يعني هل تتوقعوا ان شاء الله ان الناس بعد ما تلدغ بالعقرب يكون مستخدم هذا المنتج عندهم بشكل دائم؟
2: ان شاء الله في البداية
1: مثل علاج الجروح المؤقت، يعني هذا سهل بالفعل، ممكن يروج لها بطريقة جميلة، يعني خاصة المناطق اللي تم لسعات العقرب. أيضا هل عندكم بيانات عدد الناس، يعني هل في مشكلة بالفعل الآن مع التطور، مع المباني، مع أيضا المبيدات اللي تم استخدامها؟ هل في يعني نسب عندكم واضحة تقريبا، هل عدد الناس اللي تيجي للمستشفيات بلدغات العقرب؟
2: اطلعنا على الإحصائيات وكانت نسبة إحصائية لدغات العقارب مرتفعة جدا، وتحديدا في محافظة شمال الشرقية، تحديدا في ولاية الدمام والطائين. فهناك
1: انت
2: كثرة
1: سوقت للدمام والطائين كثير يعني
2: هناك تكثر
1: بيزعلوا
2: لدغات.
1: علينا، يقول كلها عندهم عقارب
2: طبعا العقارب منتشرة في جميع
1: طبعا
2: المناطق،
1: طبعا طبعا
2: ولكن بناء
1: طبعا
2: على الإحصائيات هناك منتشر أكثر. فتم تطبيق المنتج بشكل شعبي مع أبناء القرية، ولله الحمد أنه تقدر تقول أنه نال إعجابهم.
1: ممتاز ممتاز. يعني تم استخدام الآن مش
2: بشكل
1: المنتج
2: شعبي.
1: فقط
2: أيوة بشكل
1: الطريقة
2: شعبي، اللي هو
1: التقليدية
2: باودر
1: المتعمل.
2: تضع على المنطقة،
1: وأصلاً يستخدم من فترة، يعني
2: يستخدم
1: تم استخدامه بطريقة يعني علاجية من فترة قبل لا يبدأ المنتج أو فكرة المنتج عندكم.
2: نعم، كذلك
1: ممتاز.
2: المنتج نقدر نقول إنه مستدام. ليش مستدام؟ لأنه ما معقول إحنا نجي ونحصر العقارب أو نمنعها من البيئة، في النهاية راح تأثر على السلسلة طبعا. فهذا يدعمنا إنه إحنا أساسا ما نقدر نقول إنه منتجنا محدود لفترة معينة، أو ممكن يجي ابتكار آخر يحد من انتشار المنتج شركة سكورليف.
1: هل ممكن المنتج يتحول إلى مرهم، أو يتحول إلى مثلا محلول أو مرش بدل الملصقات؟
2: الرؤية المستقبلية للشركة إنه يكون ملصق يضع على مكان اللدغة أو مرهم،
1: ممتاز.
2: ولكن مستقبلا ممكن إنه يكون عبارة عن مثل ما قلت، ممكن بعد ما نطور التركيبة الكيميائية للمنتج حتى يكون كحقنة ياخذها المريض بشكل سهل.
1: ممتاز. وش الأولوية عندكم؟ أفضل منتج ممكن تعمله في المرحلة الأولى، الملصقات أو المرهم الأسهل؟
2: في البداية الملصقات،
1: ملصقات
2: لأنه سهل وآمن الاستخدام، وحتى الأطفال في حال تعرضوا لدغات العقارب يقدروا يضعوا هذا الملصق بدون تدخل ولي الأمر، في حال كان ولي الأمر مثلا بعيد عن الابن، فتكون هي موجود هذا الملصق في علبة الإسعافات الأولية في كل منزل.
1: بس من خلال تجربتكم، أو من خلال الفحوصات اللي عملتوه للمنتج نفسه، هل يعني إيش ممكن نقول المواد الفعالة الموجودة داخل هذا النوع من العروق أو هذا النوع من الموارد الطبيعية والعشبة؟
2: للآن إحنا ما قدرنا نتمكن من معرفة المواد الفعالة داخل هذه العشبة تحديدا بالضبط، لأن الفحص قيد الإجراء للآن ما طلعت النتائج، بتطلع تقريبا عند إجراء الفحص الأول اللي هو على بداية شهر 10 إن شاء الله.
1: أنا أنصح لكن بناء أول تجربة على... خليه يحيى مثلا تلدغ عقرب وجربه معاه هو أول شيء. يحيى
2: لكن بناء على الحين. الدراسات والأبحاث السابقة لهذه النبتة تمكن من معرفة أكثر من مركب يحتوي هذه النبتة، تقريبا على 15 مركب، وتقريبا 2 من هذه المركبات اللي احنا مثل ما تقول تقرر أنها تحد من انتشار السم العقرب داخل جسم الإنسان.
1: بس المختبرات الموجودة مثلا في الجامعة الشرقية أو الجامعات هنا في السلطنة تلبي احتياجات المشروع في فحص العينات حاليا؟
2: حاليا الأجهزة متوفرة ولكن المواد في الجامعات ما متوفرة. احنا تواصلنا مع كذا جامعة سواء كانت حكومية أو خاصة، المواد لازم تطلب من الخارج. ليش؟ لأنه مثل ما نعرف الجامعة راح تطلب المواد اللي يحتاجوها الطلبة أثناء عمل
1: يعني الأعمال اللي هم الأعمال اللي يحتاجها للتدريس وتحتاجها لكذا، بس في بعض المواد الأخرى اللي هي تحتاجها المشاريع وكذا تحتاج أنها توفر من الخارج.
2: أكيد
1: راح نسأل طبعا بيان، راح نستفسر عن هذا الموضوع يعني بعد الفاصل، لأنه مهم جدا فيما يتعلق ببعض المشاريع اللي تحتاج إلى بعض المختبرات. هذه المختبرات تحتاج إلى أدوات، هل هذه الأدوات أيضا متوفرة تدعم وتسعف المبتكرين؟ هل يعني في مكان ممكن يروح للمبتكر ويدعم من خلاله لتكملة مثل هذه المشاريع النوعية؟ لأن هذه المشاريع يعني تم استخدامها تقليديا والشباب جالسين بالفعل يحولوا هذه الأفكار اللي تقدم سابقا وإلى الآن في بعض العلاجات الشعبية، وممكن بالفعل أن نجربها، أن نستكشف ما فيها من مواد أيضا فعالة ممكن أن تتحول إلى منتج. وجميل يعني أن يكون عندنا منتج ملصق، يكون عندنا منتج مطبات نولد فيها طاقة، نولد فيها أيضا علاج لبعض التحديات أو اللسعات الخطيرة اللي ممكن تكون بعيدة عن أماكن وجود المستشفيات، وبالتالي تخفف من الأعراض حتى وصول المريض إلى المستشفى. محمد، بنطلع فاصل قصير ونعود لضيوفنا في الاستوديو.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.

0: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد في نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. طبعا في الجزء السابق تحدثنا عن مع ضيوفنا عن الفكرة والتقنية والبحث والجدوى، وكيف يمكن طبعا للابتكار أن ينتقل إلى ملاحظة مشكلة إلى تطوير حل قابل طبعا للتطبيق. طبعا لكن هناك مرحلة أخرى ما تقل أهمية عن صناعة الابتكار، وهي كيف نقدم هذا الابتكار للناس، يعني كيف يروي القصة، كيف يكون المنتج قادر على المنافسة، وأيضا طبعا قد يدخل المبتكر إلى لقاء مع مستثمر ومعه تقنية أيضا قوية، لكن لا يستطيع طبعا أن يجيب عن السؤال الأهم: لماذا يجب أن نؤمن بهذا المنتج وأستثمر فيه؟ وطبعا هنا تدخل إلى عالم الهوية والعلامة التجارية والتسويق وبناء الصورة الذهنية للابتكار والمبتكر. مستمعينا الأعزاء، يستعدنا أن ننتقل عبر الاتصال إلى المملكة العربية السعودية لنرحب بضيفنا العزيز عماد قائد، المدير الإقليمي لشركة دوت نوشن. أهلا وسهلا بك أستاذ عماد، ونشكرك على وجودك معنا من المملكة العربية السعودية في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب بسلطنة عمان.
1: أهلا وسهلا أستاذ بدر، وأهلا بكل مستمعي إذاعة الشباب في سلطنة عمان. وسعيد جدا بأن أكون معكم اليوم، خصوصا أن الموضوع هذا جد يمس مرحلة مهمة حقيقة في رحلة الابتكار ورواد الأعمال حقيقة والمبتكرين. وما يخفى عليك يا طويل العمر أن الابتكار لا ينتهي بصناعة المنتج فقط، بل بابتكار بتبني المجتمع له. لذلك يا طويل العمر، وعشان نوصل لحقيقة لهذا التبني، دائما نسأل في سؤال رئيسي: هل يستطيع الناس أن يفهموا قيمة هذا الابتكار ويتذكروا ويثقوا فيه؟ ويأتي من هنا أو من هذا السؤال حقيقة أهمية الهوية والقصة والحضور التسويقي والإعلامي. وإذا فشلنا يا أخوي بدر في بناء الهوية وإيصالها بوضوح للفئة المستهدفة، هنا للأسف تموت في هذه المرحلة أغلب الابتكارات.
0: صحيح، كلامك جدا صحيح أستاذ قائد، ولذلك أستاذ عماد، ولذلك نحن أتوقع أن وجودك معنا رح يستفيد المبتكرين، سواء الموجودين معنا في الاستوديو بيان وأحمد أو زملائهم المبتكرين للآن يستمعوا لنا، أو من يفكر طبعا في ابتكارات قادمة خلال المرحلة القادمة. ربما يعني أستاذ عماد نبدأ يعني البداية، يعني عندما يأتي، ويمكن أنت كثير من التجارب عندك، عندما يأتي إليك مبتكر لديه منتج، دائما حصل فيه يعني بلا هوية واضحة، وأيضا ما عند الفكرة كيف تتحول طبعا الفكرة هذه إلى علامة يفهمها الناس، وكيف تكون راسخة هذه العلامة بالنسبة للمستمع أو اللي يشوف هذا المنتج، خاصة منذ الفكرة وأيضا عند الإثبات وعند أيضا الاستعداد لدخول السوق.
1: مشكور أخوي بازل. حابب أقلب السؤال إذا تسمح شوية، أو سوي تويك بسيط عليه.
0: واضح.
1: في الغالب الهوية، إحنا الهوية ليست عندنا حقيقة حاجة نضيفة على الابتكار، لكن هي جوهر الابتكار، وهي عملية حقيقة تساعدنا على اختيار وحذف.
0: نعم.
1: التركيز والاختيار والحذف هذه وصلنا إلى التركيز على القيمة المضافة والتمييز على المنافسين. المبتكر بالعادة لما يقدم منتجه يقدمه بعشرات الاستخدامات، يقدمه بسبع مزايا بثلاث شرائح مستهدفة من العملاء، وهذا في الحقيقة تقنيا ممتاز ورائع، وجالس يفكر على اللونج تيرم. لكن في الغالب هذا يقتل في الناحية الثانية، الجانب الاقتصادي أو الجانب الهوية، لأن الإنسان في الغالب يسمع فكرة واحدة أو من فكرة إلى ثلاث أفكار فقط وتظل في رأسه، وعلى ذلك ينساها. لذلك المبتكر عليه حقيقة عشان يعطيه بده أداة يساعده على تطوير الهوية الشخصية حقه، في الغالب يسأل دائما نفسه مجموعة من الأسئلة، ثلاثة أسئلة رئيسية. السؤال الأول: ما هي الفئة المستهدفة. أنا ما عنديش نية أن أستهدف السوق كامل، أنا عندي نية أستهدف فئة محددة بمنتج واحد على أساس أبدأ وأقتحم السوق أو أخترق السوق. السؤال الثاني في الغالب، إيش البديل اللي نحله اللي نحل محله؟ قد يكون البديل عبارة عن منافس إحنا نفسه، قد يكون ابتكار آخر قديم وإحنا أتينا بالجديد، أو قد يكون عبارة عن عادة الناس معتادين عليها يكرروها بشكل يومي. لذلك والسؤال الثالث حقيقة طبعا زي ما تعرف أول ما العادة تتكرر تتشبث في عقول الناس، وإحنا عندنا نية إحنا نزيلها بطريق عن طريق الهوية المؤسسية. وزي ما تعرف يا طويل العمر أحيانا الناس لما يكرر العادة باستمرار لازم إحنا نفكك هذه العادة وندرسها ونبني عليها هويتنا، بحيث نغرس في الغالب سؤال مهم دائما نغرس ما هي الجملة اللي إحنا نبغى نبنيها في عقل العميل، أو بعبارة أخرى إيش نبغى العملاء يقولوا عننا. وهذه حقيقة في جوهرها هي جوهر العلامة التجارية. أما بخصوص التوقيت زي ما تفضلت في سؤالك، فلا أعتقد أن هذه الهوية في الغالب لها يوم بداية، ففي الغالب هي تبدأ مع بداية المنتج ونحن نسميها نواة الهوية أو مرحلة تخطيط الهوية. في هذه المرحلة دائما المبتكر يسأل نفسه أسئلة المعنى، لمن أستهدف بهذه الهوية الابتكار، ولماذا، وما هو الوعد اللي بيقدمه للفئة المستهدفة.
0: يعني في بناء الفكرة أستاذ عماد، في بناء الفكرة أو يعني وقت بناء الفكرة أو بعد ما تنتهي أو بعد ما ينتهي من بعد ما يتأكد أن هذه الفكرة ممكن أن تتحول إلى منتج.
1: حلو، هي هنا معنا مرحلتين، مرحلة نحن نسميها مرحلة النواة. من يوم الأول لبناء الفكرة هو قاعد يجيب على الأسئلة الجوهرية اللي لها علاقة بالهوية. والمرحلة الثانية مرحلة التعبير اللي هي الهوية المؤسسية وبنائها، أو الهوية الشخصية وبنائها. هذه في مرحلة التواصل، مجرد ما نثبت الفكرة ونتأكد منها خلاص إحنا ذيك الساعة نبني الشعار، نبني النبرة، نبني الهوية البصرية، الدليل الإرشادي. هذه في مرحلة النضج. أما في البداية من اليوم الأول أنا عارف إيش الرسالة اللي أبغى أوصلها. هذه حقيقة يعني حتى لو أي رائد أعمال أو مبتكر يبدأ يبني هويته من البداية من اليوم الأول، من السهولة بمكان يعرضها على أي شخص ويلاقي فيها ويستطيع يطورها. يعني على سبيل المثال واحد من رواد الأعمال نسويه كذا معاهم، لو شرح راح مسك 5 أشخاص خارج مجاله خارج بيئته وبدأ يشرح فكرته بناء على الأسئلة اللي وضعناها، ويحاول يقدمها بشكل مختصر وسهل، ويحاول يقيس تجربة فكرته أمام الجمهور المستهدف، وعلى أساسه يطلب مجرد ما يكمل يشرح فكرته يسأل من كل شخص واحد منهم سؤال، لخص لي في جملة واحدة إيش فهمته عن منتجي، عن فكرتي، عن ابتكاري. هنا مجرد ما يطلع لك الإجابات تظهر معي هل أنا معي منتج رائع فقط أو منتج رائع لدي هوية واضحة في المستهدف.
0: بس أستاذ عماد يعني حديث جميل، وذكرت من ضمن الحديث عن موضوع الهوية الشخصية، يعني هل نسوق للمنتج أم المبتكر نفسه؟ يعني اليوم نرى يعني نشوف أن بعض الشركات الناشئة ارتبطت نجاحها بقوة حضور مؤسسيها. طبعا إلى أي مدى يحتاج المبتكر إلى بناء علامته الشخصية وهويته المهنية؟
1: مشكور، سؤال جدا رائع والله أستاذ بدر. خلينا أضع لك هنا يعني حقيقة في الغالب أنا أحب أسأل كمان سؤال هنا يوضح كمان المعنى اللي حطيته. هل إحنا في الغالب نسوق للمنتج أم للمبتكر؟ هل هي للشركة أم للمؤسس؟ وهنا بيوضح معانا سؤال آخر له علاقة ببناء الثقة. هل إحنا نريد بناء الثقة للمنتج أم للمؤسس؟ أو هل هم عملتين مختلفتين؟ هي عملة وتكمل بعضها البعض. هذه الأسئلة توضح لنا باختصار أنه المرحلة الأولى من أي منتج أو أي ابتكار عندنا مؤسس يمتلك فقط فكرة وهو اللي من جهته أو يمتلك يقوم بتطوير قصته، يقدم خبراته، يقدم قناعاته للفئة المستهدفة، وأدواته الرئيسية هي الإقناع وهي إيصال رسالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الاجتماعات المباشرة مع الفئة المستهدفة وبناء الهوية الشخصية له. فالشخصية الهوية الشخصية الخاصة بالمؤسس هي التي تسرع في ثقة الفريق والمستثمرين بفكرته وتسرع ببناء المنتج. ومجرد ما تتكون الشركة ويصير معنا شركة ومؤسسة لها أركانها، في هذه المرحلة ننتقل إلى مرحلة بناء الهوية المؤسسية. وفي اعتقادي المؤسس يا طويل العمر في الغالب يجيب على ثلاث وظائف رئيسية أو تخصصه في الهوية المؤسسية يركز على ثلاث نقاط. رقم واحد، يثبت أن هناك إنسان يفهم المشكلة. مجرد ما في واحد يفهم المشكلة فيستطيع يصيغها، فيستطيع إيصالها الجمهور المستهدف. والنقطة الثانية، فتح الأبواب قبل أن يفتح الإعلان نفسه. قبل ما يفتح أبدأ في التسويق المؤسسي، المؤسس نفسه بهويته الشخصية بظهوره الإعلامي هي اللي هو الفاتح، هو اللي يفتح الأبواب أمام المنتج ويصل المنتج بالجمهور. والنقطة الثالثة هو الإقناع، إقناع الموظفين، الشركة والمستثمرين بالرؤية. فهذه لها علاقة بيش بالمؤسس نفسه وهوية المؤسس. وكمان في هنا في تحدي طويل العمر، بعض المؤسسين يخلط بين الهوية المؤسسية والهوية الشخصية، وهنا في خط رفيع لازم يركز عليه. المؤسس مجرد ما يبدأ يتكلم أو يثير أو يركز فقط على الأداء الوظيفي للمنتج فقط، هنا الحد الفاصل بين المؤسس وبين الهوية المؤسسية. فالمؤسس عنده رؤية ويقدم المشكلة، يسوي القناعة والإقناع، وكمان يهتم بالرحلة وتطور الرحلة والرؤية للشركة. المنتج أو المؤسسة هي اللي تقدم القيمة، هي اللي تقدم الأداء، هي اللي تقدم النتيجة، وهذا الفارق بين الاثنين. وإذا حابب المبتكر يعني يأخذ اختبار بسيط ويجربه بنفسه، يمكن يفتح على سبيل المثال وسائل التواصل تبعه ويشوف آخر 10 بوستات نزلها، منشورات قام بنشرها، ويتأكد هل هذه 10 المنشورات هل المفروض تنشر من حسابه أو من حساب الشركة، هل أقدر أحذفها من حسابي أو لا. ويسأل نفسه كمان من جهة ثانية، هل ارتباط اسمي بالشركة هو اللي قد يفقد قيمته بعد مرور الزمن ولا لا؟ هل أستطيع أبني اليوم الشركة ويكون لها هويتها المستقلة وتستطيع أنها تكون لها قيمة وراسخة بعد ذهابي أو بعد توقفي عن التواصل لمدة 6 شهور أو توقفي الظهور لمدة 6 أشهر؟ والنقطة الأخيرة، هل أستطيع بعد مدة خلاص بديت الشركة تتأسس وبديت تنطلق، هل أستطيع أن يكون عندي أكثر من متحدث يتحدث باسم الشركة، فيظهر بدل ما يكون معي فقط واحد شخص يتحدث أمام الجمهور عن الشركة، معي لا مجموعة من الأشخاص؟ فهذه إن شاء الله تكون إجابة كافية لسؤالك.
0: جميل أستاذ عماد، يعني إجابة في محلها، ويمكن يقودني لسؤال آخر. كثير أستاذ عماد، كثير من القصص اللي مرت من المبتكرين اللي أخذهم الحماس وأخذوا تمويل من بنوك داعمة طبعا لمجالات الابتكار والمشاريع الناشئة، وأخذوا مبالغ من هذه البنوك وراحوا مباشرة لتأسيس الشركة وانطلقوا لتأسيس الشركة، لكن تفاجأوا لما نزلوا للسوق تفاجأوا بشيء مختلف تماما. في فرق بين صاحب الفكرة كمشروع كمنتج أو كصاحب أو مبتكر، وفنيا، ولكن لما نزل للسوق تفاجأ أن كيف يتعامل مع تحويل المنتج هذا إلى الزبائن، كيف يقنع الزبائن بهذا المنتج. تفاجأ أيضا بموضوع كيف تصل الرسالة، كيف تصل القصة للمستهدف من الفئة المستهدفة، وبالتالي صار عنده تعثر في هذا المشروع لأنه كان يركز فقط، أو مهمته الحقيقية كانت أو حماسه الكبير في بداية الانطلاق كانت فنية، لكن لما نزل للسوق تغيرت القصة، تغيرت المعادلة. هنا كيف يعني كيف تنصحه في بناء القصة، بناء المحتوى؟ يمكن معظم المشاريع اللي تتعثر الناشئة تتعثر بسبب الجزء الآخر الأهم، وهو جزء بناء هذه القصة، جزء أيضا التسويق والوصول للمستهدف في الموافقة على هذا المنتج، رضا العميل لهذا المنتج.
1: مشكور على سؤالك. أشكرك، وحابب أوضح أن الفجوة هنا ما هيش فجوة فقط رسائل ومفردات، ولو كانت فقط مفردات ورسائل فكانت في معجمات تستطيع حل المشكلة هذه. الحقيقة الفجوة الرئيسية اللي دائما احنا نعاني منها أنه المبتكر يركز على الحل أو يبيع حل، لكن السوق يشتري تغيير، وهنا اللي يفرق بشكل كبير جدا. وهذا التغيير له كلفة، زي ما تعرف كلفة خاصة بالتعلم العميل، كلفة كمان لها علاقة بالتجربة، كلفة خاصة بالإقناع وتغيير behavior لدى العميل، وكمان قد تكون كلفة نفسية لدى العميل. لما الواحد يبغى يتغير من منتج إلى منتج يفكر بتكلفة القرار، هل القرار اللي باخذه بيكون فاشل؟ فالهوية والتسويق والاتصال حقيقة تساعد بشكل كبير جدا في هذا التغيير في مع الفئة المستهدفة. لذلك في الغالب احنا نستخدم 4 طبقات لإيصال الرسالة للفئة المستهدفة بطريقة مناسبة. رقم 1 أو الخطوة الأولى هي المشكلة، الذي يفضل دائما رائد الأعمال يضع رد واضح ومختصر ومباشر عن ماذا يحدث الآن، ليش المشكلة، إيش التحدي اللي تواجهه اليوم، ويفسره بشكل بسيط ومختصر ويخلي ويبني الاحتياج عند الفئة المستهدفة. النقطة الثانية الأثر، كم التكلفة اللي تعاني منها العميل على هذا المشكلة اللي أنت فيها، الوقت والمال والجهد والفرصة كلها مضاعة ومهدرة عندك لأنك ما زلت ماسك العادة هذه أو بالمنتج هذا اللي بيدك. وأنا من جهة ثانية النقطة الثالثة التغيير، يقدم الحل اللي مقدر أنه يقدمه، أنت تجاوزت وأصبحت أنت الآن انتقلت حياتك وتغيرت من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية. وهنا دائما يسأل نفسه هل التغيير هذا ممكن؟ هل الحل هذا ممكن؟ فتأتي هنا الرابعة، التقنية.
0: ممتاز.
1: التقنية اللي في الغالب رائد العمل يركز عليها رقم 1 هي في الخطوة ولا في الطبقة الرابعة لازم يوصلها للعميل. مجرد ما يوصل للطبقة الرابعة ويوضحها هنا خلاص أنت مستعد لتبني المنتج وشراؤه والانتقال إلى الخطوة التالية.
0: ممتاز أستاذ عماد. أستاذ عماد،
1: يعني باختصار لو حبينا يعني نعيد صياغة الإجابة، أنت في الغالب لا تبيع التقنية، لا أنت تبيع التغيير للعميل، والعميل يجب أن ينتقل معك ب4 خطوات رئيسية حتى يستقبل ويأخذ ويشتري المنتج.
0: ممتاز ممتاز. ودنا نطول معك بالحديث أستاذ عماد، وكان ودنا أنك تكون معنا في الاستوديو، لكن إن شاء الله لك زيارة قريبة لعمان إن شاء الله وتكون ضيف معنا هنا في الاستوديو. الحديث طبعا كثير من التفاصيل الجميلة اللي تحدثت عنها، لأن بالفعل كل نقطة تحدثت عنها نحن نحتاجها في مع الشباب، مع المبتكرين. كثير من التحديات اللي تواجه المبتكرين أو الشركات الناشئة فيما يتعلق بصناعة الهوية، صناعة أيضا المحتوى، صناعة القصة لهذا المشروع، وكيف يصل أيضا لرضا العميل. أستاذ عماد، قائد المدير الإقليمي لشركة دوت نوشن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا من المملكة العربية السعودية. أنا أتوقع أن الرسالة التي نخرج بها هنا أن لكل مبتكر، الابتكار الجيد يحتاج طبعا إلى هندسة تصنعه، وأيضا وبحث أيضا يثبته، وملكية فكرية تحميه، لكنه يحتاج أيضا إلى قصة تروى، وهوية أيضا تعرف، وثقة تبنى، وتسويق يحول إلى فكرة يعرفها صاحبها، إلى قيمة يعرفها أيضا السوق. شكرا جزيلا أستاذ عماد، نتمنى لك
1: لك
0: ولشركة دوت نوشن مزيدا من النجاح.
1: شكرا.
0: جزاك الله خير. مستمعينا الأعزاء، نواصل الحديث طبعا مع ضيوفنا في الاستوديو بعد الفاصل مباشرة إن شاء الله.
2: نبض الابتكار.

0: نبض الابتكار.
1: مستمعينا الكرام، أهلا

0: الذكي ورصيف أيضا الذكي، أيضا بيان بنت سعيد المقبالية نائب رئيس شركة سكورليف التي تعمل على فكرة بحثية لتطوير منتج طبيعي داعم بالاستفادة من مستخلص نبتة عروق السوس ودراسة إمكانيات في التعامل الأولي مع آثار لدغات العقارب. نرحب فيكم من جديد. بيان، ربما نبدأ من عندك في موضوع الهوية. كنا نتحدث طبعا مع أستاذ عماد في موضوع الهوية وبناء الهوية. كيف تم بناء الهوية المرتبطة بمشروعكم؟ هل بدأت بالفعل من بداية الفكرة، وهل لها علاقة بالتسويق بالمنتج في بدايتكم للترويج لمشروعكم أو مشروع الشركة؟
1: طبعا الهوية شيء أساسي لأي شركة طلابية. نبدأ مثلا باسم الشركة. اسم الشركة سابقا ما كان سكورليف. سابقا أكيد للمستمعين، إحنا شاركنا في أكثر من مسابقة، كان اسم الشركة نيتراس. ولكن واجهنا في الاسم صعوبة، إنه الجميع لما يسمع اسم الشركة يتبادر في ذهنه إنه ليش ما تجيبوا اسم يربط المستمع مباشرة، أو يتبادر فكرة في ذهنه عن الفكرة اللي انتو أو المنتج اللي انتو تروجوه. فمن هنا جاءت فكرة اسم سكورليف. مثل ما قلنا في البداية، هي هذه كلمة مركبة تتكون من جزئين، سكوربين اللي هي عقرب، وليف اللي هو أحد أنواع أحد أجزاء النبات. فمن هنا استقرنا احنا على اسم الشركة. نفس الشيء شعار الشركة هو شعار مكون من جذور نبتة عرق السوس ومن عقرب، بحيث انه المشاهد لما يشاهد الشعار نقدر نقول ان الشعار يتحدث عن نفسه.
0: وبعدين وايش عملتوا بعد لما تروجوا الان للمنتج او في المعارض؟ كيف بالفعل تشوفوا ان هذا الاسم هو اللي هل يساعد الشركة بالفعل على الترويج؟
1: أكيد يساعد الشركة. ليش؟ لأنه أي مستمع يسمع عقرب، أنه هذا المنتج يساعد في تخفيف آثار لدغات العقارب، يتحمس أو يتشجع أنه هو يعرف الفكرة بشكل تفصيلي.
0: يعني له دور الاسم طبعاً.
1: الاسم له دور أكيد في الهوية.
0: أيوة. لو سميته مثلاً باللغة العربية عقرب، ممكن الواحد يعني يفكر كيف ممكن يبحث عن المعلومة بشكل كبير أيضاً. أحمد.
2: نعم.
0: بالنسبة لي بعض المشاريع أو بعض الشباب المبتكر تحصل دائماً حد يعني يعززه داخلياً، يساعده أن يكمل مشوار الابتكار، سواء من زملاء في الفريق أو الأساتذة في الجامعة أو أيضا بعض القيادات والمسؤولين أو بعض يعني الحوارات أو بعض الخطابات اللي تعزز هذا القطاع، أو بعض البرامج الحكومية اللي تركز عليها الحكومة، ممكن يساعد الشاب أو يساعدكم أنكم تكملوا هذا المشوار. إيش كان أبرز الأشياء اللي ساعدتكم أنكم بالفعل تحاولوا أنكم تطوروا وتحسنوا تبحثوا في هذا المجال وتحاولوا أنكم توصلوا لهذه المرحلة من العمل للمشروع؟
2: من أبرز الأشياء أو من أبرز ما سمعت يعني وخلاني أن أتحمس زيادة حال الفكرة، كان خطاب جلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه في فرنسا، اللي كان في منظمة اليونسكو على ما أعتقد. زين، لما قال أن نريد نوصل للحياد الصفر الكربوني، هذه الجملة خلتني أتحمس وايد أن أبدع بهذا اللي هي هذه الشركة وهذه الفكرة، لأن هذا الشيء الشيء يريد السلطان، سلطان عمان. فهذا الشيء أنا يعني حمسني كثير أني أبدأ فيها في هذه الفكرة، من ناحية تطوير ومن ناحية أن تكون شركة من أصل عماني وتساعد في رؤية مولانا جلالة السلطان حفظه الله ورعاه.
0: ممتاز. يعني

0: قصدك كل هذه الخطابات او التوجه الحكومي دائما انتم كشباب او مبتكرين تنظروا لها هي محل يعني محل تعزيز والبحث في يعني في مشاريع جديدة ممكن الواحد يشتغل فيها ويحقق مسار جيد للمشروع ويوصل لمرحلة معينة من تطوير هذه الفكرة، وكيف أنه ممكن للحكومة أن تدعم أو القطاعات أن تدعم هذا التوجه وتدعم هذا المسار بشكل كبير، بالتالي تحقق أحد مضامين الخطط الحكومية خلال المرحلة أيضا القادمة. بيان إيش تحتاجوا خلال المرحلة القادمة حتى أن المشروع يعني يصل لمرحلة أعلى من المرحلة 40% اللي أنت وصلت لها؟ إيش محتاجين؟ إيش الجهات اللي محتاجين أنكم تقدم لكم بيانات أو دعم معين حتى المشروع شوي يسرع، شوي خطوات تكون أسرع من السابق؟
1: طبعا أكثر تحدي يواجه الشركة اللي هي تحدي الفحوصات، لأنه منتج طبي، فنتمنى يعني أنه نحصل جهة أو نحصل مستثمر يدعمنا إحنا كشباب عماني، أو بالتحديد كطلبة جامعة، عشان نتمكن من إحنا نجري هذه الفحوصات. الفحوصات تحتاج مبالغ باهظة، الأجهزة متوفرة، ولكن المواد المرجعية اللي إحنا نحتاج إن إحنا نستند عليها في عندما نحصل على هذه النتائج من الأجهزة الموجودة هنا في جامعات وكليات عمان تحتاج إلى مبالغ. طبعا الفريق جالس يسعي على قدم وساق انه هو اي مبلغ يحصل عليه من خلال المشاركات والانجازات اللي نخرج فيها نستثمر هذا المبلغ في ان احنا نجري هذه الفحوصات. ولكن مثل ما قلت استاذ سابقا انه احنا بهذه الحالة راح يتأخر تقدم المشروع بسبب انه مثل ما قلت سابقا المبالغ اللي نحتاجها احنا في الفحوصات المخبرية.
0: مبالغ فقط ولا تحتاج أيضا إلى يعني بعض المختبرات أو البيانات؟ بالنسبة للمختبرات حاليا أموركم تمام؟
1: نعم، احنا بحثنا في الأجهزة اللي احنا نحتاجها في أول 4 فحوصات تقريبا، والأجهزة موجودة في أغلب الكليات في سلطنة عمان، ولكن مثل ما ذكرت إن المواد المرجعية هي اللي ما متوفرة، فهي اللي نحتاج احنا نطلبها من الخارج.
0: كيف دعم الفريق، دعم الجامعة، المشرفين على أيضا المشروع؟ تشوفي أيضا دعم حتى القطاعات الحكومية المعنية بمشروعكم، وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات؟ كيف كانت تجربتكم معهم؟
1: في البداية وزارة الصحة قدمت خطاب لجامعة سلطان قابوس عشان يقدروا احنا يكملوا لنا مرحلة الفحوصات الطبية، ولكن صار انه نحتاج هذا النقرة، عشان نقرأ هذه الفحوصات تحتاج الى مبالغ، فتوقف.
0: وهذه والمواد أيضا على أساس أيضا
1: ايوه
0: بعض المواد تكون خارجية.
1: نعم، فتوقف الى هذا الحد. نفس الشيء وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، منحنا قطعة أرض احنا نقدر نزرع فيها جذور
0: ممتاز
1: هذه النبتة
0: ممتاز
1: عشان نقدر ننتج المنتج بشكل أفضل يعني،
0: تجاريا، كمية
1: وبكميات
0: تجارية.
1: عالية. نفس الشيء على مشرفة المشروع أستاذة معصومة اللواتي من جامعة الشرقية، ما مقصرة معانا، يعني أي خطاب نحتاجه للجهة معينة سواء داخل سلطنة عمان أو خارج عمان هي تتكفل فيه. نفس الشيء تم احتضاننا في أكثر من حاضنة، سواء حاضن آخر احتضان كان حاضنة صراع في جامعة الشرقية، ولله الحمد إنه إحنا تقدر تقول إنه استفدنا منهم، إنه حضرنا أكثر من استشارة مع أكثر من مختص، سواء في مختصين السموم، في مختصين دراسة الجدوى، فهذا سهل لنا إن إحنا نقطع شوط كبير في المشروع.
0: ممتاز، يعني أتوقع أن الخطوات هذه كلها راح تساعدكم، سواء وجود الآن وزارة الثروة الزراعية جزاهم الله خير أيضا تلبيتهم لدعم مثل هذه المشاريع، وجود قطعة أرض اللي الزراعة الإنتاجية والتجارية اللي تساهم بالفعل في تطوير هذا المشروع، وتوفير أيضا المواد الطبيعية اللي تساعد على كثرة الإنتاج، وأيضا في المقابل وجود أيضا المؤسسة المعنية بالمجال الصحي، وزارة الصحة، ودعمكم أيضا لهذا المشروع. أنا أتوقع أن هي تبقى مع موضوع البروتوكول العلاجي والتأكد من فاعلية هذا المنتج ونجاحه، يعني خطوات جدا ممتازة. محمد، بعد يعني نطلع لفاصل ونعود باتصال إلى الأردن مع المبتكر أيضا شادي الحديث عن تفاصيل ابتكاره. هو ابتكار مرتبط طبعا بطاقة، ورح نستمع لهذه التجربة الجميلة وحصوله أيضا على براءة اختراع وأيضا مشاركته في نجوم العلوم.
2: نبض الابتكار.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق.
1: نبض الابتكار.
0: نبض الابتكار.
2: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد في نبض الابتكار عبر اثير اذاعه الشباب. نواصل طبعا هذه الرحله في منظومه الابتكار وصناعه القيمه. طبعا تحدثنا عن المبتكرين والابتكارات هنا معنا في الاستوديو، ايضا عن الهويه والتسويق في نقل الابتكار الى السوق. طبعا نذهب الى الان الى تجربه عربيه ملهمه تاخذنا طبعا في رحله كيف تتحول الفكره الهندسيه الى اختراع، والاختراع إلى براءة اختراع، ثم إلى مشروع يبحث عن التطبيق والاستثمار والتوسع. ضيفنا المهندس ومبتكر أردني متخصص في علوم وهندسة المواد والطاقة والمياه والاستدامة، بدأ رحلته الابتكارية منذ المرحلة الجامعية واستطاع تطوير اختراع يقوم على الاستفادة من طاقة تدفق المياه داخل أنابيب لتوليد الكهرباء. طبعا حصل اختراع على براءة اختراع أمريكية وبراءة اختراع أردنية، إلى جانب تقرير دولي إيجابي من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وحقق أيضا مجموعة كبيرة من الجوائز. يقود اليوم مشروع إيكو فلو الذي يعمل على تطوير حلول لاستعادة الطاقة من تدفقات المياه. يسعدنا أن نرحب بك المهندس والصديق العزيز المبتكر الأردني شادي الزعبي. اهلا وسهلا فيك
3: استاذ العزيز بدر. طبعا كل المحبه والاحترام والشكر والتقدير لك على هاي الفرصه الجميله بالاذاعه الرائعه هاي، وبحب امسي على الضيوف الكرام وعلى المستمعين. وطبعا انت يعني سباق برايه الابتكار، يعني احنا دائما كنا نلتقي فيك في المحافل الدوليه، فكل الشكر والتقدير على هاي الفرصه الجميله.
2: جزاك الله خير بشمهندس. يعني يمكن يعني في فترة من الفترات اشتغلنا على مشروع وحققنا المركز الثالث في قطر لبعض اللقاءات المبتكرين على مستوى الوطن العربي، وكان ذيك اللحظة أيضا اكتشفت لنا كثير من المهارات لديك، واكتشفت أيضا شخصيتك المبتكرة، وأيضا حرصك على دعم المبتكرين، وحرصك أيضا على أن تحول هذه الأفكار إلى منتج. مهندس خلينا نروح مباشرة، يعني ممكن نبدأ من اللحظة الأولى، كيف اكتشفت أن تدفق المياه داخل الأنابيب يحمل طاقة يمكن استعادتها، وكيف تحولت طبعا هذه الملاحظة من فكرة هندسية أثناء المرحلة الجامعية لاختراع يعمل عليه بصورة أيضا حالية؟
3: يا سيد العزيز، بالعادة بنحكي ابتكار، الأساس للابتكار هو إيجاد المشكلة.
2: نعم.
3: فمن إيجاد المشكلة بعدين ممكن ينبثق الحل، من الحل هون بيبدأ ما يسمى ريادة الأعمال، لأنه هذا الحل إحنا نحوله إلى منتج حقيقي. فكان بداية الأمر في سنة 2017 تحديدا، في نحكي يعني ما قبل نهاية الدراسة الجامعية. فكان في مشكلة دائما يعني نشوفها ببعض الدول حول العالم، إنه تسريب المياه في الأنابيب دائما تلاقي مثلا ممكن في الشوارع أو في الأبنية. فكان عندنا سؤال، شو السبب؟ أنا كان نحكي كبداية، أنا عندي مشكلة، فهي المشكلة في تسرب مياه. طب شو يعني المشكلة اللي سببت هذا الأمر؟ فاكتشفت لاحقا إنه معظم دول العالم تلاقي فيها إنه تدفق المياه، بعض الدول تعتمد على الجاذبية الأرضية لتدفق المياه داخل الأنابيب، وهذا الأمر يؤدي إلى وجود ضغوطات إضافية داخل هاي الأنابيب، مما يؤدي لإيش؟ مما يؤدي إلى أن بعض هاي الأنابيب تنكسر، أو مثلا نحكي نقاط تجمعها ممكن مثلا يعني يصير فيها تسريب، وعدة مشاكل معينة ثانية ما يسمى الهامرينج وغيرها. فطلعت على الحلول الموجودة. الحلول الموجودة دائما كانت يعني حلول أساسية أو بسيطة. مثال عليها ما يسمى البرشر ريدوسينج فالف أو ما يسمى خفض الضغط. أو في حلول ثانية مثلا هي توزيع شبكة المياه، نحكي على خزانات متفرقة، أو أنه ممكن يعمل يعني شبكة متعددة من الأنابيب بحيث نقلل هذا الضغط اللي موجود. لكن للأسف أنه هاي الحلول الموجودة يعني على فترات بعيدة من الزمن ممكن يصير فيها نحكي بسبب الضغط المتكرر، يصير فيها مثلا تآكل، بترجع عملية التسريب وهكذا. فكان الحل أنه أنا الآن طب هذا الضغط الإضافي اللي موجود في هاي الأنابيب كيف أنا ممكن أتخلص منه؟ فوجدت طريقة أنه أنا ممكن أصنع أو أبتكر توربين مياه متخصص تحديدا فقط للأنابيب المياه، ليس توربين عادي، لا توربين متخصص لأنابيب المياه يعمل على أخذ هاي الطاقة الإضافية، تحويلها عند أساس العلم تحويلها طاقة حركية طاقة كهربائية، وبنفس الوقت يعطيك طاقة كهربائية. فكان هذا الحل له أكثر من نحكي إيجابية. أول إيجابية أنا خففت الضغط الموجود داخل هاي الأنابيب اللي بفعل الجاذبية الأرضية وحميتها من الانكسار. والنقطة الإضافية والجدة المهمة، وجدت أنه أصلاً وزارات المياه حول العالم، معظم الدول طبعاً في بعض الدول ممكن يكون فيها تدفق مياه بالجاذبية أو باستخدام نحكي مضخات مياه، وجدت أنه ممكن نعمل إحنا عائد اقتصادي، وهو أنه الكهرباء اللي إحنا محتاجينها حتى نضخ المياه للخزانات مثلاً بمناطق مرتفعة، وهاي المناطق المرتفعة تعمل على تدفق المياه بفعل الجاذبية، فإحنا الطاقة الكهربائية اللي احتجناها حتى نرفع المياه للخزانات ممكن نرجع نستفيد من تدفق المياه أو الضغط الإضافي اللي بفعل الجاذبية نرجعه كإيش كعائد اقتصادي على الوزارة نفسها. فهذا الأمر أدى أنه أنا عندي مشكلة وعندي حل، وهذا الحل قابل للتطبيق العملي وله أكثر من إيجابية، فكان هون الأساس لبداية الابتكار.
2: ممتاز. أنا أتوقع أن أستاذ شادي أيضا في كثير من الأسئلة أو المفاهيم فيما يتعلق ببراءة الاختراع دائما، هل يعني دائما نعتبرها بداية ولا نهاية؟ في كثير من الابتكارات وصلت لبراءة اختراع وبعدين توقفت. طبعا حصولك على اختراعك على براءة اختراع في الولايات المتحدة والأردن إلى جانب أيضا تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، من واقع التجربة يعني إيش تعني لك براءة الاختراع للمبتكر؟ وهل هي إنجاز أم هي مجرد بداية لرحلة أصعب تتمثل طبعا في تحويل الاختراع إلى منتج؟
3: أنا أهنيك على هذا السؤال جدا جدا جدا، لأن فعليا هذا السؤال هو يعني صدقا على معظم صفحات السوشيال ميديا الأشخاص أو الطلاب أو نحكي أصحاب المشاريع بيبعثوا لي تقريبا نفس هذا السؤال، صراحة سؤال جدا ممتاز. طيب يا سيدي العزيز، الآن براءة الاختراع راح أعطيك عن تجربة شخصية. أنا تقريبا يعني حاليا طبعا سجلنا كمان براءة اختراع في سنغافورة، وأريد أنا تقريبا ب 2014 كمان سجلت براءة اختراع لجهاز منفصل، لكن إنه ما تم نحكي يعني تكملة البراءة أو طلب البراءة لأسباب معينة فنية، ولكن حاليا موجود معي براءة اختراع رسمية تم صدورهن، وبراءة اختراع حاليا نحكي تحت الإصدار إن شاء الله. طيب يا سيدي العزيز، يعني جوابا على سؤالك تحديدا، براءة الاختراع حسب تجربتي أنا والأشخاص اللي تعرفت عليهم في هذا المجال، وحتى يعني كان من الحمد لله من الشغلات الجميلة جدا تعرفت على أشخاص ماخذين جوائز نوبل كمان، فبحكم اختلاطي بهذا المجال وتحديدا براءة الاختراع، براءة الاختراع هي ليست فقط للحماية، براءة الاختراع هي تعتبر كرصيد تجاري ويعني كماركتينج للابتكار. تمام، يعني هاي نقطة جدا جدا مهمة لازم معظم المبتكرين يكون عارفينها. أنا ممكن أسجل براءة الاختراع مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية بحميها أنا هناك مثلا من عملية التصنيع أو السرقة أو إلى آخره، لكن أنا ممكن أصنع نفس الجهاز بدولة ثانية، صح أنا ما بقدر أسجل براءة لأنه أصلا هو تم إصدار شهادة فيه، لكن الشخص اللي حصل على البراءة في أمريكا ما بيقدر يحاسب بأي دولة ثانية. فإحنا بصفي موضوع براءة الاختراع هو يستخدم بالكوميرشال أو لا نحكي الصفة التجارية كماركتينج للجهاز. طيب الجزء الثاني من الإجابة، طب أنا متى ممكن أسجل براءة الاختراع؟ هل بداية الفكرة ولا نهايتها؟ في نقطة جدا مهمة ومعظم المبتكرين حول العالم أكيد مرقوا فيها، وحتى كمان الضيوف الكرام ممكن يعيدون فيها، مرحلة البحث والتطوير research and development. هاي المرحلة جدا جدا حساسة، لأنه من بعدها ينبثق الابتكار بالصورة اللي ممكن ينزل فيها على السوق. فأنا مثلا أنا ممكن أصمم فكرة على الورق أو على التصميم مثلا برامج التصميم وراح أسجلها براءة، لكن أنا بس أروح أصنعها أنصدم في الواقع، تكون في بعض التحديات الموجودة. بكون مثلا والله بعض القطع لا بدها تعديل، بعض القطع بدها تغيير، وهذا يؤدي انه انت الان اذا انت سددت براءة ورحت كمان عدلت الجهاز انت بتعمل تغيير الاجزاء الجوهريه، وهذا للاسف يؤدي انه ممكن البراءة تسقط. بما معنى كيف يعني تسقط؟ انه انا صح انا عندي تصميم ومسجل براءة، لكن الان الجهاز اللي طورته انا حاليا هذا غير محمي او غير اصلا في ما في ورقه اثباتيه فيه. فتسجيل براءة الاختراع يفضل دائما يكون ما بعد مرحله البحث والتطوير وتحديدا عن ما يسمى المينيمم فاليبل برودكت MVP. تمام. فبالمرحله هاي هون بيكون الجهاز إليجيبل أو إنه ممكن يكون يعني الآن هي المرحلة اللي ممكن تضع رجلك في السوق وسجل براءة، لأنه حتى تحصل تمويل من دول أو مثلا من جهات يعني معترف فيها دائما يفضل وجود براءة، لكن براءة هي ليست الإشي الأساسي كبداية الفكرة. صحيح. لكن هي عند نحكي نهاية الفكرة بتكون
2: ممتاز. أنا أتوقع أن نحتاج أن أسألك سؤال أخير، وودنا تكون معنا أستاذ شادي صراحة على هذا الحديث الشيق، وعسى إن شاء الله يعني تكون لك زيارة قريبة للسلطنة وتكون معنا ضيف في الاستوديو. في كثير من المبتكر، يعني نقول نحن من المبتكر إلى رائد عمل، طبعا أنت شاركت كثير من المسابقات ومنصات دولية وحققت أيضا جوائز، لكن أتوقع هناك فرق بين الفوز بمسابقة وبناء شركة ناجحة. أنا أتوقع يعني في صعوبات كثيرة واجهتك شخصيا عند الانتقال من عقلية المهندس والمخترع إلى عقلية المؤسس الذي عليه أنت حاليا، وأيضا صراعك بين مع العميل والسوق والاستثمار ونموذج أيضا الأعمال.
3: صحيح يا سيد العزيز، أنا صراحة مبسوط جدا من الأسئلة الموجودة هون. فعليا يعني المستمع حاليا هو شخص جدا محظوظ لسماعه لهاي الأسئلة، وإن شاء الله نحكي الإجابات اللي تكون يعني شافية لهاي الأسئلة. يا سيد العزيز تحديدا صراحة يعني بعد التجربة هاي أنا مرت تقريبا ب 14 مسابقة دولية من ألمانيا لعدة دول حول العالم، طبعا بيوروب كمان في الوطن العربي، ومريت نحكي بثلاث نحكي حاضنات أعمال بزنس أكسليريتور، ومؤخرا يعني حاليا مؤخرا في موضوع نحكي محاوله اطلاق لو يعني جهاز واحد في سوق يعني للاستخدام والتجربه. ممكن الخص كل هذا الكلام بشغله صراحه لمستها من ارض الواقع. الشخص اللي بده يعمل على انشاء ستارت اب او شركه ناشئه هو شخص غير متفرغ بالمشاركه بمسابقات دوليه، يعني شخص بده يعمل بزنس وفعليا بده يطور من حاله ويكون في عنده نحكي يعني الريفينيو، ويفكر في البزنس كبزنس كأنا كمنتج، وادخل السوق واتعامل مع الناس نحكي ككستمرز واحاول اعمل شراكات. هذا شخص ما راح يكون فاضي انه ممكن يعني زي نقول يترك وقته ويروح يسجل في مسابقه ويشارك فيها. فهذا صدقا يعني بعد نحكي يعني تحديدا انا بلشت في مجال الاول، يعني اول مسابقه دخلت كان يعني بدايات 2017 يعني نهايه 16 17، بعد يعني نحكي الشخص بتعلم نحكي من من من من الطريقه اللي مشى فيها. فحاليا بالعقليه اللي انا فيها بعد هذه التجربه لا، الشخص اللي فعليا بيعمل ستارت اب ما بيكون متفرغ انه يروح يشارك في مسابقات، لانه ممكن مسابقه تفوز فيها اوكي بمركز، يكون في تصوير اعلامي مثلا، يعني هذا الشخص ممكن تفيد، لكن فعليا بجوهر انه بيعمل بزنس وستارت اب لا، لازم يكون عنده خطه واضحه، المشكله يكون موجود، الحل للمشكله موجود، طبق عملي، يكون في عنده يعني منتج إن كان ديجيتال أو إن كان فيزيكال، وبعدين يدور على ممولين حقيقيين. والممول بالنهاية ما بهم المسابقات، بهم إنه هل أنت فعلياً في عندك فاليو ولا لا، هل في عندك ممكن يكون في كاستمرز ولا لا، هل فعلياً أنت بتحل مشكلة ولا لا.
2: صحيح. جزاك الله خير مهندس والمبتكر العزيز شادي زعبي، شكرا جزيلا لك على وجودك طبعا معنا في نبض الابتكار. طبعا تجربتك تقدم أنا أتوقع أن ملخص الرسالة، براءة الاختراع تحمي الفكرة مثل ما ذكرت، وأيضا الجوائز تمنحها الاعتراف كفكرة مميزة وأيضا مجيدة، ولكن أيضا أتوقع أن السوق هو الاختبار الحقيقي لقدرتها على صناعة القيمة. شكرا جزيلا لك مهندسنا عزيز، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا.
2: الله يعطيك العافية رب. شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء. قبل لا يعني نروح لختام هذه الحلقة، يعني بيان إيش الرسالة اللي توجهها لزملائك للشباب اللي يسمعونا حاليا مبتكرين؟
1: أول شيء كل مبتكر ما يعتبر أي تحدي يواجهه كعائق له وينهي الفكرة من أول تحدي.
4: صحيح.
1: في النهاية أي شيء في الحياة لازم له عقبات له تحديات، ومن يريد يصعد للقمة أكيد أكيد أول شيء راح يسقط ومن بعدها راح يقفز قفزة قوية لأن يصل للقمة.
4: صحيح.
1: كذلك حطوا الدعم الأساسي لكم اللي هو نفسكم، فأنت كل ما دعمت نفسك في البداية راح اللي حولك يدعموك، راح اللي حولك يساعدوك، نفس الشيء راح تلقى اللي حولك يقدموا لك ولو أبسط شيء بسيط عشان أنت تخرج بابتكار سواء داخل سلطنة عمان أو خارج عمان، وتمثل سلطنة عمان أكيد كأفضل صورة كشباب عماني.
2: جزاك الله خير. أحمد أيضا إيش رسالتك لزملائك؟
5: رسالتي لزملائي أنه يكون واثق من نفسه ويكون مؤمن بالفكرة ماله، إذا كان عنده فكرة يؤمن بالفكرة أنها كأنها أفضل فكرة في العالم، ما ينظر أنها يعني فكرة عابرة وخلاص، لا تكون فكرة يعني يؤمن أن هذه تكون أفضل فكرة في العالم.
2: وطبعا ممكن يتعلم منها ويتعلم من الممارسات، يتعلم من العرض نعم. أمام الناس، يتعلم أيضا من مخرجات هذا المشروع. شكرا بيان، شكرا أحمد، سأل الله لكم التوفيق إن شاء الله في مشاريعكم، وأيضا لكل من يسمعنا من المبتكرين ليمتلك أيضا فكرة ويحتاج أن يوصلها إلى السوق. أتمنى لك كل الخطوات موجودة، كل الدعم موجود، كل الأدوات طبعا موجودة، يحتاج بس أن نثق في مهاراتنا ونثق أيضا في أفكارنا ونخرج أيضا إلى السوق. مستمعينا الأعزاء أيضا شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج زميل محمد شملي.
0: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفة ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: استوديو 5.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معا لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع عندي أجلهم. الطلاق قد يكون نهاية علاقة زوجية، لكن ما مفروض يكون نهاية الأمان في حياة الأبناء. الطلاق ما مفروض أنه ينهي أدوارهم كأم وكأب. الطفل حقيقة ما يفهم تفاصيل الخلاف، يمكن يسمع بس ما يفهم تفاصيل الخلاف ولا يفهم أسباب الانفصال، لكنه يشعر تغير الجو وتبدل المشاعر وغياب هذا الاستقرار من هذا البيت. صدق أو لا تصدق، أبناء الطلاق ما يعانوا بسبب الطلاق ذاته بقدر ما أنهم يعانوا من طريقة تعامل الكبار معه. يا الله، لما شفنا الطلاق شو يعمل بين البعض، وليس الكل ولله الحمد، بين البعض من صراع، من شد، من جذب، من استخدام هذا الأطفال كورقة ضغط أو تحميلهم اللي ما يتحملوه من مشاعر الذنب والخوف. اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأطفال. والله أنا يؤلموني هذه الفئة، يؤلموني هالأطفال، لأن ما لهم ذنب، لأني شهدت على أكثر من حالة وشهدت على أكثر من نظرات خوف في عيون هذه الأطفال. وأنا أعرف كان خلفها أسئلة، بس أنا أعتبر كيعني مختصة غريبة عند هذه الأطفال لما جوا زارونا، بس كان من نظراتهم تفهم أن عندهم كثير أسئلة، خوف، ترقب، قلق. مؤلم هذا الوضع لما يكون عايش في وسط هالاستقرار وينتقل. نعم أنا أعرف أن لربما كان في مشاكل يعني في البيت الواحد، ونعم الله سبحانه وتعالى قال خلونا نقول أنهم حاولوا بكل الطرق وصلوا لطريق مسدودة، والله سبحانه وتعالى قال فيهم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لاحظوا، تسريح بإحسان، يعني هذا الإحسان لازم يشمل هذا الأطفال، لازم يشملهم، لأن إذا ما شملهم هنا إحنا بنحول هذا الأطفال لكومة من المشاعر النفسية اللي بتظهر عندهم، بتظهر سواء في طفولتهم أو بعد ما يكبروا لازم يظهر عندهم. وأنا دائما من الأسئلة اللي أسألها لما يجيني يعني شخص ويسأل عن حالة معينة، ولما أعمل يعني دراسة حالة، أقول له هل كنت طفل لوالدين منفصلين؟ وأسمع هنا الإجابة، لأن في كثير يكون نعم. وللعلم ما كل أبناء المطلقين يعانوا، ولا كل أبناء بالعكس، في أبناء عايشين ولله الحمد في استقرار وفي أمان وفي وفي وفي وفي نبات وفي أمورهم عالي العال. ولكن أنا أتكلم عن فئة محددة، هم يعرفوا أنا عن من أتكلم، هم عارفين أنا عن من أتحدث. الأطفال ما لهم دخل في هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى من كثر ما يوصي الرجل على هذه المرأة حتى بعد والله ديننا دين رائع، شو رأيكم؟ ديننا دين رائع، ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا تفصيل إلا وتحدث عنه. الله سبحانه وتعالى يقول في الطلاق وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن في سورة الطلاق. متخيلين؟ حتى وهي حامل تنفق عليها، حتى بعد الحمل وتضع طفلها وترضعه تنفق عليها. من كثر ما هذا الدين حريص أن الأطفال يتربوا تربية سليمة قويمة من دون ما يكون فيها هذا الشتات اللي يعيشه الأطفال بعد مرحلة الطلاق. حتى بعد الطلاق يقول الله سبحانه وتعالى أن هذه المرأة في لها حقوق أدوها لها ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. من كثر ما نفسية الأم وحتى نفسية المطلق عند هذا الأبناء مفروض تكون نفسية جيدة. هذه الآيات تدل على أن الخلاف حتى الانفصال ما يبيح الظلم ولا الإضرار، وأن المعروف مطلوب حتى في كل الأحوال، في كل الأحوال مطلوب حتى بعد الطلاق، بالذات لما يكون في أبناء، بالذات لما يكون في أبناء. الخصومة في أو الفجر في الخصومة والله أمر يعني ومن من من صفات فئة معينة، هذه ما تليق بنا إحنا كمسلمين. فكيف إذا كان هذا الشخص كان في بين عشرة سنة سنتين عشر عشرين في يوم من الأيام، لو يوم كان في معرفة بينه وبين هذا الشخص، فأحفظ مقامه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كيف يعني؟ يعني التضييع هذا مش فقط مادي، حتى نفسي. أنا من هو أن يضيع من يقود أبناءه؟ فهذا التضييع لما أضيع هذه الأبناء، والله هذا ما أمر بسيط. أنا لما نسأل الأبناء أو الآباء اليوم لما يجون الأولاد عندهم مشاكل واضطرابات معينة بسبب الوضع اللي صار بين الوالد والوالدة بعد الطلاق والحرب التي شنت، حتى أنا كنت أذكر أقول لي زميلة قلت لها شنت الأسلحة؟ رفعوها الأسلحة؟ تقول لي لا إن شاء الله إن ما ترفع إن شاء الله في هذا، أو نعم ما رافعينها من فترة، نعرف الوضع اللي بيصير فيه، نعرف القتال في الحضانة، أني أنا لازم أطلعك بأسوأ ما يكون، وهذا الطرف أنا لازم أطلعك بأسوأ ما يكون.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
2: قبل فترة دار بيني حوار أنا وإحدى الزميلات، كانت طبيبة نفسية، فكانت تكلمني عن واحد من الأطفال، كيف كانت هذه البنت تعاني من أعراض نفسية لأمر معين، وكيف إنها تقول لي أنا متعجبة لأنها من أسرع الأطفال اللي كانوا يعانوا من هالأعراض، وهي كانت تشرف على حالتهم واللي تحسنوا تحسن سريع. فيعني أنا خضني الحماس في نقاشنا فأسألها عن الأسباب، قالت لي أنا ما لاحظت حاجة تغيرت عليها إلا أمر واحد يا كلثم. تقول لاحظت إن في آخر جلسات كانت هذه الطفلة تجي لمواعيدها مع أمها وأبوها، مطلقين، الأم يعني مكان والأب مكان، لكن الاثنين يجيبوها يكونوا في العيادة معاها، وكان هالاثنين أمام هذه البنت جدا علاقتهم مستقرة. تقول هذا الأمر يعني نقل البنت من مكان لآخر، من وضع لآخر، فهذا دليل أن هذا الأمر ما يستهان فيه، هالأمر ما بسيط أبدا أثره وتأثيره على الطفل. إذا في أب وأم يسمعوني لطفا ركزوا لي في هالكلمتين هذيلا، ركزوا لي كثير فيهن، وكانوا يعني عندهم أبناء ويعني حاولوا بشتى الطرق ووصلوا لطريق مسدود وصار الطلاق. اسمعوني، أنتوا لما اختلفتوا هذا الاختلاف كان بينكم، الأطفال ما اختاروا هذا الطريق. طلاق أنا متأكدة قرار صعب عليكم، لكن ما معناها نهاية المسؤولية؟ ما معناته؟ لأن إحنا لما نقول نهاية المسؤولية البعض يفهم إنه لا بالعكس أنا الحين أعطيهم حب زيادة. لما تعطاه هذا الحب الزيادة اللي أنت تتكلم عنه، ما معناها إني أنا أشين صورة الأب في عينه؟ ما معناها إني أنا أبين إن الأم متوحشة في عينهم وإن الأم سيئة؟ تقول الله سبحانه وتعالى الحين ما عليه، الحين أنت بتكسب أطفاله، والحين والله أطفالي الحين يحبوني أكثر من الأم، أو أطفال الحين يريدوني أنا أكثر من أبوهم، وأنت خلاص تعتقدي أن هذا صار النصر ووصلت لمرحلة النصر، بس هذه مرحلة بداية النهاية عند الطفل، لأن الطفل بكرة بيكبر. وأنا دائما أقول هذه الكلمة، أنا أكد لكم أن لما يكبر إلا ما يعاني من اضطرابات معينة. ليش؟ لأن أنا ما أعلم الغيب، أنا أعتمد على المؤشرات اللي شفناها واللي تمر علينا تقولنا إذا ما نشأ هذا الطفل بفكرة قويمة مستقرة عن الأب وعن الأم، هنا الحين بتشوفين أنه أيوة هم يريدوني وهم ما يحابين أبوهم، أو هم نعم خلاص يبكوا من كثر ما يريدونه وهم ما يريدوا أمهم، وهذا الأمر تعتقد أنه مفرح، هذا الأمر تعتقد أنه تفز في هذا الحق اللي شنيتوها على بعض. لكن الأصل يقول لما يكبر هذا الطفل ما ينشأ بهذه النشأة، بعدين آثارها تطلع، بعدين آثارها تطلع. ليش تطلع الآثار هذه؟ لأن الإنسان الطبيعي المستقر صعبة تتشين صورة أمه والدة أو والدته في عينه، فما بالكم إذا كان هذه الصورة السيئة عن الأب والأم اكتسبها عن أمه من أبوه، أو اكتسب صورة سيئة عن أبوه من كلام أمه، فالأثر جدا كبير فوق ما تتخيلوا. الحين بتكسبوهم لكن يمكن تخسروهم في يوم من الأيام. الحين هذه الحرب اللي شنيتوها يمكن تفوزوا فيها، بس هذه الحرب ما فيها فايز، أنا أبشركم ما فيها فايز، الكل خسران فيها. فإذا في أب وأم يسمعوني أرجوكم، وفي حرب قائمة بينهم أرجوكم إنهوها، هذاك يظل أب وأنت تظلي أم. الطلاق أنا عارفة إن كان نهاية لعلاقة بين اثنين، لكنه ما أسقط حق الأبناء في الأمان والحب والاستقرار. ما في يوم من الأيام إحنا بنشهد إن هذا الخلاف، أصعب حاجة لما تجيب لي أبناء وتشهدهم على خلاف، شو رأيك؟ أصعب حاجة على الإبن، ما بينساها، ما بينساها. لما نجيب هذا الأبناء كشهود على سوء أمك، يا الله، لما نجيب هذا الأبناء كشهود على يشهدوا على أن أبوهم سيء، اتقوا الله سبحانه وتعالى، لا تجعلوهم شهود بين النزاعات، لا تجعلوهم ساحة لتصفية الحسابات. سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفهم الصحابة تأكد لنا مبدأ واضح أن الطلاق لا يبيح إلا ضرار، وما يسقط المسؤولية عنكم، وما يعفي الرحمة بين الاثنين. الأبناء محتاجين أنهم يشوفوا أم متزنة وأب حاضر حتى بعد ما تغير شكل الأسرة. الكلمة الجارحة اللي قيلت بينكم وصلت لهم بأقصى ما تتصوروا، فاجعلوها بينكم. الاحترام بعد الطلاق هو الهدية الأعظم اللي أنا أشوفها اللي أطفال محتاجينها، لأن كثير مطلقين يجي يسألونا كيف نتعامل الحين مع أبنائنا. الاحترام للطرف الآخر هذا المطلوب منك لا أكثر ولا أقل، لكن ما مفروض أن ينهي الأبوة والأمومة، هي علاقة انتهت. الأبناء محتاجين وعيكم، الأبناء محتاجين تعاونكم، الأبناء محتاجين حرصكم على أن تبقوهم خارج دائرة الصراع. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، واعذروني يعني أنا هذه من الحلقات اللي مثل ما يعني أسلفت في بدايتها اللي يعني يؤلمني أنا الحديث عنها، ولكن لابد الحديث عنها. شكرا وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: بدي حدا يدفج.
1: يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
1: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
1: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بوعلي جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

كسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد كلام السلطان هيثم.
0: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5 شفايف.

تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بالحدايد في يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم العافية. شكرا شكرا.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الصغار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عشت يا شباب.
1: عاش بطلال.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8:00 حتى 10:00 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.